0: التامة والصلاة القائمة آت محمد الوسيلة والفضيلة وابعث اللهم المقام المحمود الذي وعد.
1: القول مثل ما يقول المؤذن
2: ولام دانوي بانغ بيش.
1: عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول إذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما يقول ثم صلوا عليه، فإنه من صلى علي صلاة صلى الله عليه بها عشرة، ثم سلوا الله لي الوسيلة فإنها منزلة في الجنة لا تنبغي إلا لعبد من عباد الله، وأرجو أن أكون أنا هو، فمن سأل الله لي الوسيلة حلت عليه الشفاعة.
2: عبد الله كري عمري كري عاص خدالي رازي بجويل بيغمبري خواب وصلى الله عليه وسلم فرميتي اگر جویتان لبانگ بیش بو او چی دلیت ایوش واب لین این دا صلاوات لسر من بدن چون که اوی صلاوات لسر من لی بدات خوای گوره دجار صلاواتی لسر دداد این دا داوی پلو پایی برزم بو بکن لخوا او پل برز پلی که لبهشتا دست کس ناکوید یک بنده لبندکانی خوا نبید داواکار مو کسش من بم اوی داوی وسیلم لخوا بو بکات شیاوی شفاعتم دبید

درود و صلوات و کارک بووی خدا صلواتشت پی بخشه چاکی زورت پی بخشه من صلى علي من امتي صلاه بلا مخلصا من قلبه هر يشي لم امتي من اگر درود و صلوات يكم بو بنيري لدلوا بنيت پاشي بو خوا صلى الله عليه بها عشره خواي گورا درود و صلوات دبخشيت امروفا ودا شاكي بو نستي ودا گناه بو سريتوا ودا درجي هر برزي پيدا بخشري درود و صلوات وادكات كسلام وسلامتي خدا بوتم سوگر به خواهي قولا با پیغمبر فرمو عليه الصلاة والسلام لا يصلي عليك أحد من أمتك إلا صليت عليه عشرة هر کسي لأمتك صلواتك بو بن يريمن ده صلواتي خمي پیبخش ولا يسلم عليك أحد من أمتك إلا سلمت عليه عشرة هر کسي السلام يكد بو بن يريمن دجا سلامی خومی پیغمبر پیغمبری خوا او درود بخشی به پیغمبر صلی الله علیه و سلم دبیت خاونی درود جبریل دبیت خاونی سلام جبریل علیه السلام جبریل هاوتی پیغمبری خوا من صلی علیک صلیت علیه و من سلم علیک من سلمت علیه او صلوات بو تو بنی منیش صلواتی بو دنیرم او سلامت بو ابن الهی پیغمبری خوامی سلامی بو نیرم او کار پیروزب که دبیت خواهنی سلام و درودی همو ملائکه کان تیک را ما من عبد یصلی علیه الا صلت الملائکه علیه هر کسی درودو صلاو بو من بنیره سرجم فرشتکانی خدا لارزو آسمان کان دا صلوات و درودی بو دنیرم یک دانا لحديث كثيرة فرمي أخواني قولا إلا صليت عليه أنا وملائكتي عشرة إلا من وهم ملائكة كانم تيكرا دجا درود صلواتي بو دنيرين بو كسو دسي دكوي أو درود صلوات بو پیغمبرين عليه الصلاة والسلام لي خوش بني خواهي دسا كوي وكويش لها والله تي پیغمبري خواه زربين زاكانم كدوتا نادني درود صلوات بو تو فرمي إذن كواتا يغفر لك ذنبك كله كواتا أمكار ذبيته وكار سرين وهو اللي خوشبوني خدا بوا تيك راي تاوانا كانت درود الصلوات پیغمبر صلى الله عليه وسلم وكار قبول بوني دعاء زاكان ما نوق إمام علي فرمي كل دعاء محجوب حتى يصلى على النبي صلى الله عليه وسلم وآله هم دعاء كان دور خلاونا تو الاخوار راجي راون حتى لقال يا موري نبي مولا كشي صلوات دانا لبيغمر صلى الله عليه وسلم لقال آلي بيغمر عليه الصلاة والسلام وإمام عمر فرميه الدعاء موقوف بين السماء والأرض لا يصعد منه شيء حتى تصلي على نبيك دعاء كان اللي نوان أرزو أسمان الراجي راون رقيب في نادي بشي تسروا حتى دعاء حتى دعاء ودرود وصلواتي لقلنا بأبو بيغمبر إخوة عليه الصلاة والسلام

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. السلام عليكم ورحمة الله. برزان خوش حان لواني سطح حفتا ودلوان كاين تفسير قرآن بيروز بيمو خزمتان ومبست رزامن دي خواهي قولوا وهي وادان ايوي آزيز سودي لور بقرن. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. وإذا طلقتم النساء فبلغن أجلهن فلا تعضلوهن أن ينكحن أزواجهن إذا تراضوا بينهم بالمعروف ذلك يوعظ به من كان يؤمن بالله واليوم الآخر ذلك يوعظ به من كان منكم يؤمن بالله واليوم الآخر ذلكم أزكى لكم بينهم بالمعروف ذلك يوعظ به من كان يؤمن بالله واليوم الآخر ذلك يوعظ به من كان منكم

ولی امریکا یا خود لبو پیاوکان خوی که پیشتره پیایو منعیان مکن کوا این کحن ازواجهن منعیان مکن کوا میردی دی که بکنوا اذا تراضو بینهم بالمعروف بشرته کوا لبین خویان رازی بون با یکتری بمعروف شرعا وعرفا وتشتي شوانبو كالسري رازي بوبون مخالف الشرع عرف خلشيبي ذلك يوعظ به من كان منكم يؤمن بالله واليوم الاخر او براستي بو اتاني خواي غور كسانك اموج غاري وردغرن لنغو كوا ايماني بخوا بروج دواي هبي ذلكم ازكى لكم واطهر او هات ساكتر او باكتر لبونغو والله يعلم وانتم لا تعلمون خوا دزاني انغو نازانن والله يعلم وانتم لا تعلمون زلير ده لسرت هذا لسبب نزول آتي وكل حديثك وإمام بخاري والترمذي أبو داود روايات يعني كذي معقلي كري يساري مزني خالد راد دفرمي زوجت أختي رجلا من المسلمين على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم دفرمي خوش كي خوم بمير ده لعهد پیغمبر صلى الله عليه وسلم لبن دام بياوش مسلمان فكانت عنده ما كان إتد ما ولا لا وندي ما يو ثم طلقها تطليقه فعشان طلاق يشدا ولم يراجعها حتى انقضت العدة نيجيرا وحتى وك عدة كي توابو فهويها وهويته يتر براستي أو بيا وباش وك عدة كي توابو دليل أبو أو أفرتيتسو أفتكش دليل أبو أوتسو فجاء يخطبها هاتو داخواس طبعا وكو قتمان لا لوان كان رابردو تلقي كم وتلقي دوم كسيك خزانة كي طلاق دا لبويه حتى وكو عدة تواود بي بيجارتو بلام كعدة توابو نيجيراوا أو لطلاق يكام دوام عدة توابو نيجيراوا لو حالتي أو آفرتا باشو عدة توابو لبويه ميرد بكاتو لبوشي هي بياوي يكامي بيتو داخوازي بماريه چينوه ماري بكاتو بشرتك طلاقك يكام دوام بي نابي سيام بي که ایسیم و کلوانی رابردو یا خود دوانی رابردو باس ماکر که اگر طلاق کس سه بسه بو یا سه من طلاق بو لب حالتی لبوی نیه بیخوازی تو مگر میردیش کب کاتنو اوزا او طلاقی بداتو اوزا او بیخواز تو بلام لی یکم دوام حتی او کل عده ما بی او دتوان بی جرتو بی ماری بلام که عده که تو او بو اگر بی اوی تو دبی ماری بکاتو بعقد چینوی با ماری چینوی ایتر دلی او پیاو کوا خوش ککی وی طلاق دابو طلع عدکی توابو بلام یک طلاق دابو عدکی طلاق توابو پاش عدکی دی ساندلیان لبو یک تریتو هاتو دا خوازی فجاء یخطبها هاتو دا خوازی فقلت له زوجتك وفرشتك واكرمتك فطلقتها ثم جئت تخطبها طلع مش پینگو امن او خوش کی خوم دا تو بو خزانت لقلت جيار رزم لتونا بلام اتو طلاق دا استدت ودي سام بخوازي لا والله لا تعود اليك ابدا طلب قلت نا والله مستحيل او افلت بقرت لايتو وكان رجلا لا باس به دي لقلوش خو بيا وك بيا تشي باز بلا باس به وكانت المراه تريد ان ترجع اليه وخوش كي ويش بي خوش بقرت ولاي بلام كوبلي او بريالي دا تي سوند خوار وتناب قرتولا فانزل الله تبارك وتعالى هذه الايه زخواي قورا واتي دا بزان واذا طلقتم النساء فبلغن اجلهن الى اخر اياتك طل فلما سمعتها معقلك الريسار ضليكاتك واتم جوليبو قلت سمعا لربي وطاعه تنبالي جومليبو وطاعتي جدكم سبحان الله يعني الصحابه وابوينا كاتكاني خواي قورا انجوليبو يكسر سمع طاعان هبوا ثم دعوته فقلت أزوجك وأكرمك وكفرت عن يميني أجد الله بخوم بانغم كر قلتم بلا ما دام خواي قوري وادا فرمي بلا ديسان أو خشكي خوم دموتو ريزي شد لي دنم ودر باري أو سويندك خواديتم كقوتم والله ناد دموتو أو لبو سويندكم كفار ددم كواتا براستي أو أول الموقفي صحابة خواي اللي راز برامبر با آتكاني خواي قورا تأدبية چان هبوا ساماده باشی چیان تیدا بو هر فرمانیک لای خوای گور به سبحان و تعالی سرتسا و سری خو دابنین و سمع و طاعی له بکن نق مزادله بکا نق اولا اولا لوبین تو اتر بو شوی زلیر دات کدا و اذا طلقتم النساء خوای گور فهمی کاتکوا افرت کانتان طلاق دا فبلغن اجلهن و کوت مالیر دا واتا ازلو عده توابو او سی حیزک گوت ما عده مطلقه توابو فلا تعضلوهن أن ينكحن أزواجهن لو حالتي منعيان مكان كواه

مرد بکنەوە منعیان مەکەن کەوا مرد بکەنەوە. جە لێرەدا خیتابەکە لە بۆچێ وەکو زانانددە فەرمونی یەکەم لە بۆ وەلی ئەمریەوە ئافرەتەیە. طبعاً ئافرەت بەڕاستی لە ئیسلامدا لە شەرعی خوادا بەبێ وەلی ئەمر نابی مرد بکاتەوە، لا نکاح ئیلا بوەلی و شاهیدەی عەدل، وە حەدیث پێغەمبەر صلی الله عليه وسلم. نکاح ناکرێ ئافرەتێک، مارە ناکرێتەوە ئیلا بە وجودی وەلی ئەمری و هەروەها دوو شاهێدی عەدلیش. ئەوجا ئەو ئافرەتە کەس بوویان بێوەژن بوو، دەبی وەلی ئەمری هەبیتن، دەبی وەلی ئەمری هەبیتن. ئەگەر هیچ وەلی ئەمریش چی نەبی، ئەوە لەو حاڵەتەی قازی و حاکمی مسلمان دەبیتە وەلی ئەمری ئەو ئافرەتەی. بە هەر حاڵ دەفەرمی لە بۆ وەلی ئەمرەکانە، ئەو ئافرەتانە منع مەکەن، منع مەکەن کەوا مێرد بکەن إذا تراضوا بينهم بالمعروف كاتك لنوان خويا هيك بينه وبتساكا فلا تعضلوهن. هندك دم فسرين دلين لبو ميردكاني قديم اش دقرته ايوا هبوا او كاتو استاش هي كاتك وافرتك طلاق دداتن منع دكا لو الى باشا خوي نابي ميردي بكاتو او زلواني هرشي لهر بيا كاك واديت دا خوازي او افتك او دست لي بردا بەڵام نابی ئافرەتێک مادام ئەو خواستی تو تەلاقیدا نابی پیاوێشکە بیخواستەوە. خوای گەورە دەفەرمی شتیوا مەکەن، فەلا تەعضلوهن، حەبسیان مەکەن و منعیان مەکەن کەوا لە دوایین گۆ مێرد بکەنەوە. کەواتە خیتابەکە هەم لە بۆ وەلی ئەمرە هەم لە بۆ ئەو پیاوانی کەوا خێزانەکانی خۆیان منع دەکەن لە دوای تەلاقدان کەوا مێرد بکەنەوە. ئەوە بە هەردوو شەوری دەات ئەینکەحن ئەزواجەهن إذا تراضوا بينهم بالمعروف مير بكنا ولا قال أواني كوا لبين إخوان بيج دين بمعروف معروف أو كنت زارك بس ما كدي أو كوا منكر نبي للشرع دا معروفة واتا اشتيت شوا نبي كوا لقى الشرع نجونزي وهرو اشتيت شواش نبي كوا لقى العرف مجتمع نجونزي بلكو بتساكا هم لدين إخوان وهم لا عرف خلتي بتساكا بيا اشتيت شوا لبين يعني كوا منكر بي للشرع ياخد لا عرف خلتي ما دام بيكتري رازينا ما دام هردو لا مسلمان انكم من عيان مكان زليرا ازواجهن وكو اويكوا او حادثي كوا باس ماكر كاي معقل كوريا صار كخشك كيدا ابو كسيكو باشان او كس طلاق دا طلاق كم عده كي بسرتو هاتو دا خواز كوا تلير دا بياوكي خوي لا باش كوا طلاق شي دا ياندو طلاق دا لعده كي نيجراتو ما دام لعده توابو لو حالتي لدواتري اگر بي بي خوازي تو بيست بماريه چين وي بي خوازي تو پێویستە بە مارەیە چینوێ بیخوازیتەوە، ناکرێ هەروەها بیجێڕیتەوە. لێ پێویستی بە وەلی ئەمر هەیە موافق بی و هەروەها ژنەکە موافق بیتن، ئەوجا دەیداتەوە جار کەواتە. ئەگەر پیاوەکەی خۆی کە تەلاقی گیاندوو تەلاقیدایە لە دوای کەواتەوە و عیددە تەواو بوو کە هاتەوە داخوازی بە وەلی ئەمرەکەی دەفەرمی خوای گەورە دەفەرمی ئەگەر بە یەکتری ڕازی بوون منعیان مەکەن کەوا بگەڕێنەوە لای یەکتری، منعیان مەکەن کەوا مارەی بکاتەوە بیان دەنێ. و هەروەها كواتا ازواجهن باعتبار ما كان ليردا دفرمي من عيان ما كان بقرن لاي بيا وكان كروجك لروجان زوجي بوا واجر بيتو بنوع شديكش اذا تراضوا بينهم بالمعروف ان ينكحن ازواجهن ليردا بشويش كش ليردتو غير بي او بيا وخوي كوا طلاق دا لباش كوا عده تابو افرت حره كوا ميل بكاتوا او زغر بيا وكي خوي بيت داخوازي باعتبار ما كان بيد قتري زوج. ئەگەر پیاوێکی دیکە بێتە داخوازی کەوا لە مستەقبل دا دەبیتە زەوج، خوای گەورە هەر بە ئەعتیباری مایەکون دەفەرمی ئەزواجەهن کەواتە بەو شێوەیە والله ئەعلەم. ئیتر منعیان مەکەن کەوا لە دوای تەوابوونی عیددان مێرد بکەنەوە، سبە پیاوەکانی خۆیان کە پێشترە پیاوبوون یان ئەوەتە بەو پیاوانەی کەوا دێن بەڵام بە شەرتێک هەردووک بە یەکتری رازنەوە. جە لێرەدا مەوزوعی رازی بوون فعلەن ئەوە هیچ هەمومان دەزانین کەوا پیاوان دەبێت راضی بن بەو ئافرەتی کەوا دەیخوازی، هەمان دەزانین هیچ پیاوێک نیە با بڵێن ئیجبار بکرێتن. و ژنانیش دەبێت راضی بن، ئەوجا کچ بیان بێوەژن بی دەبێت راضی بی، کەواتە بەڕاستی وەکو زانانددە فەرموو راضی بوونی کچەش شەرتە بەڕاستی، یان لە بۆ وەلی ئەمر نییە ئیجباری بکە مەگەر لە حاڵەتێکی زۆر تایبەت کە وەکو پێگوت وەلی مجبەر، ئەوە لەو حاڵەتەی حاڵەتێکی تایبەتە. بەڵام بەعام رازی بوونی هەردوو تەرەف کوڕە و کچە بە یەکتری شەرتە لە بۆ دروستی نیکاحەکەی، لە بۆ دروستی مارەیەکەی. وەڵاوانم لە وەرخۆی دەفم ئیدە تەرادە و ئەگەر رازی بوونی، ئەگەر رازی نەبوون بە یەکتری یەک لەو دوو تەرەفە، ئەوە ناکرێ ئیجبار بکرێ. ذلک یوعظ به من کان منکم یؤمن بالله والیوم الاخر. ئا بەڕاستی ئەوەیە کەوا کەسانێک ئامۆژگاری لە ئاتەکانی خوای گەورە وەردەگرن ئەوانەی کەوا ئیمانیان بە خوا و بە ڕۆژی دوایی هەیە کەواتە
لقدر ايمان بخوا سبحانه وتعالى بروجي دوائي كسانيك آموشگاري وردقري وزيب زيدكاتن اوي كوا آموشگاري ورناقل لأتكاني خواي قولا اوي كوا آتكاني خواه زيب زينافك خلل لإيماني بخوا وبروجي دوائي هيا ذلكم أزكى لكم وأطهر او زاد فرمي ذلكم اوي كوا خوا فرمان تان بيدك او زاد لو آتوا لباقي آتكان أزكى لكم وأطهر زيب زي كردني آتكاني خواي قولا لو حالته لها مو حالته كان أزكى لكم وأطهر أزكى لكم ما معناه أوي كواتل لبونجو باشترى تزكية بعدين أزكى لزكاة وتزكية هاتي بمعناه زياد بوندي واتا دبي تماعي أوي كوا آتكاني خواي قولا زيب زي بكر إيمان تان بين ما بكا نشون ما بكا زياد بكا أعمال تان كردوي تساك تان كوات براسي زيبا زي كرديني هل آتك لا آتكاني خواهي قولي دا بيتا ماي اوي كوا إيمانت بيه زياد بكا أعمالو كردوي تساكت بيه زياد بكا وأطهر وهروا دا بيتا ماي اوي كوا لقناه تاوانا كان باريز راو بي كوات براسي وقايديش زور جوانا زيبا زي كرديني آتكاني خواهي قولي دا بيتا ماي زياد بوني إيمانو كردوي صالح وهروا دا بيتا ماي اوي كوا وأطهر پاکو خایم بنو لگناه تاوان خوایگو لگناه تاوان تان خوش بی و بتان پاریزی لوی کوا گناه تاوان انجام بدن والله یعلم و انتم لا تعلمون تا خوایگو دفنی والله یعلم الله سبحانه و تعالی دزانی و انگو نازانن کوات لیر دار لو آتا ک خوایگو رباس کن مثلا او آفرتی کوا طلاق در آپاش عده کی توابو میاد کی خوی یا خود یکش که هاتو دا خوازی معدن بیکتری راضی نو هر دو مسلمانن انگو من عیان مکن لبروی خواد زانی تباش و انگو نازانن خواد زانی تباش انگو نازان از ل لو حالت بتهایبتی ولا هم حالت کام بقشتی اصل مسلمان اوی کوا تسلیمی فرمان کانی خوابی سبحان و تعالی أصل لمسلمان أو يكوا تسليمي فرمان كان إخوابي لبروي إخواد زاني وأنتم لا تعلمون علمي بشر نسبة بعلمي إخوا لا شيء كواتوا وأنتم لا تعلمون مقابل بعلمي إخوا هرتسند عالم به هت نازاني أتو كواتا ناكري براستي كاتك وآتك الجولي دبلات كان إخوا يقول فرموديك الجولي دبل فرمودا كان في غنبر صلى الله عليه وسلم كأيش وحي براستي أتو بعقلي خود درشي بيناكي وحكمتك تيناكي معارز بي ناكري اگر مسلمان راستقيني دبل سمعا وطاعة ناكري مناقشة فالمانا كان خواب بيغمبر كله بل اوي الله يعلم وانتم لا تعلمون خواد زاني والله يعلم وانتم لا تعلم خواد زاني اتنا زاني لبروي خواي قول سبحانه وتعالى مستقبل وغيب اجد زاني خواي قول زاني اوشتاني كوا فالمان تان في ذكا مصلحته بابلين تاكي دنيا وقيامتنا انت دا بلام اما هتا حد يشي محدود دبينين نازاني تسلو ديوها كوات براستي او زور مهمه ليره ولهمو احكام كان اخوا سبحانه وتعالى بوشي ويم الكذبين والتسليم فرمان كان اخوا يقربين بوي كوا امنا زين اخوا دزاني سبحانه وتعالى بندي راستقينا او بندي كبوشي وتعاملو هلسكود دكا اخوا يقرد بارينو بوشي وهلسكود كلكات كان اخوا يقرب سبحانه وتعالى كاوبر سمع طاع امان هبي وهرشتك هاد لدان اخوا وبيغمبر اخوا بابي دودليو بابي تردد همو جيب جيب كين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين.

لوي خلق قمراب كم يان قمراب كريم يان هلب كم يان هلم لقلب كري يان ستم بكم يان ستمم لي بكري يان نفامي بكم يان نفاميم لقلدا بكري.

0: يعظكم لعلكم تذكرون.
1: لو كاتوي خواي قورا عيني خوي ناردو تسرزوي فرماني كردوا ببندكاني خزماياتي نيواني عن بطاريزنو سلي الرحم جيب جيبكن. خواي پروردگار دفرميت
2: وإذ أخذنا ميثاق

0: أَنْزَلْنَاهَا كُلٌّ فِي كِتَابٍ مُّبِينٍ
1: بزانا كوا خواي پروردگار رزق و روزي دابش كردوا بسر بندكاني
2: أهم يقسمون رحمة ربك نحن قسمنا بينهم معيشتهم في الحياة الدنيا ورفعنا

0: رحمة ربك خير مما يجمعون.
1: بزانا كخواي پروردگار دعوامان يدكات بدواي رسول.

وبلي ام جارش خيرك اللي دس خدا شلون شيبو اي نزاني كروبشكو كم وفاتي كرنهاتي اي نزاني خزانم نخوش بونهاتي او يشل يگردن ما ازاكو بو شيوازا انجا بنيتي ايما انسان وايا والمتبادلين فيها بخشين لفيكنين يكودس فيك تاوكو بخشيني بارو هاوكاريو دزغيرو ابراهيم مسلمان والمتعاونين فيها في الله وتعاونوا على البر والتقوى هاو كاري كتري بكين لسر خير وشاك ولا تعاونوا على الاسم والعدوان لسر خرابة أم خالانش خوشويستي لغيري خوا هبية توشي شرك وكفر ومعصية تدأكا أو بو أكداريتا دانشتن لبي لغيري خوا هبية توشي فساد وأخلاق وتيكشوني كوملقاكا كلم ظروفا إيستاكا خلقان يكن جويان لم قصاني من دي بو دردو أنالينو كدانشتني خرابة كاران توشي كردن والمتزاورين فيه اويك وها سرداني اكراغ لفيناوي غيري خوا وخوي سرداني خلطيك لفيناو غيري خوا دائما خسارو من دو دورا وحد لدنيا فيش قيامة والمتبادلين فيه واوشيك لدنيا الرواد دولار ودينار بياكا واي بخشيه في كالينكاني بو غيري خوايا هر لدنيا خلطي دسقنا سريالين ما هيش تيجي بو خوانيه.

یکی لوانی که مرف پی ناخوشه یکره الموت مردنی پی ناخوش و الموت خیر له من الفتنه پیغمبر فرمی علیه السلام والله بمری باشتر لوی حل قریته و الذین خواه پنامان با و تا خواه دعایشی فرکرد و اذا اردت فی خلقك فتنه چیبکه فتوفنی الیک اگر خلکان برو لنا او شون شون خواه بمجره و لای خود بوی توش نبن من على كي سورتي كهف كباس كلا ولا معلومي جناب تانا أما على بولنا وشروي شنك أرهق أبويه طغيانا وكفرا قور أبوايا يكم كافر وملحدي منطقة درسو وباكو داشي جي صالحي هبواني شي كافر أكرت بوايه كان كافر نبن خواه هردو شي بسلامتي قبل دوبا ولا إخوي من على كش بمن عليه شي لسني أبوا بهشت أوي جناب اللي ترسي وعمر دوشي شنو على صار يتلبو بجورتي ملحد يب ولاته بس نيبا إيمانه والله بس نيبا الحمد لله كي يستر برزي سباز بخوا شو كسات يكدي براسي مروف لواشي عواتي مردني بخوازت مريم سلامي خواي لي بيه فرميشي يا ليتني مت قبل هذا خوازق يا جماعة مردمان بسلام إمام علي لجنجي صفينا بحسني كريفر محسن يا ليتني مت منذ 20 سنة خوزقاء أمن بشايخهم نائبيني وبيش بالصال لإستاء من أمر دم شنك الدنيا لم يبقى من الدنيا إلا بلاء وفتنة أو إلا دنيا ما وهمي بلاء تحقيق نواء الوزية لا يأتي عام لروايتك يوم إلا والذي بعده شر منه والله همو روجه همو ساتكا همو سال بسال بوش زندوان آلوستر دبت جاران كربي مسؤوليات بشوك بو يستاع حوصل هزيائي كرنجا منال هزيائي كرنجا عرواد سباسي خواب كلم نعمتانيه اماش نعمت خواب بيداوي لدزداني باوك مهمة لدزداني رسول الله صلى الله عليه وسلم بويا فرمي هالكسي ليه وأجا خزمي شيل دزدا فليذكر مصيبته بي فإنها من أعظم المصائب ضلي إخوتي عن خوش كان بلد دزداني من يعني برين بزنية باكم هي جنية والله لو قرأن ثروية بيغمر ما لدزدا وصلى الله عليه وسلم أما سبوري تان بو بخشيت سباس إخوتك أو مردنا جورة ثرنا بولا وتو أجر يشيك لدزدا وهي وهي هم لدزدا انظروا إلى من هو أسفل منكم تما شيخ وأخوتي أنا وكم تولى الرؤيك ومصيبته هي للدل شوني ومصيبته هي أخوان ما بارز أنجا دل نيابة الدنيا هموي أمانته حمو من أمانته بأخوة كثيرين همين لبلو أبو طلحة دراسي مالي في غمر صلى الله عليه وسلم إيه كريش جواني هبو خوابي بخشيبو ناوين أبو محمد لزي يزار يشكرت نيورو فاتكرت دایشی و مسلم جوانی دا پوش چشتی جوان و خوشی آماده کرد ایوارویتی او پیاویت و مندو کس بین الله خون پیرم نانی خورد و تی با منالک ماشکم و تی ماشی مکه استراحتی کرد و بعد خبری نبیتو بیانی پیش و پیش بو ایش و تی ابو طلحه لو ان قوما اعارو عاریتهم من پرسیاره کلیه کم اگر کسانی امانتی کد بینن لا دایبین دایبین زحمن نبی او امانت تمام درو تو بی پی نخوش بی و تی نوالله أبي بيم خوش بلو مسؤوليات نجاتهم فرمي محمد يكرد أمانة بخواي قول بردي وبلا يخوي سبحانه وتعالى وكل بيدي جلي وما المال والبنون إلا وديعة ولا بد يوما أن ترد الودائع مال منال حمي أمانة خاونكيك خوابي ياوي دعوية كاتو تتوش نعزانم خوي باستقا خوي لجي باستقي يتوبوا إخوة سبحانه وتعالى

گەنج بووم لە تەمەنی جەنابتانە ئاوا تازە پێگەیشت و فەرکێش و حەزمان بە مزگەوت و زۆر زەمان زمانی فەدام بوو زمانی حکومەتی بەعز بوو جاری وا هەبوو دەستی هێنا بە مزگەوتەکانە دوو سە گەنجی پێکەوە گرت و ئی بن ئیستاش جەنازەکانیان کەس نازانێت فێبرای پێکەوتیا بۆ تا ئێستا خەبەری نییە باوکیش هەر چۆنێک موسڵمان مەجا ئەلحەمدوللا خوا بزاوێ باوکێکی زۆر ئیماندار و باشم هەبوو خوێنەوار موسڵمان لەگەڵ مردووی هەموو لایەکە ئیشەڵە خوالەی خۆش بێ بەڵام هەر باوک بوو دڵی لای ئەولایەتی نەسیحەتێکردم کوڕەکەم ئاگار لە خۆ بێ کوڕەکەم لەسەر خۆ کوڕەکەم مەلا عەزەی خۆت کە کوڕم چاون لە مستەقبل بێ با نەفەوتێ بادان نەڕزێنن باوان لێ نەکەن باوان لێ نەکەن لەبێ مەڕۆژێکیان عەرزی باوکم کردتم بابە گیان ئەتوانی پێم بڵێ مستەقبل چییە مستەقبل مستەقبل دوار ڕۆژ دەڵێم کوڕەکەم ئاگار لە دوار ڕۆژ بێ ئێوتم بەزانم مستەقبل یعنی دوار ڕۆژ پێم بڵێ دوار ڕۆژی من چییە چیم بە دوایە دێ لە دوای ئەمڕۆ چی دێ وتی وەڵای نازانم کوڕم مەبەستە پێ چییە وتم با من عەرزی جەنابەکەم بۆی بزانی مەبەستم چی وتم ئەوا من عومرم گەیشتوتە حەفزە هەژدە ساڵ ئێ چەندم ماوە لە دنیایە چەندی کاژیم وەڵا جا خوای زانێ بەلانی زۆرە دارێ بڵێ سەی کاژی کە بە خێویش نایبینم ئەوە سە ساڵی کەماندا ناژێن ئەو سە ساڵەش مەڵێ نەخەوی تیانە نەخۆشی تیان نەخەفەتی تیان نەهیلاکی هەمووی خۆشی ئیسراحەتە ئەی دوایەوە چی دێ مستەقبل دوا ڕۆژ نییە ئەوی کە دێت دوای ئەوە چی دێ دوای ئەو قەبرێکی تەنگ و تار دێ ئەبێ هەر بمری خۆ کەس لێ نەمرێ قەبرێکی تەنگ و تار دێ هەتا ڕۆژی قیامەت قەبریش پێغەمبەر صلی الله عليه وسلم فەرمێ یا چاڵێکە لە چاڵەکانی ئاگر یاخود باخێکە لە باخەکانی بەهەشت ئێ نەجات لەو چاڵە ئاگرەیە لەو باخەیە ئایتە تەواو نا ئینجا لە دوای ئەوە قیامەتە زینگ بوونەوە قیامەت چییە قیامەت یەک ڕۆژە یەوم القیامە یعنی ڕۆژی قیامەت بەڵام چ ڕۆژێ فی یەوم کانە میقدارهو خەمسین ئەلف سەنە پەنجا هەزار ساڵی دنیایە پەنجا هەزار ساڵی دنیا و ئایەتە حەدیثی پێغەمبەر صلی الله عليه وسلم بۆ ما باس کرد ئمە ئیمانمان پێیەتی پەنجا هەزار ساڵی دنیا ئالەم هەموو ڕووت و قووت جلی کەس جلی لەبەرانیە سەرپەتی پێپەتی نە ئاو هەیە نە خواردن هەیە نە سێبەر هەیە نە خەو هەیە نە ئیسراحەت هەیە لە ترس و لەرزە لە دڵەڕاو کێیە ئێ دوای پەنجا هەزار ساڵیشی تر نەجات تەواو نا إنجا إما الجنة أبدا وإما النار أبدا لدى أو يا هتا هتا يا بهش يا هتا هتا يا جهنم خواب نامان با هتا هتا يا بهش يا جهنم الحمد لله تنبي مكتب هر هم وزانا نمكتب أخيانا لدي الكارية در رياضياتا علامتي كي آبم شوية أآوا فيوتي علامتي ما لا نهاية يعني ناكوتا اما هي ماكيتي جريج لدو او دمي كروتو بلينو كو قلسك اما بيوتي علامتي ما لا نهاية يعني حتى هتاي ناكوتا لهز ما مفايكي بيركاريا لهش تلبيكي زيدنك برسي لبيركاريا هج رقمك هج ماريك مليار مليار مليار بي تقسيمي ما لا نهاية كي دابشي كي بسريا بوي الرجاكي ورقري اكاتا چن صفر صفر يعني كم؟ يعني هيك يعني اگر تو نكتر ها صفالي كبجي لدنيا كبخيوج نايبيني اگر يك مليار صالي كجلم دنيا بجيت هشتا لتا او ما لا نهاية حركاته كم؟ صفر حركاته هيك جات خوا قناح نية من لبيناوي هيك او بهشتا ما لا نهاية لكيف خوم بم او اقرا ما لا نهاية بصر خوما بينم اخي تو ربي لو كان اما مستقبل كاكا دو روج اما انا اما دو روج اجت تو هدي حولي بوبي ما بين دو روج الدنيا كان زاني كيف قلت يا ويني اكي اكي تسبيني انا كوي اما مستقبل رافقين يا ام عالم بوبي اجا لو كوا لكيو هاتو يسالك يو بوكو اتشيك يعني بوتشي من اللي انا ام تجد روج الدنيا يا شو روش حولة دي زانا بو شهاديك هل من عليوة شو روش بفر ماي زتان بقر ماي هاوين امن على اني ريبو مكتب فيري خوين نواريبا
باس بيني مستقبليك هبه كركن باش شهاديك هبه امنا الله اخوينيت لدواي اوا او شو نخونيك اي كاتي امتحانا كان او همونا اخوشيك بثري عادية لما اكتب لي ترى ابن لما اكتب باجة بي خلابة بي رفيقي باج رفيقي خلاب لسر تختيك الرق هاتو تشو مصرف قورة ابي ششطاك امتحاني بكالوري اشيت الزانكو هاتو تشو شارانك ديد اروا اذا دواي تعينبون هي يا نيا دواي مامي دو صهزا سيا صهزا ديو اول معاش تدرس بيوك امهم عمره او مستقبلك ابو لو لا شوكي غمى صلى الله عليه وسلم فرمي هاتك ذقل والله احد خيني خواي قورة قصري كي لبه هشتابو دروسك كتشي مش غفل بآقا قصريك قولي دنيا عبره باري سوره قريه ارزك ارزي خلق داقير كلاو بسيلو تلكو بواصوري اقريه شي اكابو او يدوه دو حيوانك لترسو بنجامته دو صمته دروسك دنيا لخوي عاجزك قلبي دنيا كسرك مهم كنك ابو اوبا طالي دنيا كسميني نظر تأكيد نيبيجو يخانوك طابي اما مريامي بشتناوي بل ام لنا ومدق والله احد كتغمس صلى الله عليه وسلم صادقي مصدوق كغير راسه كيلة دم لا تدروا على قصر يكد اياتي لبهاش كتشي مش غافة او كاتجوانا من بري اكين سبحان الله وبحمدية اخوان دار خرمائك اللي لبهاش تابو اروينيا كأو دار خرمايا ديان قاتي ام دنيا وحدشي كتياها بقي مترا بو بقي مترا شكا دنيا وحدشي كتياها طواوة بأو دار خرمايا قد طواوة بابي داري كتياها صدى لصال لجيس يا بريا اسب غالبا طواويناكا بس سبحان الله وبحمدية قديه يعني كتير مش داري شتير اعوى خريكي دنيا ينو قصو بأسي دنيا وتماعي دنيا سپاسی خواهم کن که خواه امی آوا بدال کرد تو امی آوا هدایت داد و آلم کاتیم کسانی که رسال نادی کنه سرخوشن بام رمضانه او تن با از مرا خریکی فساد و خریکی خواهد نون دزدی الحمدلله خواهی گوره آم دین پاکی به امی گانو هدایتی آوین کره نقیب زنن لیکن بخاطی خواه دستم دامن تن دوای رمضان شیطان زفر تن پی نبات او خوی مهم یکا و بردوان بیل سره و عاقبت خیری شرطه من دیان گنجناسن اهلی مزگو بون چند جوز قرآنی لبر بو ایسا کانا ای دینم شروال پیسو عرخور گلتب اخوا کفری زمان و بری زمانی کفره غران نبی بلیوات عملی رکانه اطواو ایتر شیطان نخوتوا او تو ادینه تو او نابینی تو غافلی لو او غافلی لتو تو عيب عاري او نازاني او عيب عاري تو ازاني حتى فر مرقى كشي لقلتها اي لفر مرقى كشهر غير خيانتي كفري ناشر ايكي تو كابوي لسر او بمريك غافل مبن برا كانم ام نعمتي اخواك امرو ياونتيو او هدايتي اخوا او بتي اخواك دستان بيو قلتو دستي ليبر مدن لقلي برو خم لدينك ابخو خفض لدينك ابخو كاكا اخوانا ينتواز بالدنيا بينو حقي الدنيا النبي إنساني عقل إنساني كعلمك دينيها به قسم بخوا كار الدنيا يكانش يتوانبك بعبادة وبخير بخوي من لكل يا همو جاك در ظلم وبو تلبان جاني وازوري بما وصاي هر آينيشن همو إمام خطيب اللي خزمتي أنا كدر فيان في ألين فيان ألين لروجي كمو كدين ألين تشان معلوميك تان بابي بلن سيوايتيا بصا سي صالة إمام خطيبة لمزقوتك أنا خزمتي مزقوتو مالي خواهكا بلام هاتو الشهادة كلية بيني مش لخزمتي أنا لي أو يكبزانين درسو مانا بيان عليم شانش خالك يا همو جاد تأكيدي نسراكم يكي لو أنا نلم برا كانم ما مصاب الرئيسة كان إمامي راسقينة ما مستعي عيني راسقين يا ميلاد قري بيغمر صلى الله عليه وسلم يا خلوزي بني جهنم يكي لو دعاني يا ميلاد قري بيغمر صلى الله عليه وسلم يا يكم كث آقري جهنم بو ملايقر مكري بو إماما الله ما مستعي شون الله حديثي بيغمر صلى الله عليه وسلم بيغمر صلى الله عليه وسلم فرمي أول من تسعر بهم النار يوم القيامة ثلاث يكم كثانك روج قيامت اجل يان في بلاصه ادي جهنم يان في غير مكر في جور كسل ليك يان كابراك كوجدا وخباي تاركاك تو بو كوجدا يزلم تو بو كوجدا اي فل
فلان كف بوكوش داي الاخوه اللي بيناي تويا لو انا رافجك على الجهادي شابوه والله امنيتك يبو اخوانا واخوال الدروك بوكوش داي بل ما شاء الله كركي اعزاء سينا وما في شك وكل جديان ابو لبر من نوكرت بو يبلن كركي اعزاء اوتيان دبيبا بو جهنم دوهميا عالم يقدين بياوكي عيني زنايكي عيني الله باشا قران فيرك دي علم ديني فيك دي زمينه مصاف كدي ببي بعالم ببي بامام تشوكر الاخوان نصيحتي خلقكم كل تاريخي رمدا بيج نيشن بوكدن او بوكدن او بوكدن الله بو تشكر دي بو من الله بلا اخوان على دروكر جاس فان الله في مصاف فمي لا اخوي غور بي ويت كذب دروكر على شي ملائكه عز عثمان شي لدو اخوا على دروكر هاي دروسن بوك دي بارو تشوري في اخوي بوك دي فتوى بو ملبانا كان في بيت حلال يا ابو حرام كيتو حرام يا اللي حلال كيتو بوكي فان فركدن كدي بو دم دمي مجي فكان كدي بلان ما شاء الله في عليك عالمه او وتيان باش اخواتي انا مو دبي بن بو جهنم لولا شو دوله مني كدينن على تو بارم مايتي رزق مايتي نعمه مدايتي سروت السامان مدايتي تشي ليك الاخوه قال مزقوت مبيكر او مبيكر خير مبيكر انا بوكر دي الاخوه على برتو في الله اخوانا كبير اقيل تلفيد لك انا على الدروت كذب بوك دي بلان ما شاء الله في عيكي سخي طبيعته خير ومانا لبر وتي كردي لوت يعني دبر عوش برد بو جهنم اجا عندي ما مثانا اكم الان بياو بچه تثر مالان دزيب كاباشترا يشتا قناحي كم ترى لوي دين فروشي بكري تو باري تبا بكري اما ايما كالليري اخواي قوري هدايتي يعني سيري بوين امي بزانن هل قلتني ام دينا مسؤوليتي تيايا سوك اوازيت ام مزقوتا ابي بقدويك خلق تشاول ليكا خلق سيد الدكا اقل بيتو منو توفع شركي بينو بدورين بيشوا كان بدورين او خلقي كبدوها دي الظلو ايما دوراو تيبي قناحي اوانج ديتا اسوي ايما تويك اقل لمالي خوتا ثابت بي نموني اخلاق ودين دي باوكا كشي يتفرقاكي تو تويا كلا بيج او بيت مزقوت لما لي خوتا برقي جوابي دايكو باوكا دا دايوا جيلي في ادان بقصدنا اكدن اقل امرك هادي تمزقوتو كروش تمالو باوجيان بلا باوجيان لخزمتان دايجيان بفتشاو فرمو باوجيان هيج امريكي هيا باوكا لما كراكي منها اما كوري من باب حياة حرمته وبم إخلاصه كثيري كل مزقوتي اوه قوري و ايش كاري تيكا بلان خواب انا ما اندار قل لمزقوتك يا بيني تو اوغي كخلاب بوين اتشي بقش دايكو باوكا تورمي اوه همو كافري اوه همو جهنمين اوه كثانات شنو بحشته كاكو حفتا دانا صالة اوه سيري دين كلاوا اگر شتكشي غلط دي مالي تو بجاري بلي غلطي دفكي بچاويا چون اول دور دقل تو خريب و توي بي اگان انا توش ور دور دقل اوه خريبي او بيب جيلي اگه اشتغلات تو خیلواری او نخیلواری او فیری که

أعدوا أنجمادا كنجو لهم لسار باكا وأعدوا أنجمادا بونا ماني تاغوتاني شو روجيش خباتاكا شو

يرمون يا زوتيرم بودج منان يا عينم نوتي يرمون يا زوتيرم بودج منان يا عينم تارز قركم كويلي خاكم أزاد ينكم لولاتم أزاد ينكم

سيجين مر قرانا دستور وبوغزيانا يا سيجين مر قرانا دستور وبوغزيانا اويش انا ويش نكيا قمجو قمروي زنزانا قمجو قمروي.

شرط دوات وجه خوانم الله خداي بين اخشانم شرط دوات وجه خوانم الله خداي بين اخشانم تا كردوز داني جازت بي حكمي خداش بتشات بينم حكمي

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. لا علي كري أبي طالب الله لرازي بيت هاتوا كفرميتي حدثني رسول الله بأربع كلمات: لعن الله من ذبح لغير الله، لعن الله من لعن والديه، لعن الله من آوى محدثا، لعن الله من غير منار الأرض. أنفر مدل صحيح مسلمة رواية كراوة كفرميتي بأربع كلمات كلمات كزانيان لشرح أنفر مدى فرميانا ما بس إلى جملة همو كلميك ما بس إلى جملة ومعناك السرب أخوي واتا بيغمر صلى الله عليه وسلم شوار بابتي بباس كردم يعني شوار مسلي بورون كردو توا ك بودسي بيكردو فرميتي لعن الله من ذبح لغير الله. لعن معناه يدر كردنو دور خصنوية لرحمة الله عز وجل كسك ملعونة واتا دور خراوة توا در كراوة لرحمة الله عز وجل. جاء دعاء وفرموي لعن الله من ذبح لغير الله واتا لعنتي الله لو كسبت كأعجل صربرت بوخون زيكردنوا لغير الله عز وجل واتا لعنتك لكسك راوة كحيوانك صربرت با ما بس دي تعبد وخون الذكر نوا لا هركزك غير الله عز وجل اتر اوا صنمك بيت قبرك بيت دار وبرد بيت جنوك بيت ولي بيت عابد بيت هركزك بيت هركزك وابزاني كسك لو انا سود وزياني بدستا وام حيواني بوسر بريبو او يسودكي دسكويت يعني لزيانا كي باريز راو بيت او شركو كفرة اوشي كبي غمر صلى الله عليه وسلم لعني بكار هنا و معناه اوهي اما تهواني كي زور زور قوري بويا لعنتي بكار هنا و بوي يعني او اعجى الله هربو الله سرب ريد بلام شركي تري لغلا اكات بوهن من الناوي كسكي تري لغلا اهينيت امش هر همان معناه اتر مسلكا تايوانديشي بنيته وهي يعني قرنقويا بونمونا ام حيوانا سربري بو بيغمر صلى الله عليه وسلم يان بو صحابيك يان بو اوليائك نايوشي نبات لدلي شوى مبستي او بيت او شركي كردوه اتر خو او حيوان سربرينا هر بو خويو معلوم ناليشي بيبوي قوشتكي بخون بلام ناوي غيري الله عز وجل لسر بهن ريت بهر شيوى لشيوى كان بهمان شيوى أو حرام أبيت وإيشكش أبيت شرك حر لمبارة وزانايان باسي جوري كتيري أن كردوه كأيوش أم لعنة بريئة كويت أو يكاتك السروكيك يعني ناوداريك سركرديك أقات شويني لسعركي داء أبزي لتعركي داء أبزي لولاخكي داء أبزي لا بردميا حيواني كي بو سربرن لبر اويك اما سركرديك عظيمه هاتوه وكو بيشوازي كردني اما يشرك ابيت الشركو بر ام لعنتا اكويت يعني هي لترسي جنوكا كاچتا مالك اچتا جيغيك بوي لشري جنوكا باريز راو بيت حيوانيك بو او مبست سربره ام يشهر بر لعنتك اكويت. الله تعالى لقرآن فرميتي قل إن صلاتي ونسكي هروها فرميتي فصلي لربك وانحر بغمر صلى الله عليه وسلم فرميتي لعن الله من ذبح لغير الله بويا أم بلغان بسريكوا أو أغيرنكوا سربرين بو غير الله عز وجل وخون ذكرنا ولا غير الله عز وجل أما أبيت الشرك وسربرين ما ببستي صدور كردن لقوش تكشي بلام ناوي غيري الله عز وجل بهن ريد ايوش هر ابيتا شركو معي لعنت و او سربرنش بو تعظيم كردني مروفيك بيت اتر سنوك بيت سر كرده بيت كساكي معظم بيت لا بردمي الكاتي هاتني حيواني بو سربرد ايوش هر ابيتا معي لعنت هر وها اوش كلا ترسي جنوك او اوش هر جورك لجورك هاني شرك دعاية وإغمان صلى الله عليه وسلم فرمي لعن الله من لعن والديه ليرا
لا حديث کات درک ایت ک او کسی لعنت لب او کدای کی خویب کات او للای الله عز و جل بکسی کی ملعون ده ان رت و بکسی کی درکراو للرحمت الله عز و جل ده ان رت الله عز و جل فرمویتی واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين احسانا الله عز وجل باس حق باكو دايكي لدواي حق خويا كردوا وخرابش خرابا كردنيش لقل دايكو باوكا يكسر بدواي خرابا كردن لقل الله عز وجل باس كراوا يعني لم فرمدل سرتاو بودس بيكردكا لعنت لو كسكراوكا حيوانك بغير الله عز وجل سر أبريتكم شركة يكسر بدوايا فرموي لعن الله من لعن والده أمش أو معناه اللي وريجي كقصة كردن وجني ودانو خرابة كردن برامبر باوكو دايك تاوانك زور قوري لتاوانا قوري كان داعني تنانت زانان هر لحندي بلقو بلقي حديث ووريان قرتوا كأنك أويك راس دوخو کسیک لعنت لب او کودایی که خوی بکاین قصیم پیاب که بالکو اگر ببیت ها کاری اویش بشه وی کنار راست او خو، امش هر معنای اویه که بر لعنت که اکهیت. یعنی بونو من اگر لگل کسیک بشر بیتو لعنت لب او کودایی که او کسب کات، اویش لعنت کی بو بگر لعنت او بله لعنت لب او کودایی که خود، اما وکو اویه، ام حدیث اگریت او وکو اویه لعنتی لب او کودایی که خوی کرد بیت لبرچی. تبروي مو بس سببي أو وكلا فرمدك هاتوا إن من الكبائر أن يشتم الرجل والديه قالوا وكيف يشتم الرجل والديه يا رسول الله قال يسب أبا الرجل فيسب أباه ويسب أم الرجل فيسب أمه لا بشي سيم لوانيك لرحمة الله عز وجل دركلاون پیغمبر صلی الله علیه و سلم فرمویتی لعن الله من آوا محدثا و تا لعنتی الله عز و جل و کسبی کدالدی توان بارکو مجرمیک عادت یعنی مجرمیک هیا شایانی اویکا عقوبه بدریت کلا سر او جریمه کردویتی سزا بدریت بلام ام کسا با قوتی خوی با نفوذ و توانای خوی رگری بیت رجل أبيت لويك أم كسب سزاي خوي بقات ودال ضيع ذات أم كسب للاي الله عز وجل ملعونة ولا رحمتي الله عز وجل درك راوة لبشي شوارما بيغمر صلى الله عليه وسلم فرميتي لعن الله من غير منار الأرض أمش هندي تفسيري لسرى وبتن شويك شرح راوة لما شورترينيان أويك كسك زويك غيري خوي داقير بكاتو بی خاتناو زبکانی خویاو بانمونه. امش او فرموده اگریت و کلا جگه که در پیغمبر صلی الله علیه و سلم فرمویدی من اقتطع شبرا من الارض بغیر حق طوقه یوم القیامت من سبع اراضین. چند قول تریش هیل شرح کردنی ام فرموده بلام وکوتم لا مشهور ترینیان او یا کسک دست بگریتا سر زیو خاکی غیری خویاو بی بعد با خوی با کردی ام فرموده جخت لسر چوار تاوانی زور گوره اکاتوا که هر چواریان شایانی در کردنن لرحمتی الله عز و جل و ملعونن یکمیان او یکسی اکسر برینی آجل بو غیری الله عز و جل انجام داد دومیان او یکسی لعنت لبا کدائی خوی بکات سیمیان او یکسی تاوان بارو کسی که شایانی سزا دالده بداتو رگر بلوی که سزایی لسه جبه جبه کرید چواره میشی او یک کسی خاکو سوی غیری خوی داگیر بکاتو بنا حق بکاتا مالی خوی و صلی الله و سلم و بارک علی محمد و علی آله و صحبه و سلم تسلیما کثیرا

بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على إمام الأنبياء والمرسلين، حبيبنا ونبينا وقائدنا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان ويقين إلى يوم الدين. اللهم لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك ولعظيم سلطانك. رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا. اللهم لك الحمد حتى ترضى، ولك الحمد إذا رضيت، ولك الحمد بعد الرضا. اللهم عنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك، اللهم آمين. برانيكم السلام عليكم ورحمة الله. سباس استاج وبروردگار كا تمني داين امصالش بگينو با مانجیشی پیروز بسر مانتی پرید که مانجی پر برکتا، مانجی قرآن، مانجی دابزینی رسالی اسلام، مانجی فریاکوتنو و آزاد بونوی بشریتا، مانجی قرآن و دراسه کردنی قرآن و سیره پیغمبری خواه صلی اللہ علیه وسلم و شارزابون لتاریخ و لمجوی اسلامی بونیتا و بو هیوائی که انشاءالله ببیتا مایی هستانو جالش که امت امتیک كرنجا لنا رحترين حالتي أمتي كابك رمضان بسرياتي أبرت رنجا للتاريخ دقمن هي رمضان بسر حالتي شيوغ إستاي أمتها تيبري بي داو كرم لالله سبحانه وتعالى أو كاتبت كخوي أفرميت حتى إذا استيأس الرسل وظنوا أنهم قد كذبوا جاءهم نصرنا دواي أوي كخلق بهيوابو ماندوبو بأملبو توشي يأزبون الله سبحانه وتعالى كومكو يارمتي خوي نارد ونصري نارد. اگر چي اشتاق بوت بيجوي بشمو سر سلسلة كي خوم لرمزانا اوه لحقيقة دا بيوستا باز لو بكريت لرشموش وينكانوا ك روجو كواجب كراوا جغل لو تعبودك لبين انسان والله سبحانه وتعالى ك وقل حديث قدسياته فرميد لناو باس عبادتو پرسنکانا فرمید همو کارکانی بني آدم بو خویتی آدمی زاد بو خویتی إلا الصوم فإنه لي وأنا أجزي به روجو تنها بو خوما بلام واز لو بين الروجو لبروي سر لك لبيني إنسان ولبيني پروردگار وكسبي نازانتو تنها خوي إزانتو تنها خوي آغايليتي لمباحاتو بشيش مباحاتو وهروها لبشيش زوري وطيبات دنيا دا إنسان خوي إجارته لبرخاتي الله سبحانه وتعالى كأو بشيك لسركيك أفرمي تنها روجو بو من أخوما إزانم بشيش كجوية كهدفي سركي للرجوع في الكردني تقوايا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم بو لعلكم تتقون أمهم الرجوع ما فرس كردو لسرعي ولسقو مكاني بيشو نقل برقاتي خو برسي كردن خو زعيف كردن يعني تدريب كردن نا تنهاء ودنيا بلكو هدف دي هذا تقوايا تقواش سنور باراستنا سنور باراستني الله جاقي خويتي مسلمانان بزانن او سنورانی که ابردیت، اشکندیت، افوتیندیت، بابلین دزیت یا اکریت نیه، بلکه هدف دیگه تقوایه. تقواش سنور پاراستنه، سنور پاراستنی الله. جایی خویتی مسلمانان بزنن. او سنورانی که ابردیت، اشکند

كروجو أجرن فير ببي كحقي خلشين أخوات غج نكات فرتو في الله خلشين نكات عزتي مال ندا عزتي منال ندات نبيت برد بودج مناني دين نبيت سنن دو معونات بودج مناني دين نبيت تمثيل كريكو نوين رياتي كريكي ناشريني مسلمانان إي إسلام إي هالقراني بيامي قرآن حقيقتي تقوى أبي فيري أوابين لأصلا يعني رمضان أبي إجلس أوابكري كخلق شون فير ببيت تنها أو أن الله يتبع عمريك شتك باقة كمواني أو بس وانا باقة بنو كبيني خوت وخوايا لهمو تاوانك شي آساتر باقة نو تياهي يك استغفاري يبيت يك صدقي استغفار ورازقوي للي خوشبوني لبرامبر بردوكار آيوت ليو خوش بيت رنقا لبيش مردن دا بالأخير لحظة يبيت بلام أويك الله لي نابوري شاوي لي نابوشريت محاسبة أكلت يايدا أو أنا كمتعدية بو دروي خود واتل بيني خود والله تيبر بو خرشيكا لغش كردن لفرتو فيال كردن لتعدا كردن لخيانة كردن لناراحت كردني خلشي لدزبرين لحر تشيك لو بابتاني كأسنا درواني برو برزانم جيكي خويتي كابزاني تقوى رمضان أبي فيري وما بكت أو أساسي تقوى أو أساسي خواه برستي سنو الباريزية باقياتي أولية كقلب عليك بكين مزقوتا كانوا راكن خيرات راوي حكام كانوا صفي بيشو ما بركي وتو مانا أمانا زيادة أجر إنسان بيني زيقا بيته ولا الله سبحانه وتعالى بس بيت تكملي أوانيك محاولة بكا بكا دو بيوتي تقوى لخزمة جنابت أنا من زنجيريكم دس بيكردوا كبريتيا ل ورد بوناوتي رامان لجياننامي سدوري بشريات سيدي نوكاني آدم كوتا بيغمبر صلاة والسلام الله إلى سربيت منقذ رزقار كري بشريات كالله سبحانه وتعالى فيام إسلامي فيانا دو صالي 2011 كتقريبا يعتس 11 صال بيجستا 1442 هجري 1432 هجري من لم مزقوتيا شو ما خزمتي سيري بيغمبري خو عليه الصلاة والسلام ورزك ما تقديم كرت أو أبو الله سبحانه وتعالى مولتي ندى مجال نبو تا صالي 2022 كدو صال بيجستا أكاد يعني رمضاني بيشونا بيشوتر لخدمت جناب تانا هما شوي نواني خدمت بيغمبري خو علي صلاة والسلام سيري بيغمبري خو جيان نامو ربيعي بيغمبري خو علي صلاة والسلام لورزي دوهما صالي راه بردوش كصالي 1444 يكرت شوي نواصل خدمتي بيغمبري خو لا خدمتي بيغمبري خو علي صلاة والسلام ورزي سهمي سيري بيغمبري خو من دس بيكرت روشتين تا صالي 8 هجري قال صالي يكما تا او كاتروشن پیغمبري خو علي صلوات والسلام هجره دکات او چته مدينه او خريشي دروس كردني يکم بناغي راس كردنوي کوملګه او بشريت او اراسي بشريت كمزګوتا او من چګيشتينه اوي اواله دواتره لورزي دوما تاوکو جنگي خندق روشتين ك محاصري پیغمبري خو علي صلوات والسلام لصالح پيشوجدا گيشتينه واني وي ک پیغمبري خو علي صلوات والسلام کوتاي به معناه مو هينا فتح مكي كرد صلح حديبية بيشتر رويدا باشان فتح ميكيك البيغمبري خو علي صلاة والسلام باشان كو ملق سرايا وغزواتي كرويدا تالك وتعيد على صالي هشتمي هجرية هل خزمتي بيغمبري خو ها والله كاني شوار دوري قيشتنا اويك بيغمبري خو علي صلاة والسلام جنجي حنيني كرت لدواي جنجي حنين او جنجيك ويوم حنين اذ اعجبتكم كثرتكم فلم تغني عنكم شيئا وضاقت عليكم الارض بما رحبت ثم وليتم مدبرين كبير غنبري خو علي صلى الله عليه وسلم قوتي كيزور لدواي فتح مكة ببشتيوانيو بال بشتيو هاتنا ريزي همو أو مسلمانو هاولانش كبير غنبري خو علي صلى الله عليه وسلم كاتك فتح محكي كرد فالمي اذهبوا فأنتم طلقاء آزادا التحاق من كبير غنبري خو كردو علي صلى الله عليه وسلم لخزمتي الرشتن تاوكو لجنجي حنينة سركوتن انجا كبير غنبري خو علي صلى الله عليه وسلم هل لدواي أودا هل لمانجي شوالا آراستي قوري برو طائف صالي رابردو لوي داوستي او طائفي كالسرتاي دعوي بيغمبري خواه عليه الصلاة والسلام لبطشو دجمنايتي مكة بياوز لكاني مكة دجاياتي كردني بيغمبري خواه عليه الصلاة والسلام بيغمبري خواه عليه الصلاة والسلام خوي بيشايو هستا روش برو طائف أسا ولعل لوي خلقاني قبن بين روب كانواني بيغمبري خو علي صلى الله عليه وسلم تعويزي او يبوب كانوك لما كدا رؤدات ككسوكار وخزمكاني خوي بمامي واني بعشيرته زوليش العشيرته كيوا بواني كبيشتر

پیغمبر علی ناسی هم دجاتیان کرد محاربی خوش و هم اوانه شان کر کلا قال یابون رکد طائف او طائفیک زیاتر جماعت بنی ثقيف تی آیا بنی ثقيف ک نجهر استجابه اخو طائف هر استجابه مو پیغمبر اخوان ابو بلکو رسول الله صلی الله علیه و سلم برد بران کردو منال شان شو خست بلام پیغمبر اخو علی صلوات و سلام شتی شخصی نی بری زکان یعنی نقطه ای شی عجیب از کم اگر تماشای جیانامی پیغمبری خواه که علیه الصلاة و السلام تا اون جیانامی پیغمبری خواه چند دلسری بروین بشیشی بازکری پیویسی بوی انسان دب نشه بردوام دراسی بکاتو پیغمبری صلاة و السلامی اللہ لسر بهات و رساله شیه ناو پیام شیه ناو با پیچوانی اوی لگناو بشریتا گزره لو لحظه یا کبوتا دعبی روشانی بشریت آخر اوی کابی با الفا زور قرص انسان بیگواره بمنالو بغورو بپيرو خلقي لسر مردوا لسر يقنا مطيجيان خلق الروات جدولك ترتيبك لادان لمزو قرصة شخصيتي شيوكو بيغنبري خو عليه الصلاة والسلام لناو مكة كدعوو بانقوازي دس بيكر دوا كسايتيك بيش اويك ببيت بيغنبر عليه الصلاة والسلام جيغاي تيروانيني خلق بوا بو شكو هل ليكم لحظه لدايقوني وجهي نظره يو حساب ما كان مكي استا مكي كي بسكولا سنوري شي ديالي كراو عدد كي خلقي ديالي كراو محدود مكه خوي بوتا جهي نظر بو شوك او صالي كي بيغنبري خواتي هيدا لدايق بو 40 صال بيجوي اعلاني بيغنبرياتي تي هيدا اعلان بكريت حادثه كي هيدا روي داو كلا ورزي كما باسماك كبيوتي حادثه فيل همو خلق بيزانيت يعني شيء جيش يقروه بفيله وبشيء شارك ده عجيب كات الله سبحانه وتعالى بمعجزاتك تيرا نيرت ومجيش لنا وبات والله وشيت واني كواتب وتا جي جي تراماني خلشي لو صلاة بيغمبري خواله دايق بي عليه الصلاة والسلام لو صلاة لدايق بي يعني أو صلاة كمكة بوتا جي جي نظر بو شوار دور بو واني تجارة كان لشام ولا يمن وحتى بو روم بو فارس بو دولة زلهي زكاني شوار دور كشتي شوار ويداو لو صلاة بيغمبري خواله دايق بي عليه الصلاة والسلام لدايقوني بيغنبري خو عليه الصلاة والسلام شتا سيركاني كتيا دابو باسم كل ورزية كما باطل كاني فريبدا لموضوعات وإدعاءات وبروباغندا وبيونان كبيغنبري خو بيويسي بونيا شتي دروي بو هالبصرية بيويسي بيني لحقيقة دا نأيويت نديني الله جيوي لحقيقة دا بلام لهما كاتج دا دايشي بيغنبري خو عليه الصلاة والسلام هل لبداية دا خويشي بيني بو كوار وناشيكي ليدر شوا شوار دو بري الشام وأمانه مر ناكر دوتو يعني هل أساس ده لدى يكون كي جاي نزربو كسكر وشوار دو نكي خوي هل أساس ده هل منالي دا كاتك كديب أم طائفة أم طائفيك لم طائفيان لم طائفا كحليمة السعدية كشيردري بيغنبري خواه دايشي بيغنبري خواه ولا شيروا خلق طائفة كدويش الله شين سليلة حصار طائفة وكشون جاتوا بخدمة بيغنبري خواه عليه الصلاة والسلام هل تشوني بو طائف كمنالك جيغي نظر بوا بوشك حليمة سعدية شد بازكات شتي هندك شتي غريب بازكالا قلب يغنبري خواه عليه الصلاة والسلام كواتا هل لدائقوني وا هل منالتيش يو كتيا بريوا تاوكو شباب ولاويتي وقنجيتيك محلي تشاو ديري ونظري خلشي بوا تو ليقر لويك خلق بلا اها عظمتي بيغنبري خواه عليه الصلاة والسلام شون خواه دسي بيو بو باراسويتي أو النقطة كبيرة أولاو أو كمن أمي ولي راباسي كم أما بو أوي الله سبحانه وتعالى بيشانيا بدات شل دانا صال لجير شاو ديري خلقا لدوا شل دانا صال أبيت بيغمبر أقل شل صال يقدروا تان لين أبينيو كز نيتو أني بلا بيشتر دو يكمان لابينيو أقل شل دانا صال خيانتك تان لين أبينيو أقل شل صال دزيك تان تيان أبينيو اگر 40 سال لیگ هلوشان نو نگاندنی کی صلی رحمتان تیا بدی کردو نبین دراو بتشید لهمو تاریخ ام پیغمبر دا تا 40 دان سال هشتان تیا نبینیو اکریک شخصک لمن الیو اوها هاتبه هیچ لی بدی نکرا بیل دوای 40 سال درو یک بیرت دی ام جاره بدم خلقونا بدم خالقی خلقو اکریک شتیو هر بوي لتشل صالي كاتب بيغمبر شكون لتشل صالي عاده انسان هموكسك كتمني جيش التمني شل صالي
تمني نضجة تمني طواو كامل بونه هر بو يزور جرب اسم كل انسان تا تشل بروات الله توفيقي بدات حتى تشل اقربيت وتيلك يساخ بيت دقمنا لا بدات يتو ورد ورد رقبته زياتر كامل ابيت لا تشل انا تشك اخير بيغمبر ابو بشريه لقال كامل بوني بشر عينيري شو تاكو تاي بشر هلو بيغمبري تا پیربونی بشریت و مروایتی و مردنی مروایتی و طوابونی پیغمبرش کنه صلی الله علیه و سلم الله علیه و سلم لماوی امچل صالح خو اوانی کشوینی کوتون وعدی شخصی نداونته بدول من بونوشتی غریب و عجیب یوم ملاحظه اکن فرمیتی قل ما كنت بدعا من الرسل وما ادري ما يفعل بي ولا بكم ان اتبع الا ما يوحى الي وما انا إلا نذير مبين بزانشان صريحة آخر سير بو خلق شويني يكويت كغاتك بيان بليت من بدعي قديم لبيغمبراني بيشو طازة داهن رايكم بيبي باشان ناس زانم ايو مني شي ما بسر دي ما أدري ما يفعلوا بي ولا بكم خومو ايوش نازانم شي ما بسر دي إن أتبع إلا ما يوحى إلي شي موحي بوها شوينواكم إنما أنا نذير مبين تنها هر أقدر كنيب للاي الله هاتم من نذير ونذيرك أشكرام أقدر كرويكم إنت تشو شو كاتب بوش ويني كوتون قل لا أملك لكم نفعا ولا ضرا إيه وكشوين ما كون شاوري وما بن نفع تام فيها بقينا مكو دنيا دولة من تانكم نازم شي تام بمي وهر واناش تو ميزلك تام بيبغي هر كشو ناتو ميزلك شتان نسل عبر غيبه نايزانم غيبه نايزانم وما و و و و ولا اعلم الغيب ولو كنت اعلم الغيبه لاستكثرت من الخير وما مسني السوء غيب نازانم خو اگر غيب بزانياتو شي جنا راحت يكنابو هر شي خير بو خوم كوكر دو توش يجنا راحتي كجنابهم شو كام زاني سبيني شو روادات أقرب يعني برمليو شو روادات يعني هرتشيش تي كأوي خلق بيه شو يعني بكل خوي كاتو بيعن بريخو عليه وسلم للري قرآنه بعشو خلق كشون شو يعني كده شو كام زانن أم شخصيته شخصيته يجنيا وأم رسالة رسالة يجنيا كرسالة منافع شخصي بي أما رزقك كري بشريته هربوي تماشاكي أو جيلة أو جيليك بشوار دوري بكاتك لقال خوي أجياون ناسي ويانا هاليش يشابوتا ما مصايك هاليش يشابوتا بابلن رمزك بو بشرية جيغي خويتي من وتو بيغمبر بينونا وخوة ما صلى الله عليه وسلم يا الله إلى سلبي بسيرة باككي بنهجكي كغاندويتي بوي كسون تعاملي كردو بيغمبر يخوة عليه الصلاة والسلام أم هدف لم سيرة خيولنية نقصية تشيروك جيرانوية نحكايتا نقدم كردي مجلسة نهيج جيش لمانية تاتي بقيم زين شوين شو بيغم بريك كوتوني مع علي صلاة والسلام يقين ما نبي شخصيتك يا مبدواوي كأمادين هموش تقدابين لبيناوي أودا هربويا الله سبحانه وتعالى فرمي لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا باشترين أسوة بيشنك توي جنج پیر، جن، پیاو، اتوی پیشنجی که دبی شویم پی هلگری تو بی بیتوانی لم تمنه کرتی حیاتا لم تمنه به معنای حیاتا که لحظه که دین جورو چی دروانی نازانی چون پیر بیت جار جار سیری پیان سال شش سال پیش سای مقاطعی که خوام کم و تماشا اکم سرم رشا غیشم رشا سپیت یعنی يستاذ سيدي خوما كمواني أولا شوية وما لا شوية وزام دوني زماني شكدت أبينا بشك لتاريخ توجر واي كبرا برم داني شوية وقنجيت أروي لبركة هم يروات رسيدي جيان طواء بيت كتائي بيت كي بيتي شوين بي بيغنبري هل قلتو عليه الصلاة والسلام يباتو نقر بو قيامتي بو دنيا شي شكو هو كاري عزته سرفرازي بشرية ببيغمبره عليه الصلاة والسلام لدى الزاني عزتي شو
کبوینته پاروی چورو گرمو نرمی هرچی موقوذ و نطیحو متردیو هرچی منحرفاتی اویکا پی او تل مخلفاتی فسادی بشریت امر زال بسرمان نبینن کی امه اسلامی اون ده لاوازو داماو بيد صلاة بوا لبرشا يخوى نزيكي دو مليون سي مليون كسب إبادة بكري بمري لبرسا مش من بينك نالين دعاء ما نبيش من بينك نالين دعاكم بس لو جاتي من بينك لو بوصلي لو قبل نما لو آراسيك قرآن هنا يتو بيغمبر هاتو ردو تلا من داو هاتنو بو أبي جاريش كبقرنو بو أسيري بيغمبر يقو عليه الصلاة والسلام لسلم آشتيا لبانقوازيا لحرب جنجيا لكمال كاريو كمالاتي جاني كمالاتيا لبواري ابوريا لبواري تعامل لقل منالا لقل غنجا لقل خيزانا لقل شواردودا لقل شغل ماندا اما غري كرسا يقين تانا بقرزنيه يقين تانا باسانا وزور باسانش بشريت هلا سيتوجاريشك لمز الجيري اما هدفتي هذا سيري بيغنبر اخو عليه الصلاه والسلام كورزي شوارم ام صاله بتوفيق الله سبحانه وتعالى تا بيغمبر لنا وما نبي لسال زويا الروين لمورزيه تا اوكاتي تسليم بخاشيك بجي ما نهيلت سر زوي شولكات واوكات كرويشت معناه اويا ها ولان اوي شاورانا كاتوجبن ها ولان جوردو دارون ان جاء امت اوي كشاوريك هاد بس لك ايمي كبسد ما ناديت بگرانو بو اوی چاگه بینوانی تا اوی رو مشاءالله مرزه بإذن رب العالمين اگر الله توفیق بداتو تمام بداتو توانا بدات بلا اگر رب العالمين آسانی کرد ناسی نوی تاریخ خوما واجبه تا بینو سر پی سیری خلیف الراشد کان که پیغمبر خو علی صلاة و سلام فرمویتی سنتي منو سنتي أوان أبو بكر باشان عمر باشان عثمان باشان علي رضي الله عنه سربيت لقل أوهم شبهاتنا بجيو درو دلسو إدعاء وبروباغاندا وباطل وضعيف وشتاني خلاوة باليا بدا أخوة شون سيري بيغنبري خو عليه الصلاة والسلام بو برس كدنا وي سيري بيغنبري خو عليه الصلاة والسلام خلقاني قاتون شتان بو إضافة كردو لبركاتي رسول دوائبتو بزرق بوما بو تو بزرر بو من بو تو بو نقطه ای که اگر یشک بیو لسیری پیغمبری خواه بداد والله ناتوان لشوینه که ولی بداد که صحیح لپیغمبری خواه علیه صلات و سلام چکه جی فخر بو ایما بس توانی لشوینه ولی امام بداد که بوی حال بست راو هر اکو چون سیری هاولان و تاریخ و مجر وای تاریخ و مجر وای دین گوشنگاه که پیشانه گوشنگاه بو نکن پر ایکی سپی خلق خاتك الرشي تدابك أبي تاريخي بشرية خاتي الرشي تدابك أقل لقيمة شابه رشاك أو بيشانة دا تسبيك بشارية تواني لبر أوا لدرسي داهاتو أتشينا سن أوي كسون بيغنبر إخوة عليه الصلاة والسلام محاصري طائفة داتو محاصري ثقيفة دات إيش إيشن بيكا ما تكرارك موشكا بيرتان نشي الثقيف شخصيتي شي لهاتو تدربو وتجيقي مشتمر لهمو تاريخ إسلامي كبيوت حجاج كروس في ثقافي كبيغنبري خو عليه الصلاه والسلام اماده نبو ريغي ندا شاخ كان طائف بين بيكا كاتك بربران ينكرت فرموي نا رانقل لبشتي ام قومانا وخلقك بيت الدروه يعبد الله ولا يشرك به شيئا وقبل ما يصير فرازي امه فتوحات امه ليرودس بيكا هربوه لش درسي دعوتو إن شاء الله كأشم بيغنبري خو عليه الصلاة والسلام عزيتي طائف نادات لكاتك عزيتي عنده نارحتي عن كردو عزيتي نادات بلكو سورة لسر أويك نرواتو لأن نكوجد هرتشن لصحابي كان أفرم أي بيغنبري خو بيان جرسينو بيان أفرم باش باب سينو أو إن شاء الله هل يقرم تاوكو آلو بابتانا ورد ببنواني بزان كيل يكيوتو دوائي أمانة كيسا بوت ابن شرق قوشي دمي قل كيكو لسوشيال ميديا وفلان كسو تشيو مانا كامي أهلي فتوحات بو لتاريخ إسلامي دا چوشان بغربو بفاسو بو إمبراطوريتاني كيسا جاهلية برپاكن ظلم برپاكن لسال عرضة حتى أم دقيش
بفارس وبروم واني ببي استثناء اواني كروجك لروجان اهلي فتوحات بونو تشوش يعني بيداياون كوتونة تبر هيرشو تيري رشي خلقانك تتاوكو تاريخي رشكا لان جامي بآقائي لتاريخك بشيشي درخي بشيشي ونكتت ببيخون نوي ملابساتي وتاريختي روياه او كاتب دركيت ام شخصيتانا عظيم مكاني ام امه نكشرم كم لباسكردني شانازي كم لباسكردني انا هل شلون شانازي كم لباسكردني سيري پیغمبري خو علي صلوات والسلام راسكردنوي شي ابي راسكردنوي شي نچاو نترسانه وبلا انانه نقلق او موجاب روي كخلق لقا اور وادم رو اسال منبر وخل شي بو بقري انو هاور هاورو امشكاك مظلوميتين كل حق قدا وهانيه باش يجوزي أبي الرأس بكريته تاوك وجيله في الرأس ما ببيته وأنا بزانة شون غزبه كاتو جاريشك وكتشون في غنبري خوي فرم اليوم نغزوهم ولا يغزوننا نحن نسير إليهم أو رجل رويش أو أنبيان بسر إيما يا كاتيو إيما أمانة وجسمان إيما بسر يانا إيما بوانا شنو أنا جي خوانا هو كاتيك أو بيانا دروز بوبون كيساك خوتونا تبروي جنجة الله سيتو أنا كاكتو شون ربما عاوي علي رضي الله عنه بيبزان ما حيكون بس فين كيه؟ شو أنا هم عاوي بيعن بلي خواي بيو دوا؟ تو شو بيعن رضاي الله إليه بيت؟ تو نازن شيء كردوه؟ شو نازن شيء كردوه؟ أزانم شيء كردوه بوي بيعن رضي الله عنه؟ بوي شان عزيز بيوك؟ كنو كلا بلي تاريخ كندوت؟ انجا شان عزيز ببيعك أو كم زام كبيعك شو كم عاوي هبوه التاريخ ومد عاوي لينا هادست؟ شوار شرنا أنا تواني أمة إسلامي عواليك؟ إن شاء الله لخدمة جنابتنا أمي أوها بروم أمي جنابتنا أواسي لدراسك لقلت بيغنبري خوارون عليه الصلاة والسلام لقل أو أسويك هركسي قيب هج بكريتو بيباتواني ودنيا بريتو بيغنبري خوار عليه الصلاة والسلام بيشنك خويو قتابي كان يشوار دوري كبهجي يشتبو بومان وفعلا أثري أوانا كأزاين شون جاريش كحصتين واني هل يقرم بودا سيداتو إن شاء الله ودس بيكينو ليو وقال الله توفيق بدات دعوة كامل برورد قابر رحمك ورحمة بيبكات لقناه كم كورتا كان من خوش بيع عبادة كان من ليقبل كات شارة زامن بكات أقشتك ما ود بيكاو ما نو ما يرى زامن دي أو تنها لفضلي أو يستعيش يكين وداوي لكن زيادة كابو من أقشتك ما ودو كوتوش ما نبتأكيد هيليو كمو كورتيا وخلالة بتأكيد لضعفو لنفسي خو ما نو دعوة أكين لبرورد قابر سبحانه وتعالى كلمة خوش بيت ويرمتي ما بدانا شيد وسري أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم وأكد رحمة الله رب العالمين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على أشرف الخلق وحبيب الحق سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسراني بريزو عزيز خشكان برايان بروا داران لهرشون جگاكن امید دکم و دعوه دکم لذاتی پاکی الله دلو درون من آودان بکه به نوری ایمان و اسلام. دعوه کرم لذاتی پاکی الله نصرت و سرکوتنی خوی به همو مسلمانم ببخشین، لهمو شوینه چه امزیهانه به تایبت خوشکو بریان من لفلسطین و لغزه، لو نهامتی و لو کشتن و لو برسی کردن و قر کردنه به برساوی همو دنیا رزگار بکه، به خوی تدخل بکه بو اوی بو هتا هتا چون قوم کانی عاد و ثمود و فرعون کان و ابو جهل کانی کردن بپندی زمانه، او جول کنا پا کانش بکات بپندی زمانه لگل کل کانیان. داو کرم لذاتی پاکی الله شفای نخوشی همو مسلمانان بده، جیراو بند کرای بنا حق مسلمانان آزاد بکا، گنجو لاو کن من هدایت بده، قسمتی کروکسه کن من چاک بکا، فقیر کان من برحمت دولمند بکا، دولمند کان من سخی طبیعت بکا، دسلات دار کان عادل بکا، زانه کان حق بیش بکا. دا وکرم لذاتی پاکی الله قلم لی بردونی خوی بسرگونه کان من دابینی، اوی بنهینی کردیت من، اوی با اشکر عفو مام بکا. دا وکرم لرب العزه لگناه دای کباک من خوش بی، اوی دای کوباو چی وفاتی کردی گور کانیان پر نور بکه، حتا چا حکم دک لبویان فراوان بکه، اوشی که دای کوباو چی لجیان ماون رب العالمین ستر یان بکه، حفظ یان بکه، عاقبت خیر یان بکه. داو کرم لرب العالمین برایاتی و تبایی یک ریزی لصفی مسلمانان دروز بکه، دو برکیون ناکوشی لناو من لاب با امن و امانی خوی زیاتر و زورتر که لتوای مملکت مسلمانان او کردستانی خوشمن آودان بکه با ایمان، سلامتی بکه با اسلام. اللهم آمین. برزان ایما هر لخزمت ام برنامه ایمان دابوین بلین کاری پروردگار و هر وحاتی نسر او حوار و گفتگوی که پیغمبر علیه الصلاة والسلام اویج وعدو بلین کاری با اصحاب و با احباب و با امت ده، هر لو كاتي كخبابي كري أرد هر وكو وبرهنا نواهات خزمتي متى نصر الله يا رسول الله كنجي سركوتني پرورد گاردي اي پیغمبر عليه الصلاة والسلام. اوش فرموي رجگارك دادي سوار اصب لسنعا وبرو حضر مود دروه، هيتس كسك ليش دقنا تسي تنهاشوان لا گرجي ده تسي مراكاني بخوات فعلا پاشي سن صالق او بليني پیغمبر صلی الله علیه و آله هاتجی لکاتی کوچو هجرت ککاتی چی زور تونگو توندو ناخوش بو سراقه بدوی پیغمبر بو صلی الله علیه و سلم فرمی بگری و ای سراقه ناته روجک دابه تاجی کی سرا لسر بکی و برگ کی لبر بکی، فعلا او بليني پیغمبر صلی الله علیه و آله هاتجی او بليني کی دی ک پیغمبر صلی الله علیه و سلم بعدی کری حاطمی طائده کل القیرا بردول خدمت تان دابوین استاج دچین نیوان او حوار و گفتگوی نیوان پیغمبر صلی الله علیه و سلم عدی کری حاطمی طائی که باس ما کرد کاتی که وا خوشککی هینا و شاری مدینه و هات خدمت پیغمبر صلی الله علیه و سلم. پیغمبر صلی الله علیه و سلم للای خوی هشتیوا او حوار و گفتگوی لگل انجام ده، قال له رسول الله صلی الله علیه و سلم یا عدی أسلم تسلم، أي عدي ورا مسلمان بسلامة دمي. قال عدي إني على دين، عدي قتي أمن لسر دينم وات الدين دارم. قال أنا أعلم بدينك منك، بيغمس وصلنا فرمي أمن شار زاترم لتول دينك كيتو. فتعجب عدي وقال أنت أعلم بديني مني، بسر سرمان قتي يعني أتو شار زاتري لمن لدينكم. فقال صلى الله عليه وسلم نعم، ألست من الركوسية وأنت تأكل مرباع قومك،
آتوا لا تيرو هوزو أو فرقين كبيدو قوتي الركوسي كفرقة كان لا نصارى كان وهروها إيوة تاربشي خوري غنائم ودسكوتا كان زنجينين كان عديو يأكل بدون وجه حق لأنه زعيم قومه عدش كديار ديزاني فعلا أو بشيد خوالة دسكوتا كان زنج ببي حقك ببي هيدس يعني شتيك هيبت بس تنها أويك جوري قوم كيتي أجاب عديو على السؤال قائلا بلى قلت بلي فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم فإن هذا لا يحل لك في دينك أو ذا پیغمبر صلى الله عليه وسلم فرمي خو أو حلالني بدينك خوتان نيفرم بإسلام بدينك خوتان حلالني أتو أو بشا زوري ببناي أويك زعيم قومكتي قوري قومكتي دس كوتا كان زنجم بي قال عدي نعم فعلا أو الزانب بدينك خوشا حلالني أوي بات فوجي عدي بمعرفة الرسول صلى الله عليه وسلم الدقيقة سري سرما بو ورد بين يشار زي پیغمبر صلى الله عليه وسلم لدينك أوان وإذا به كما قال أعلم بديني عدي منه فمن أين له بهذه المعلومات أو زانياراني لشور قلت يا محمد صلى الله عليه وسلم ولذلك علق عدي على ذلك قائلا أعلم بديني عدي منه فمن أين له بها

هذه المعلومات أو زانياراني لشو قلت يا محمد صلى الله عليه وسلم. ولذلك علق عدي على ذلك قائلا لم يعد أن قالها فتوضعت.

چن بلینی کی بعدی کری حاتمی طاعیده ثم پاشان پیغمبر صلی اللہ علیه وسلم باسی اوی بوکر که ای عدی امن دزانم اتو بوتی نا او دینی لکاتلانی که دهاتوی او جینه لبو او دینیه که وعدو بلینی پروردگارنی چی حق قال له يا عدي أنا أعلم ما يمنعك من الدخول في الإسلام أمن دزانم أتبوتنا ناو دائري إسلام ناو أو بيام مبارك إسلام يمنعك من الدخول في الإسلام لبرو اشتيق لناخد برنبر مسلمان كبير ناوي ما تراه من فقر المسلمين وغنى أعدائهم كدلي مسلمان هموي هجار حتى يار هجار فقير بلام دجمنا كان اي مسلمانا بردوام دولمندن يا عدي والله ليتمن الله هذا الأمر حتى يفيض المال بين أيدي المسلمين حتى لا يقبله أحد بزانا والله روشقارك دادتن كارو باركان بشيوازي شدكا دوران دكان وتلك الأيام نداولها بين الناس سرتو زمان لدستی مسلمانان دبی حتی مسلمانی هجار نامینی که بانگ بیش بانگ دکاتن بو این کسی بی اگر هجار فقیر بابه سرتو سامانی بیت المالی بدنی سبحان الله کز نیه والله امداتو کواتل لما ملکتی مسلمان هیچ کسی فقیر نیه ثم قال له یا عدی انا اعلم ما الذي يمنعك من الدخول في الاسلام اما دزانم تو لبرتنه انا اسلام يمنعك من الدخول في الإسلام ما تراه من قلة المسلمين وكثرة عدوهم كسيد ذكي وتماشى ذكي مسلمان أورو رجان زور كما والله من دجو من أكان مسلمان زور زور يا عدي هل رأيت الحيرة أي عدي حيرة ما بس يعني هو بك ممكن حوشتر يعني كبر قاد عبروا قال عدي سمعت بها ولم أراها الله بيسيتم بلام نبيني قال والله ليتمن الله هذا الأمر حتى تصير الضعينة وهي المرأة على ناقتها من الحيرة إلى البيت الحرام لتطوف به ليس معها أحد لا تخاف أحدا إلا الله روجك دادي والله آفرتك بتاقي تانيا لسبشتي سوار یکی دا بیتن دستا باید وات یعن لو عمری دست یعن لبو حد زسی طوافی دکات هیچ کسا چی لگرنیا لهیشتا چی ناترسی الا لذاتی پاش الله سبحانه و تعالی قال عدی فقلت فی نفسی لدلی خون گوتم این دعارو طی عدید ستو رگرکانی او رگایی دیبیل چند دیبن الذین قطعوا طريقة وقتل الناس أوانيك ورقا كان ينداد خستو خلش عندكوشت ثم قال له يا عدي أنا أعلم ما الذي يمنعك من الإسلام في غمص وصن باشان فرمي أمن دزانم أتوبو تنانا وإسلام يمنعك من الإسلام ما تراه من وجود الملوك والسلطان بأيدي أعدائه كتما شدك إذا صلاة هيزو سلطان ملكاتي باشاتي همو إلا دس دجم نكان إيه مدايا والله تاك بزانا أي عدي ليتمن الله هذا الأمر حتى تفتح قصور كسرى وتكون كنوزه للمسلمين بزانا روجك داديتن أو سلطان ملكان هيتيان نامنين كورو خوان وصلت كردية بسر خلق لسر زبي هيتيان نامنين همو قصر كوشكو تلاركاني كسرى فتح دكري دكيوتا دستي مسلمان همو خشلو زير كان دكيوتا بردستي مسلمان استغرب عدي يعني توشي شوق وكأنه ظن أن رسول صم يعني حاكما صغير يعني بتساوي زور بتسوق سيدي باشا كاني ملك كاني كسرى وليس كسرى ملك الفرس حاكم أقوى دولة في ذلك الزمان كبراسي بهسترين إمبراطور ولو سردم فاستوضع من الرسول صم قائلا لو بس سرمانو بسياري كرغوتي أي

محمد صلى الله عليه وسلم ما بسد كسرى بنو هرمزة بس سرمانه يعني. فقال الرسول له رسول الله صلى الله عليه وسلم نعم كسرى بنو هرمز قلت بل من بسم أو سرك الدقور كيان أو جنامني. فأقنع عدي بالإسلام وأيقن أن محمدا صلى الله عليه وسلم هو رسول الله صلى الله عليه وسلم فنطق بالشهادتين ودخل في دين الله وهو ما زال في بيت الرسول صلى الله عليه وسلم. ففرح الرسول صلى الله عليه وسلم بإسلام كثيرا هذيك هاتك أوهم بليناني لبيغمبر صلى الله عليه وسلم بيست راسي أو أنا همو نشانو بلغن لسر أو إكاو دين حق وراستا بويا. وأحسن عدي بن حاتم رضي الله عنه صحبة الرسول صلى الله عليه وسلم وصحابيه برز عزيز صلى الله عليه وسلم. لقد وعد الرسول صلى الله عليه وسلم عدي بن حاتم رضي الله عنه ثلاثة سيبلني بعدي كل حاتمي طائدة يكاميا وعده بانتصار الإسلام وانتشاره وفتح بلاد الفارس وتمكين الإسلام فيها وهزيمة الفروس أقوى دولة في ذلك الوقت. وعدوا بلين بيدا بسر كوتي مسلمان بلابونو بشو بلابونو إسلام فتح بوني مملكة فارس دا تمكينو بونو دا مزراندين إسلام لمن داري هزيمتو دوراوي ولناوتوني فارس كبهسترين دولتو امبراطورتي أسردموا ودخول المسلمين قصور كسرى بن هرمز. وعروها بلين بيدا كمسلمان دسنناو كوشكو تلاري كسرائي كرهموس وأخذهم كنوزه وأمواله وإنفاقها في سبيل الله. همو خشلو زير كان دين دبخشن بمسلمانان وعدوا بلين دوام كبيدا وعده بإزالة أسباب الخطر والخوف أو ترسو توقان دنو دلراو شيك اللا الرقا كان هي نامنة استبداب واستدباب الأمن والأمان دقورتن بأمن آسايش وأمان بحيث ينتقل المسلمين بين مختلف المناطق بأمان لحمو شوية نشي رودكنا كعبة ودرودكنا بيت بأمانة يعني همو دبت مملكة الإسلام. وكانت أكثر الطرق خطيرا وأهله طرق العراق ومكة يعني كما ترسي دارترين الرقاء الرقاء بين مكة وعراق بو. وكان الذين يسيرون فيها لا يأمنون على أنفسهم وأموالهم وأهلهم كانت خلق بيودات سبايا نال خوي أمن بو نال نفسكي نال مالكي نال كسكاركي لسيطرة قطاع الطرق عليها لبروي كدزو ستو رقركان الرقابون خلطان رودك له واعتدائهم على كل من يسلكونها. وعد الرسول صلى الله عليه وسلم عدي رضي الله عنه أن تسير المرأة وحده كبي راقي عنده بليني بيدا كأفريق وتاقي تنيا سواري ناقة كيد بيتن وتخرج من الحيرة متوجهة إلى البيت الحرام لتطوف به بيت حرام لك واتلك عبو لما كيدك أبويك بسي طوافك جاب حزيا بعمرية وهي آمنة على نفسها وعرضها ومالها لا تخاف سلبا ولا نهبا ولا عدوانا أو آفرتك سواري بشي حوشتر كيد بي يان ناقة كيان سواري كيد بي درواتن بتاقي تنيا لهيشتا كي ناتسي لنفسي خوي ناتسي سكو همي أمانة مملكة إسلامة لعيضو كلامة خوي ناتسي لما وصلت سامنة كي ناتسي هيش تقلي رقا دانيا لهيش دجمني قلي رقا دانيا سبحان الله. باشان نبليني سيام كبيرم سوصن بيدات وعده بزوال حالة الفقر والحاجة التي يعيشها المسلمون بحيث تحل حلها حالة الغنى أو باردو خانش دقورين مسلمان لها جاري رزقاري عندبي بلكو دولة من دبن وهروا سرد سامان لبدس مسلمان دبي أو اند الزور دبيت كخلق آمدنية فقيرنية لمملكة مسلمان بسي باري ورقلي هند خلق لنا خوش جزرين دادرشي. ومن المعلوم أن الرسول صلى الله عليه وسلم لا يقول هذا الكلام من عندي وإنما بوحي من الله أوحى به إليه وبشره بمستقبل الإسلام المشرق بيه بيغم صلى الله عليه وسلم أشتاني هل أخوه نقود بعد كوري حاطم طائي بل كو أوحي إلهي وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى
هموی بوحیو بو پیغمبر صلی الله علیه و آله بو یو بلینانی زور تمرکز و تحقیق لسد کردو پیغمبر صلی الله علیه و آله و حتی زختی لسد کردو کدل نیابه ای عدی روزگارک دادی او بلینان همو دیننسی عدی بن حاتم يخبر عن تحقيق تلك الوعود كاتك پیغمبر صلی الله علیه و آله رحمان فدای وفاتی کرد عدی یقینی هبو یقینی که تام و تتیر و تواو ان هذه الوعود او وعد بلینان که پیغمبر صلی الله علیه و آله سی وعده که پیدا زیب زیب دبن بویا عدی کری حاتمی طائی که هاتنا اسلام بویا چگل سر کردو لو قيادانی كبتي شري فتح جبهي عراق بكات كيقول لا شر هربه زكان كمسلمان بسرك كنت كان نايد زنجي قادسي لنا بسرك ذات سعد كريم وقاص رضي الله عنه حتى دخل المدائن حتى شنو نو مدائن واتى عدي بتاوي سر بدستكاني خوي اواني ديت دستي هبو لفتح كرنا كان كفتحاتي مملكتي دنيا لسر دستي سيس باسالاري كرايا كما هتا دجمرين قرزاري او سيس باسالارين يكي كان او سعدي كوري ابي وقاصا رضي الله عنه يكي كان خالدي كوري وليد او دي كمثنى بن حارث الشيباني رب العالمين لهم رازي بلو بيان برس كلا بهشتي وشاهد القائد المجاهد عدي بن حاتم رضي الله عنه المسلمين يدخلون قصور كسرى ويأخذون كنوزه وأمواله ويشغب لو كساني كتسونا وكوشكو تلاري قصر خان وكانوا فيلا كان بزماني أساكا أويكا إي هرمونز بوا إي كسراي بوا يعني كسك بو لو كسانا بشدار بو كتسونا وقصركي الله الله صدق رسول الله وكذب المنافقين عند ذلك تذكر عدي وعد الرسول صلى الله عليه وسلم الذي قطعه له قبل حوالي 7 سنوات فحمد الله وشكره وشكره بويكاتك كاتسونا وقصر كوشكو تلاركي براسي أو رجي بيركو توكل خزمة بيغمبر صلى الله عليه وسلم أو هذا سينا ودا سينا أبو لمالكي خوي خزمتي ذكر دعال قالي هات داري أو هم وعدو بلين نبدا إستا بتساوى كاني خوي ديتي ويشك بو لم قيادو سيادو سربازا كاني ويشك بو لو كساني كا او شرفي درا او وعداني بيغم شخصان بتساوي خوي ديتي بخوي تونو قصر كوشكو تلاركاني براسي لو كاتي نيزاني بتنزبانك سفاسي بزاري برور ديگار بكا وبعد بعد فتح العراق زال الخطر او ذاك العراق فتح كذا خطر يدلاج بو العراق بزن العراق سوريا مسلي غزو فلسطين وانا لبن دستي مملكتي مسلمانو سركدشي امين بن همو دنيا لبدستي دايا چونك الشام قلبي همو دنيايا دمشق قلبي شام وبزن او سيكوتكيات كاستا غزي داجكراو فلسطين غزي بريندار غزي برسيكراو كيساكا دوشمن ناپاكا جولككيا لگر كلككاني قواري زايني همو زورة تسكو اسلحة بكار هنا توب تيارة لآسمان لزي لبحركان لگل كككانيان ببيش كوتو ترين تكنولوجيا سردم هيدز نما تاقين كريتوا استا تسكي برسيتي كتسكي بغيرتو نامردو ناپياو كان بكار دينن سنك دوشمن بطايبتي جولكي ناپاك مردياتي پياوتي لناخو لناخو لدلي دانيا بوي اوانا بربريترينو بيسترينو خيريترين كسن لسرزوي كاتك خلجي برسيده كان براستي اواني مشرككاني مكش برامبر پیغمبريان كي صوصم سنسار حصاريان دانا لسر پیغمبر صوصنم لسر بني هاشم حتى وايكر كوا عبد المطلب وفاد بكا خيزاني پیغمبر صوصم داك من خديجة وفاد كان ناو لسالة كان بن عام الحزن سالي ما تميني براسي اساش كاتي سالي ما تهميني كاتي كخشكو بلان من لغزة لنا اوهم قتل عاميد كاوان براسي او دغيرتيان هي روجنية تندين زنازي دايكو باوكو خشكو بلاو كسوكاري خوان براسي ببيشوشتنش هنده كان لجر خاق داننين هشتان روبروي اوهم توفو دباوي دبنو بلام اساد زنگا كات زنجي برسيتيا او زنجي توفو تيارين هر لسر روجان خلچان يدكوشي لور گرتنی سرای فرد آرده چی پرو نانه چی قمعه آوه چی
ئای نەکبەتێک ڕووی لە مسلمانان کردی لەو سەردەمەی دوڵە دەوڵەتی عربی هەبی نەتوانیت فەردە ئاردی ڕەوان بکاتن. باسی سنووری بکەن بڵێن سنووری تونیە ئادی چۆن لە سووریا کاتێک درۆزەکان هاتن ئەو ئاژان دروست کرد ئەو قەتل و عین مسلمانانیان کرد کە منداڵیان سەربڕیکە باوکەکان و دایکەکانیان سرابن ئەو هابەداری هەڵواسی وەکو زۆرگ لە سوکاتکردن کە ئیبادەی جەماعیق عیلەکانی بەدەویەکانیان کرد. ئەدیلۆ ئیسرائیل هات سنووری بەزاند و هەموو شێوازێک لە هەتا حکوومەتەکەی سوورییاشیدا ئەدی وەوت کا سنوور ئێلەوانە سنوور نییە. سنور لە بەتوی مسلمان هەیە کاتێک کەەوە مسلمانێک لە سوێنێکی ئازاد پێ بگات و ناتوانانی فەردەارشی ڕوان بکەی ئەوە سنوورە. سنوور بەزاندنە سیادەی دەوڵەتانە بزان ئەوانە هەموو درۆنە هەموو شتی دروستکراون هەموو بتن لە زەهن و مێشی مسلمان مسلمان ئەو ڕوو دەبێت زۆر هۆشیار بێداربی بزانین دوژمنی چیە دۆستی چیە بزانی چێە فرمێسی تیمساحی لۆ دەڕێژی چێشە فرمێسی دڵسۆزی لۆ دەڕێژیت. مسلمان هەتا هۆشیار نەبی تۆ بێدار نەبی تۆ بەڕاستی بێدینێک دێ حکمی دەکا دینەکی مەتاتی لەسەر دەسەسپێنی هەتا قیامەتێ بەو حاڵەی بڕوات. بەڵام دڵنیا بن لەوەی کۆمەڵک هەر دەمێنێت پارێزگار لەو دینەی بکەن بە تایبەتی ئەو نموذجەی کە ئێستا لەبەر چاومانە غەزەیە و پێشترش لە غەزە خراتر ڕوویدایە. بەڵام دیار ئەو کاتی عەلام نەبووە تەتەر و مۆغۆلەکان قەڕامیتەکان هەتا لە جەنگەکانی جەنگی جیهانی یەکەم و دووەم و پێشترش کە قەتل و عین مسلمانان کرا ئەگەر تەماشا بکەی ئیعلام نەبوو بەس ئێستا ئیعلام هێشتەکان دیارە تاوانەکان ستاوانی گەورەنە بەبەرچاوی هەموو مافی مرۆڤ و کۆمەڵگای نێودەوڵەتی و مافی منداڵ و مافی ژن و ئەو هەموو وشە زل و گەورانی سمەرەکەبی سەر کاغەز تەماشا دەکەی سوبحانەڵا جیهانێکی زۆر خەولێ کەتوو و خەمسارد جیهانێکی زۆر بێهەڵوێز بێمەوقیف یعنی سوبحانەڵا زۆر سەیرە. خەڵکی لە ئەوروپای خەڵکەکە نەک حکامەکان خەڵکی ئەوروپای خەڵکی هەتا ئەمریکای بە ملیۆنەها خەڵک ڕژاتە سەر زادە و شەقامەکان داوای سەرخستنی مەزلومەکان دەکەن و لەناو چوونی ستەمکارەکان دەکەن بەڵام لەناو دەوڵەتە بەناو مسلمانەکان هەڵوێستە موقیفەک نامدر لە حکامەکان بۆیە مشرکەکانش بۆیان بەرامبەر پێغەمبەری کرد سەلی الله عەلیه وسەلەم بەڵام ئەو حیسارە شکا مشرک لەناو چوو مەکە فەتح کرا دینەکەی ئیسلام سەر کەوت سەری ئەبوو جەهل و ئومەیە و عوقبە و عوتبە و ئەوانەی کە سەرزلەکانی کوفر و مشرکەکان بوون هەمووی لە مەیدانی بەدەر کەوت. بەڵام بیلالێکی حەبەشی چۆ سەرەوەی کەعبە بانگ بداتن بانگی ئەللاه ئەکبەر و تەوحید و ئیمان بە منجۆی هەموو خەڵکیدا خەڵکی مەکەشدا بسزبێنی کەوا ئەو بت و سەنەمە کە 360 لە ناو کەعبەیدا بوو هەموویان تێک و پێکشکان بانگی تەوحیدیان کرد. ئەو ڕۆژگارە ڕەشەش کە ئێستا بەسەر خەڵکی مسلمانی غەزەی داهاتیا هەمووی دەڕواتن بەس واللهی رەب العالەمین ئێمە تاقی دەکاتەوە بزانە چ هەڵوێستەکمان هەیە تەق نارەوە لەو بشقی تەمڕا بەلەتە خورمایەک بەشدار بکە فرسەتە لەوانەیە ڕۆژگارێک دابێ قەلب ببیتەوە بارودۆخەکانەوە تیلکە لە یەمنداویل و بین الناس ئەو غەزێ یارمەتی خەڵکی بدات ئەو ڕۆژگارە ئەو ئەمن مردوو ئێوە زیندوو دەسوڕێتن ڕۆژگار چونکە عیزەت لەلای ئەوان ئاگادار بن لەبەرەوەی تەنازولیان نەکردیە خاک و مەملەکەتی خۆیان بەجێ نەهێشتیان ئامادەنە لە ژێر خانوە ڕووخاوەکاندا ژیان بەسەر برن بەس بە عیزەت بژین وڵات و خاک و مەملەکەتی خۆیان بەجێ نەهێشتیان کە بەڕاستی موعجزەیان دروست کردی ئەوانە و پاشان بە چاوەکانی خۆی دید عەدەی کوڕی حاتەمی تائی کاتێک کە فەتحی مەملەکەتی عێراق کرا و خەتەریاد لەسەر هەموو ڕێگاکان لاچوو و قوضی عەلی قوطاعی الطروقی و سارت الطروق ئامینە ڕێگاکان هەمووی ئەمن و ئەمان بوو یەقتەعوها المسلمون بئەمان کە مسلمانان هەموویان کردە ئەمن و ئەمان و ینتەقیلون بین مختلف البلاد والأقطار و ئەرا عەدی ئیمرأة على ناقتها توجهة من الحیرة إلى البيت الحرام فتذكر وعد الرسول صلى الله عليه وسلم الثاني فحمد الله وشكره الله. بە چاوەکانی خۆی دیتی کە پێغەمبەر صلی الله عليه وسلم فەرمی ئەی عەدەی ڕۆژێک دادێت ئافرەتێک بە تاقی تەنیا لەسەر پشتی سوارەکەی تی دەڕواتن بۆ ئەوەی تەواف بکە لە بەیتی حەرام بە چاوی خۆی دیتی سوبحانەڵا کە ئافرەت لەسەر پشتی عوشترەکەی بوو کە هیچ ئەو ڕێگای دزوو چەتەوە ڕێگرەکانی لێ نما بوو فتەذەکەر وعد الرەسول صلی الله عليه وسلم الثانی فحمید الله ئەوجا سوپاسی پەروەردیگاری کرد و شەکەرەه وجلس في مجلس ضم عددا من المسلمين
روجك دانشتم لنا ومزيس مسلمان كخلق جزوري مسلمان دانشتم فتذكر لهم الوعود الثلاثة التي وعده بها الرسول صلى الله عليه وسلم، وكان مما قال لهم لقد وعدني الرسول صلى الله عليه وسلم ثلاثة وعود وقد تحقق يعني تحقق وعداني منهما كما وعد بيغم صلى الله عليه وسلم وعدي بمن دا بسيبلينان سيبليني بمن دا دوي هات زيبة ساو كان يخم ديتم بلام يكا كما نم ديتيا وعدني بفتح قصور كسرى وأخذ كنوزه وقد شاركت في ذلك وعدي بيدام هات زيك فتح مملكة كسرى كرا كخشلو زيركان دا سبر كرا أمن بخم يقوم لو كسانك بجدار من لو جنگو جهادي وعدني أن تصير ضعينة من الحيرة إلى البيت الحرام لا تخاف أحدا إلا الله وقد رأيت ذلك. الله الله براسي قرياني دوي براسي قرياني دوي أو وعدي بيغمبر صلى الله عليه وسلم رحمن في دائبي كاتك بعدي كري حاطمي تائدا كاتك كواء أفرتك بتاقي تانيا لسب اشتي حشتركي وكوي بيغمص التصويركي لبوب كاتن من برتاود أفرتك بتاقي تانيا بأمن وأمان وهم دوي مملكة إسلام دتسي تمالكي بربور ديقار سبحانه وتعالى طوافي ذكات هم يدب تدار الإسلام أمن وأمان بس هو كان يخوي أو يديد عليك ريحة طائي بوي نيت وان يخوي بقري سباس مزاري فالوزي قالي كرت سجدي لب رب العالمين أو زفر مي والله سوف يكون الثالث كما وعده قسم با الله دل نيام أو يسيمش ده تزه بليني سيمش ده تزه كأويش أو يا روجك دادي مسلمانان لو فقيري وهجاري رزقار دمن او انده دولة من دبن او انده پروردگار خير وبرية مسداد الرجي حتى فقير اقنامين الى مملكة مسلمانان پاروردگري سبحان الله. وقد حقق الوعد الثالث بعد وفاة عدي بن حاتم رضي الله عنه او بليني پیغمبر صلى الله عليه وسلم كسيم بو هاتزي بلان پاشي وفاة عدي كوري حاتم بولمون لسر دمي عمر كوري عبدال عزيز كا أمن وأمان زور بسرود وسامان زور بو كخلق كسي ورن هيتي ورن دقر حتى بقن مجوانا لسحراء روك البو تيرو تار بخوات بوية برغزان أو وعداني بيغمبر صلى الله عليه وسلم مجد آميزن دلنياب من لو يو باردو خستختو دشواراني كيسا بسر مسلمان دهاتي كاللبستشي أو ولاتانا حكم بقرآن ناكري مسلمان لهر شو نشي دنگ چي دلير و آزا و آزاد برز بيتو لشو نشك كتك چي لسر دن سارو خشي لدن ناوكو تومته چلو دروز دکن دلنیابن او باردو خا چق بستو هروا بردوام نابی دلنیابن شو زنگ چند تاریک و دریش بیتن روش رو ناک بر ریویا زستان چند بستلک و سار بی بهاری جوانی لپشتی ویا بویا او عدی کری حاطمی طایش کنیزی که 120 سال جیا زورگ لزنگو لغزایا کن بشدار بو زا امش دلنیاتن دکینو مسلمانن بروان دارن او باردو خانه درون بلان پروردگار ایم تاقیده کاتو غنزه فلتره لبو همومان اوانی دوینش کوا ناما قولیان دکر برامر خوشکو بران من لغنزه زاد سمو زاهیده کام بون صدایکو خوشکو زانه و دانه کام بون ایستاکه خریک سبر سبر دگره نوا که بلان او زور تاقیده بزان ایم هلوی اسمان زور لاواز برامر خوشکو بران من و بجزانن هر کسک هلویسی نوی برامر خوشکو بران دلنیابن شقی پروردگاری پیدا کمی و دجمنکان شاپی رب العزان پیدا کمی این بطش ربی کل شدید تصور که بین برساود خطیبه که خود بیده ده تماشا او همت برزی کلنا و او همو خان و رو خواهانه ده که شوینک بزویه و نما و تخد بوا او زادلوی هو خلچی نا آگدار بن هوشیار بن بزن نا امریکا و نا اسرائیل و قوار زاینی تقديراتي پروردگار بده سيوانيا اگدار بن رب العزه و رب العالمين و الله لم عاد لك نبندري تقديرات بده سي پروردگار سبحانه وتعالى ويمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين ومزان او خطيبيك هل دستم خود بيددا بزان لس ازارك دانا لس نا خوشك دانا هر دستو پاشي او كه سپاس و سايش پروردگار دكات پاشن صلوات لس پیغمبري دساسم او زفرم اما بعد باشي أما بعدك هيت قصة شنية لبو قتن أفر بيتن قسم بذاتي باشي الله نا أمن تواني قصة كردنم هي لبرسان نا إيوش تواني جيو قرتن تان هي لبرسان هستن بانجر كان من بكي
دبي أول صير رجعارك مسلمان بوشوا عزبي أتوش بتواني هاو كاربك هاو كارج نكي يا رب لدى بارني ما جوري خود بعظمتي خود لقنا كان من خوش به نصرة سر كوتين مسلمان ببينين متعبتي مسلمان غزة لونا خوش ولونا هما تيرزجار بك إيمش بتعقينه سخت كان تعقينك هي وكلي درنتين تعلقيش كودي دارش كا أملاك تنبزاد باشي الله دس بيرم كسفار دكان زانك والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

برایەکانم خۆشەویستان بەڕێزان لە محازرێ رابرد و بەحسە ئیبراهیممان کرد عەلەیه السەلام کە زۆر داوای لە قەومەی خۆی کرد و ئیمانی بینن واز لە عیبادەتی بت و سەنەمان بینن بلێ قەتعیەن بە گۆیان نەکرد و بەلکو قەرارێکیان دەرکرد بە سۆتنێ ئیبراهیمی کە بیست تێنن و ئەوە حوکمیان ئەو هابوو بلێ خوا تەبارەک وە تەعالا ئیبراهیمی نەجات دا و بە سلامەتی ناو ئاگری دەرهات ئەمە بەردەوامی لەسەر باسی ئیبراهیمی بە مستەمری حاکمک هەبوو لە بابل دەیانگۆتێ نەمرود ئینسانێکی زۆر زالم بوو ئینسانێکی متەکەبیر بوو خۆی دەیگۆ ئەمن خودام العیاذ بالله وەچی خەبەرەکە گەیشتەوی کە ئیبراهیم ئەو های کردیە و قەرارەی محکەمەش ئەو هایە و سوبحان الله نەجاتی بیە لە ئاگری نەسوتایە و ڕەئسەن بە سلامەتی دەرچووە هینا جوابی هەنار گوتی ئەو کوڕەم لۆ بینە ئێرە هینا وەچی ئیبراهیمە هینا کرد ئەو حاکمە زالمەی هینا حاکم مەلیکەکە سوئالی لێ کرد گوتی ئەوە چ خودایە ئەتو دەیپەرستی ئیبراهیمی جوابی داوە گوتی خودای من دەژیێنی و دەمرێنی یعنی یوحی و یومیت ژیان و حەیات و مەمات و هەموو بەدەستێویە هینا گوتی ئەمنیش دەژیێنم دەمرێنم حەیات و مەماتیش بەدەستێ منە یعنی ئەمیش خودامە وەچیوی ئەنعامەت ئیسبات دەکەم دوو کەس ئەمری ئیعدامی لەسەریان دەرچوو بوو هینا گوتیە سەجانەکەی گوتی هەر ئەو دوو کەسەی دەرینن لە پێش چاوی گوتی ئەوە ئیعدام لەسەری لەیلە بکوژن ئەوەیان کوشت ئەوی دیارش عەفو کرد گوتی ئەوە یەک ژیا و یەک مرد ئیبراهیم عەلەیه السەلام ڕۆنیێ هینا گوتی خودای من ڕۆژێ لە ڕۆژ هەڵات هەڵدەینی ئەتوو ڕۆژێ لە ڕۆژ ئاوا هەلینە وەچی وەی گۆ فەبوهیتە لەذی کەفەرا حەیرمە پا نەزانی جوابی نییە نەیزانی چ بلێ ڕۆنیێ هینا گوتی بڕۆ دەرێ لە مەملەکەتێ منیش نەمینێ ئەزیەتتیش نادەم ڕەئسەن هینا ئیبراهیمیان دەرکرد چ دی سوئالی لێ نەکرد وەچی ئیبراهیم دەرچوو چۆوە ئەوەل چی کرد سارەی خواست جێ مامی وەچی خواستی هینا هەلستا گوتیە سارە ئەمە وەچاکە هیجرەت بکەین لێرە ڕووی بکەینە شام ڕەئسەن ڕوویان کردە شام و هیجرەتیان کرد دەرچین لە بابل چینە جێیەکی دەیانگۆتی حەڕان وەچی ئیستیقراری خۆیان وەرگرت لە حەڕان ڕۆنی ئیبراهیم عەلەیه السەلام ڕۆنی ئەهلێ حەڕان وا عیبادەتێ ئەستێرە و ڕۆژ و مانگ و چتێ وها دەکەن ئیبراهیم عەلەیه السەلام ویستی فێریان بکە فێرە عیبادەتی خودایان بکە واز لە عیبادەتی کەواکب و ڕۆژ و مانگ بینن عادەتیان فترە فترە ئەهلێ ئەو باژێڕی حەڕان دەردەچوین بە شەو کە ئەو کەوکەبە دەردەکەفت زوهرەیە هەندێک دەیانگۆتی مشتەریە چتێ ئەوها کە دەردەکەفت سوجدەیان لۆ دەبرد و ئیبراهیمیش بەگەریاکە ویستی کە فێریان بکە هینا کە ئەو کەوکەو ئەو کەوکەبە دەرکەم ئەوەندە ڕۆن و گەشت جوان بوو حالەمەکە هەموو سوجدەیان لۆ بر دەستیان بە جیرانی کرد خودا تەبارەک یعنی کە خودای ئەوە ئیبراهیم عەلەیه السەلام گوتی هذا ربی مادامە دەنە ئەوە خودامان یعنی نەوەکی بێ دلیل و ئەوەی دا ئەوان بزان بستە دلیار کا بزان چ لێتەوە وەزعکە فلما ئەفەلا قال لا أحب الآفلين هەروەها ئینتیزاریە کرد حەتاکو ئاوا بوو تەبعا کەوکەب و ئەستێرە و هەموو ئاوا دەبنشتێوە وەچی ئاوا بوو هینا گوتی وەڵاهی چ شتێک ئاوا بی ئەمن کەیفم پێنای و خۆشم ژنای و خودا نییە حالەمەکە ڕوونیانێ ئەلا کولین قسەیان نەکرد ڕۆژێ پاشتر هینا گوتی وەچاکە لەگەر عالەمی دەرچم بڕۆنمە مانگێ مانگ حالەمەکە دەرچوو ڕۆنیانە مانگی تەبعا هەندێک عیبادەتێ
كواكب واستيرا عندك هندك عباتي مانجي عندك هندك عباتي روزي عندك او يعني سبحان الله يعني اشتكف فوضى ناوي ناويان كروني انا مانجي. فلما راى القمر بازخا قال هذا ربي وشروني مانك هلا روني مانك رو نجوانا هنا ابراهيم وزيدنا او خدي مانا طبعا لبوان ويقو هنا وشي وشي. فلما أفل قال لئن لم يهدني ربي لأكونن من القوم الضالين. والله قلت أجا خدا هداية ندى أمن بسايع دا تبو مال خراب دبو مال ويران دبو أو خدا نيا خدا نابي آوا بأبد هنا ما وحتى كل روش هلات وشي الروش هلات. فلما رأى الشمس بازغة قال هذا ربي هذا أكبر. فلما أفلت قال يا قوم إني بريء مما تشركون إني وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض حنيفا وما أنا من المشركين. والله يقول يا قوم أمن بريء من لنقو خواه تبارو وتعالى ثابت وأبدا بردوام لهم جيان خواه درس كري أو أنهمو أو كواكبو أو مانقو أو روجانايا أمقو بغلط درشنا أمن بريء ما لو الشركي كذا كان أبدا ولا أسلانو أمن عبادتي خداشي واحد وأحدكم. فحاجه قومه تعمك أقصاري لبوي عندك عالمك تيربو كرغوتي ابراهيم اوتو تشتتو اتو تازهاتي اما في عبادتك دستيا بمناقشه وبجره جر بحراه وياك تهديد يانكر هنا وشي تهديد يانكر هنا قرار شدا ابراهيم بل برزان خوش ويسان برانو خوشكان ابراهيم تش قرار ديدا وشي روني عالمك كس ايماني بينه هنا تهديد يانكر هنا غوتي يا ساره وتاك اما هجرت بك ليره نمينين بريخو بك بدينا مصر هنا شنو مصر ملكي مصر فرعوني مصر عادته شي اوهابو قوتب يا جلاويزي خو حركسه شي بياني هات ايرق جنش جواني هبو او زني لبو من بين اقاميردي هبو بيدي لقلي بكجن اقاميردي شي نكردو زنكا بيننا كنم امن اول اخوي ماردكمو وكابري دردكين خبر جيشتا ام ملكي مصر قلت يا والله جنك هندت جوان وهاتيا لقى بيا وشي زلامك لقى لي تجلي صار حقيقه زور جوان بو هنا قلت ما دام هابي دنا بينن هرلو مين اجا ميردي مدي بكشن خوا وحي لو ابراهيم هنار قلت يا ابراهيم حال مصلي او ملكي او ايا هنا ابراهيم قالت قاضي ساري قلت يا ساره لو شاري لو بلدي كس ايمان دارني لمن لتزيت و اما خشكو برايشن لدين اگا بسيارن لتوكت بلي امن براي اواما امن خشكي ابراهيما اگا بسيارانيش لمن كردلم سارة خشكما يعني امنتو خشكو براينا لدين وتي بلا ولا فتريش كم بيتو رأسا الشرطو جلاويزي ملكي هاتن قوتي ورا او ملك اتو دوي مهم قوتي او تشتو قوتي انا ابراهيمي ابراهيم قوتي او خشكما قوتي انا بدزيز قوتي انا ساري او تشتو قوتي وبراما مقصود يعني لدين بو هنا ساري ان برت وشي برديان هنا ملكات شعبي بيكب عاشقي بو او ندد جوان وريكو هنا او اختي سارة دعايك الطلبي لاخوايك يا ربي قوتي امن ستربك امن نجاتم الدستي او الظالمي هنا امريكي ربيب انا غرفشي بتني برديان غرفه او ملكه شاعر متعداي لي بكا تعداله شرف ناميسي بكا بل كدستي خو دريشك يكسر شلل قلتي شلل جانشي او كفت حد دستي او دستي لحركه كفت يا رونيه غرونيه جنكي غرونيه ساري قلتي دعاء لو بكا او عمل سلابتي امن ازات الدكم هنا بينك بيت دعاء كرت تابو جارشي ديكا بو علي سيجا جاري شاري قوتي أو جاري دعام لو بك وعد بأمن خلاتت بكم آزاتت بكم آزاتت دكم هنا همي ساري دعاي كر دستي چابوا هنا قاضي الشرطاني كر جلابي سي قوتي ورن أوي بنا داري بنا وكر خداني و جنك هبو دايان قوتي حاجر حاجر خادمي ويبو يعني قلع عبيدي هبو الزور يقلع عبدالكان خزبتكار يا نايو حاجر قوتي حاجر يشي بدني بهادية لبنوي والريزي شي لبنين وأوان دا زيري بدني أوان دا مروح وشتري بدني مالش زوري تعين قوتي أواني بدني ريزي شي لبن حتى دا يجينا دستي خداني
فعلا كبرديانو ابراهيم اختي لسن يوسف رواتك دلي دلي خوات بار وتعالى السار او موقف هنا بيش ابراهيم شتوكا او ملك دس دس دليش لو كل دوا الشلل قلتي مهم هنا بيش تاع رواتك او هذا لي هنا واش جيشني هنا سار قلتي يا ابراهيم مش سلاوي دول نيوسي وتي حال مسلم منو او ملك الظالم او هابو لبش قلتي خلاتي مني كرد او جنيدايت من نايو هاجرا او دمالو اند زيرو زبرش دايتمن هنا ابراهيم ايش كيفها قلتي واتساكا ورب قرين والشام او زار لو شندري لو فلسطين بل برزا ابراهيم وساره بخو بمال وسروت وسامان وقرانا وفلسطين لا فلسطين ليه رجينيش بنو حروة دعوتي لعالم اذا كردو عالمك ايماني اندهينا وعالمك ولي هاد ريخو اندهي الدولة منبو يعني دار الضيافة دار ابراهيم عالم زور ميواني ده زيدة بحد بحساب ابراهيم زور سخيب يعني مضرب المثل ولا سخياتي حمري بو هشتيو بينسال وشي بو عمري هشتي و بين سال الناس طبعا سارة من دالي ندبو سارة قوتي يا إبراهيم أما أموزاي يشين قوتي أم درون ما تو حزد لمن دالي أما نجي من دال منابي وشاك هاجر خادمي منا أما هديدكم لبوتو هديدكم لبوتو لو أويدا منش خواه تبارك وتعالى من دالك تند ذاتي لخو ما ربكا إبراهيم إيش قبولي كد رأسا هاجري لخو ماركد فتريك بيت خوا من دالش دايني نعيو لنا إسماعيل وشي أو من دالي دايني نخير سارة بيقناوا حسيدي بيدا بيد هنا ولي هاد مشكلة عن قوربو جر جر يان كرنا اتفاق بين هجقا مشكلة عن قوربو هنا روش سارة قوتي يا إبراهيم والله ياندبي امن لي ربي ياندبي اوشني لي نبي تشام بيدري ابراهيم مش حير ما راوستا راسا خوا وحي له انا يا ابراهيم اتو هاجر اسماعيل بمكي بل حقيقه اللي لو كاتيا ليش انت ذاكر دوا ابراهيم عليه السلام هاجر اسماعيل بيت او جبت شكل شيء بعد حالي هستبر ديا مكي لو دوله ايش كي داينا بل ان شاء الله لح محاضره دا بلا حلقه دا بحسي سر بردو قصه ابراهيم واسماعيل وهاجر تلو دكم كتشتو تشيلي هات لمكي والسلام عليكم ورحمه الله.

0: وردون زاب خوينا
1: بميل كثير ولخوا وردون زاب خوينا
0: بانكر وابان في بيزاد بيز وليب وغادير بميل كثير ولخوا وردون زاب خوينا بمن
1: كثير ولخوا ويردون زاب خوينا كاتينيش خلصن بروا دارينا كاتينيش كاتينيش خلصن بروا دارينا دمي بشو ورقرن دمي رحمة بارينا دمي بشو ورقرن دمي

باش كراوني هاني قفتو رفتار تنساق بين باش كراوني هاني قفتو رفتار تنساق بين بانجر وبانجي بلاج بيت غيبو رادير بميل كثير الأخوة ويردو نزاب أخوين بميل كثير الأخوة ويردو نزاب أخوين ويش ألسون دجيها مو كاريكا آقا دابا ويش ألسون دجيها مو كاريكا آقا دابا وريا بين لكاتي قوي آما دو دز بكار بين وريا بين لكاتي قوي آما دو دز بكار بين فاندر وابانجي بيجاج بيج غيبو رادير بميل كثير الأخوة ويردو نزاب أخوين بميل كثير الأخوة ويردو نزاب أخوين سستيما

0: شنلريشا مانجرو بانجي بيجا دويدوني بورا ديرن بميل كثيرو لخوا ويردو لزاب خوانن بميل كثيرو لخوا ويردو لزاب خوانن بميل كثيرو لخوا ويردو لزاب خوانن بميل كثيرو لخوا ويردو لزاب خوانن
1: ذكري دوي بانك دوي ولام دانوي بانك بيش صلاوات بدل لسر پیغمبر صلى الله عليه وسلم باشان بلي

زتوا و نویج دام زراوا ببخش به پیغمبرمان محمد صلى الله عليه وسلم بلي برزي الوسيلة كاشوينك اللي بهجدايا بو كزنادي دقل بنديك لبندكاني خداي قورا وبيغمبر صلى الله عليه وسلم فرميتي وميد موايكا أو كسمنبم والفضيلة كبليشي زيادية بسر دروس كراواندا وبيبرا أو شوينا سباس كراوي كبالينت بيداوا كبلي شفاعتي قوريا.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. خوشوستان و برزان ليره ده هاتينا كوتاي پخشي برنامه كان من بزماني كرديو دزدكين با پخشي برنامه كان من بزماني عربي.

0: يوما لقى من حب لو قلب محب قد رجا الله يلقى من رجا دوما لقى من حب لو قلب محب قد رجا أخلص له حبا ولا تجعل له أخلص له حبا ولا تجعل له
1: في القلب محبوبا يشاطره هوى.
2: هنا صوت الإسلام.
3: بسم الله.

هذه الأيام تجري كالسحاب في كبد السماء، ومع إطلالة كل يوم من أيام الله نكون معكم في إذاعة صوت الإسلام ومن القسم العربي لنعاود إيصال كلمة الحق الواجب علينا تبليغها.

التمكين في الأرض. السلام عليكم ورحمة الله. نسأل الله عز وجل أن يمكن لنا في الأرض، وأن يمكن لصالحي عباده في الأرض، وأن يمكن لأهل الخبرة وأهل النزاهة وأهل الخير وأهل المروءة في الأرض. التمكين في الأرض طموح كبير تسعى إليه الجماعات، وتسعى إليه الدعوات، ويسعى إليه الساسة، ويسعى إليه رجال الأعمال. الكل يريد أن يتمكن، على الأقل يريد أن يتمكن في مجاله. فما هو التمكين في الأرض في نظر المصلحين وفي نظر الدعاة؟ التمكين في الأرض في رأيي هو أن يمكن الله تعالى لقيمك ولمبادئك ولتطلعاتك وطموحاتك ولرؤاك ولهمومك الإصلاحية، أن يمكن الله لهذه الأشياء في نفوس الناس وفي عقولهم. التمكين في الأرض إذا كنا نعني به أن نتغلب على الناس، أن نقهر الناس، أن نسوق الناس إلى الفضيلة وإلى الصلاة بالعصا وبالإكراه وبالضغط وبالعقوبة، فهذا ليس تمكينا، لأن القهر في مجال الفضائل وفي مجال الشعائر لا ينتج أشخاصا صالحين. طبعا لا بد من ضبط عام أكيد، لا بد من عقوبات أكيد، لكن الخط العام للتمكين هو أن يتعشق الناس مبادئك، هو أن يقتنع الناس بأفكارك، ويشعرون حينئذ بنوع من الحرج إذا لم يفعلوا ما تقوله لهم، وإذا لم يفعلوا ما تقترحه عليهم. التمكين في الأرض هو أن تصبح قيمك جزءا من ثقافة المجتمع، تماما كما حصل في بعض البلاد. في مصر على سبيل المثال، مكن الله للحجاب في مصر سنة 70 ميلادية، قبل يعني 45 سنة كانت المحجبات في المدن أقل، في القاهرة أقل من 1 بالألف. الآن المحجبات فوق 60-70%، وفي الريف تقريبا 100%. كيف تمكن الحجاب؟ هل تمكن عن طريق الضغط، عن طريق القانون؟ طبعا لا، تمكن عن طريق الإقناع، تمكن عن طريق الرغبة الشخصية لدى الناس، وعن طريق القناعة، القناعة الذاتية. فإذا سألت الله تعالى أن يمكنك في الأرض، فاسأله أن يمكن لمبادئ الإسلام، أن يمكن لقيم الإسلام، أن يمكن لفضائل الإسلام. القيم لا تفرض، الفضائل لا تفرض، وهذا هو المعنى الدقيق لقول الله جل وعلا: لا إكراه في الدين، لا إكراه في الدين. الدين بطبيعته لا يقبل الإكراه، الفضائل بطبيعتها لا تقبل الإكراه، القيم والمبادئ بطبيعتها لا تقبل الإكراه. ولا قيمة لفضيلة يكره أصحابها على عملها. الإنسان لما يصلي مكرها لا تكتب له هذه الصلاة، ولما يتصدق مكرها لا تكتب له هذه الصدقة. لا بد أن يفعل هذا عن قناعة عقل وطيب خاطر ورغبة وابتغاء مرضات الله سبحانه وتعالى. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

في هذا من المعاني اللطيفة أن الله سبحانه وتعالى لما ذكر قصة يوسف وذكر شراء العزيز واستعباد يوسف في منزله جعل الله عز وجل ذلك تمكينا ليوسف، ومع أن ظاهره ابتلاء وعبودية، ابتلاء وعبودية. ولهذا نقول إن أول التمكين ابتلاء، أن أول التمكين ابتلاء. فيوسف عليه السلام مسترق وتحت عصمة رجل كافر، وولاه امرأة أنت لي شأنه، ثم ما سمى الله عز وجل ذلك تمكينا، ثم سمى الله عز وجل ذلك تمكينا. ولهذا نقول إن إحسان الظن بالله سبحانه وتعالى عند ورود مكروه على أحد، فعليه أن يحسن الظن بالله، أن يحسن الظن بالله سبحانه وتعالى.

في قول الله سبحانه وتعالى: وراودته التي هو في بيته عن نفسه وغلقت الأبواب وقالت هيت لك، قال معاذ الله إنه ربي أحسن مثواي إنه لا يفلح الظالمون.

ما أغفل الناس عن رب الجنة والناس، لقد رأى الناس ناطحات السحاب ورأوا القاطرات والطائرات فصاحوا وتكلموا وتحدثوا، ولكن لم يروا شيئا من عظمة الله عز وجل. إذا كان الذكر لله عز وجل تتسابق إليه الملائكة البررة وتتنافس فيه، وحمدا كثيرا طيبا طاهرا مباركا فيه أكثر من 30 ملك يتسابق أيهم يصعد بها إلى السماء. وربما بين النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح سبحان الله تملأ الميزان والحمد لله تملأ أو تملأان ما بين السماء والأرض، فهذا يدل على فضل ذكر الله عز وجل. ولكن ما أغفل الناس عن الله عز وجل، وصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم إذ يقول سبق المفردون، قالوا وما المفردون يا رسول الله؟ قال الذاكرون الله كثيرا والذاكرات. كم من إنسان يقول أنه التزم بدين الله عز وجل تفوته هذه النفحات الطيبات المباركات، وكم من رجل من عامة المسلمين يمشي من مسجده إلى بيته راجعا من بعد صلاته وقد حاز مثاقيل الحسنات التي لا يعلمها إلا الله عز وجل، لا يفتر عن التسبيح ولا يفتر عن التحميد ولا يفتر عن التكبير ولا يفتر عن التهليل ولا يفتر عن تقديس الله عز وجل والثناء على الله بما هو أهله. إن رأى شيئا أعجب قال سبحان الله، وإن طعم شيئا قال الحمد لله، فهو في رضا من الله بالذكر. إن الله لا يرضى عن العبد يأكل الأكلة فيحمده عليها ويشرب الشربة فيحمده عليها. الالتزام ما هو بالأشكال، التزام اعتقاد في الجنان وقول باللسان وعمل بالجوارح والأركان. إذا سمعت الله يقول ولذكر الله أكبر تضعها في ذهنك وتضعها في عقلك أن هذا الذكر أكبر من كل شيء، وأنك ما خلقت للعبث ولا خلقت للغفلة، تدخل وتخرج ونعم الله تمطر عليك من بين يديك ومن خلفك ومن فوقك وعن يمينك وعن شمالك، بلها حتى في نفسك وفي سمعك وفي بصرك. ما تستطيع أن تقول الحمد لله، ما تستطيع أن تخرج وأن تقول لا إله إلا الله، ما تستطيع تخرج وأن تقرأ القرآن، تحفظ أجزاء من كتاب الله لو تسأل نفسك ما الذي حزبت منها، ما هو وردك فيها؟ ثم نأتي ونصيح والله يا شيخ قلبي في غفلة، والله يا شيخ قلبي في قسوة، أنا ملتزم ولكن قلبي في قسوة. أي التزام؟ أصبحنا نثني عن نحن في غرور، نحن في غرور عظيم. هنا بضعا وثلاثين ملكا يبتدرون هذه الكلمة يصعدون بها إلى السماء. ارفع عن عينيك الغشاوة، انتبه، أنت تعامل من وتستقيم في صراط من؟ أنت أعز مخلوق على وجه الله إن اعتززت بدين الله، وأعز شيء على ملائكة الله وعلى البررة وعلى خلق الله عز وجل متى تعززت بدين الله عز وجل. أما أن تظن أن هذه الأمور تزكيك بما تزكي به نفسك فلا ذكر ولا شكر ولا ثناء على الله عز وجل. نقرأ القرآن ولا ذكر الله أكبر، نسمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول هو يوم خلق فيه آدم خير أيامكم يوم الجمعة فأكثروا من الصلاة فيه، نبي أرسله الله رحمة للعالمين وشرفك باتباعه. سل نفسك يوم الجمعة كم تصلي على النبي صلى الله عليه وسلم. غفلة مطبقة، غفلة مطبقة. وتجد الإنسان لا ينظر إلى هذه الأحاديث، يقرأها وهو طالب علم ويسمعها في المواعظ ولكن ما في تأثير، استقامة في الشكل لا في المضمون. ألا الإنسان أن ينتبه من الغفلة، ولا يرحم هذه النفس إلا برحمة الله، لا يزكي نفسه ولا يظن أنه لما يرى غيره أقل منه خيرا أنه قد بلغ. أبدا، قالها عليه الصلاة والسلام وصدق وبر وما ينطق عن الهوى، سبق المفردون وهم يتسابقون على جمدان. سيروا، هذا جمدان وهذا جمدان، بينه وبينه مرحلة من مكة بحذاء خليص. لما رآهم يتسابقون كل معه بعيره وكل معه دابة يريد أن يسبق الثاني، ردهم إلى السبق الحقيقي، ردهم إلى سبق ليس وراءه سبق ولا أجل منه سبق، وهو سبق الذكر. فقال سبق المفردون، لأن الله وتر ويحب الوتر، والذكر لله سبحانه وتعالى بالتسبيح والتحميد والتقديس كله مشتمل على الاختصاص بالله. فأنت تقول الحمد لله وتقول لا إله إلا الله وتقول الله أكبر، كله خاص بالله عز وجل، فأنت أفردت الله. سبق المفردون الموحدون، سبق المفردون. قالوا يا رسول الله ما المفردون؟ هم الآن يتسابقون.
كأنهم يظنون أنهم مفردون معهم على الجمال والركاب، وأن السبق هو سبق الأقدام وسبق الدواب. فقال عليه الصلاة والسلام: الذاكرون الله كثيرا والذاكرات. ينظر الإنسان إلى ورده من القرآن، ورده من التسبيح، التحميد، كم سمعت عن فضل سبحان الله. عبد أحبه الله فأطبق عليه الحوت في الظلمات وهو نبي ومفضل ومشرف، أنقذه الله بالذكر بفضله سبحانه وتعالى. فنادى في الظلمات، ما قال أنا يونس بن متى، ما قال يا رب كيف ترميني في البطن بطن الحوت وأنا النبي، أنا الشاب الملتزم كيف أفعل. لا، ما يمشي هذا الذي يعرف ربه حقيقة. بمجرد أن يصيبه شيء يعلم أنه من الغفلة، وذا قال: ولا تكن من الغافلين. ليس هناك أمر يهلك الإنسان مثل الغفلة، والغفلة تجر إلى الغرور، والغرور يجر إلى ما لا نهاية له من البلاء والشرور. ولذلك كان من دعاء الأخيار ما أدركنا يقول: نسأل الله أن يكفيك شر الغفلة، لأن الغفلة وراءها البلاء العظيم. وأعظم الغفلة أن يغفل الإنسان عن مقامه عند ربه. إذا أردت أن ترى مقامك عند الله فانظر حرصك على ذكر الله، أذكار الصباح والمساء. تحاسب نفسك من الآن ألا يمر يوم إلا أنت تذكرها، أذكار الصباح والمساء. تحاسب نفسك حتى ولو شغلت يكتب لك أجرها كاملا. أذكار القرآن تجعل لك ورد، الذكر بالقرآن تجعل لك ورد منه، الذكر من الباقيات الصالحات. عيب بالإنسان أن يسمع هذه الفضائل ثم يعتقدها في قلبه ولا يعمل بها في جوارحه. نسأل الله بعزته وجلال يعيننا على ذكره. ولذلك لما أحب الحبيب حبيبه ماذا قال له؟ يا معاذ والله إني لأحبك فلا تدعن، أي لا تتركن كلمات تقولهن دبر كل صلاة: اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. نسأل الله بعزته وجلال يعيننا على ذكره وشكره وحسن عبادته.

إذا قام بين يدي ربه عز وجل كبر، كما في حديث أبي حميد وغيره، إذا توافرت هذه الشروط أقبل. ونحن نشرح صفة صلاة النبي عليه الصلاة والسلام، أقبل على صلاته مفرغا قلبه من هموم الدنيا، منتظرا لها لصلاته، مرتاحا بها. هكذا كان حاله عليه الصلاة والسلام، بخلاف حال كثير من الناس يأتي وذهنه مشغول بأمور دنيا. يأتي الواحد منا وذهنه مشغول بأمور الدنيا، فأحيانا يدخل الإنسان في صلاته وينصرف منها ما عقل منها شيئا، وحينئذ لا يكون له من الأجر شيء من أجل الصلاة، وليس له من صلاته إلا ما عقل. أحيانا يأتي للصلاة وهو مستثقل لها، يريد الراحة منها، خلاف حال النبي عليه الصلاة والسلام الذي يرتاح بها من هموم دنياه، لأنه يستحضر بقلبه وقالبه أنه ماثل بين يدي ربه جل وعلا. لكن إن شغلنا بأمور دنيانا فعوقبنا بانصراف القلوب عن هذه العبادة العظيمة، ولو استحضرنا مثولنا بين يدي الله جل وعلا ما صارت حالنا كهذه، ولما شغلنا بأدنى شاغل ونحن في الصلاة، أدنى شاغل يشغلنا. تجد الإنسان يدخل المسجد، وهذه قصة واقعة، دخل شخص المسجد فلما كبر الإمام تأمل هذا المصلي المسجد فوجده مسجد كبير ومناسب، نعم، إلا أنه ليس بجامع، فأخذ يخطط لهذا المسجد كيف يكون جامع وما فيه منبر، نعم، يخطط لهذا المسجد كيف يكون جامع وما فيه منبر، وإذا بجانب المحراب غرفة، قال تزال هذه الغرفة يحط منبر، يقول فرغ من الصلاة وأنا أنقل العفش اللي في الغرفة إلى آخر المسجد. يعني نأتي إلى الصلاة ونحن بهذه القلوب مع الأسف الشديد. لماذا؟ لأننا شغلنا بدنيانا ولم يكن همنا إرضاء ربنا والإقبال على ما يرضيه. ومن هذا الشيء الكثير، يعني هذا شخص انشغل بمباح فكيف بمن اشتغل بمحرم، يخطط كيف يفعل إذا خرج من المسجد ليزاول بعض المحرمات. نعم، لو كان انشغالنا مثل انشغال عمر رضي الله عنه وارضاه، يجيش الجيوش وهو يصلي من عبادة إلى عبادة، لكن الأولى والأكمل أن يتجه إلى ما هو بصدده من العبادة التي كلف بها وأمر بها. لكن إذا كان انشغاله بعبادة فهو على خير إن شاء الله تعالى. فنلاحظ ارتفاع الخشوع الذي هو لب الصلاة بتشبثنا بأمور دنيانا وإعراضنا عن الآخرة. الأمر الثاني سبب ظاهر لدى الناس كلهم، الران الذي غطى على القلوب بسبب المكاسب المدخولة التي لم يسلم منها إلا القليل النادر. مكاسبنا مدخولة، التاجر يعرف حاله ونعرف أوضاع التجار ومعاملات التجار، بسبب المكاسب المدخولة التي لم يسلم منها إلا القليل النادر. مكاسبنا مدخولة، التاجر يعرف حاله ونعرف أوضاع التجار،

لا يترك القرآن ولا يهجره من عرف قيمته وعرف حقه وقدره. حينما تعلم أن الحرف الواحد بعشر حسنات، وحينما يكون عندك عقيدة أن كثرة تلاوة القرآن ترضي الله عنك، وليس هناك شيء أعظم من رضا الله عز وجل، ورضوان من الله أكبر، والرضوان لا يأتي بشيء أعظم من القرآن. خذها قاعدة أنك لن تجد شيئا ينتهي بك إلى رضوان الله أعظم من كتاب الله عز وجل. نسأل الله بعزته وجلاله أن يجعلنا أن يعيننا على ذلك وأن ييسره لنا. فاستدم قراءة القرآن قائما وقاعدا. وكان بعض الأخيار الصالحين زعيما في قومه، وكان لا تسقط له كلمة، ما عرف عنه يوم من الأيام أنه ردت له كلمة، ولا عرف عنه يوم من الأيام أنه خاف أو جبن أو أصابه الرعب وهو يعني يفصل في أمور بعضها في الرقاب، خاصة في الأزمنة القديمة كانت حينما يتزعم الرجل على قومه يتزعمهم في أمور عظيمة. فكان لا يفتر عن تلاوة القرآن، تجلس معه فتذكر له حاجتك، فإذا انتهيت من حاجتك بس أعوذ بالله من الشيطان، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بدأ بقراءة القرآن. الذي يستديم تلاوة القرآن يرى العجب العجاب. ولذلك لما سأل عمر رضي الله عنه خفي عنه أمر أبي موسى ماذا قال النجي، قال أتسأليني عن الذي يخرج من فمه كالشهب، فهي كالشهب على الشياطين، رؤى ما يستطيع أحد، لا تستطيعه البطلة ولا تستطيعه السحرة. فاستدم تلاوة القرآن لن يتفلت من صدرك، وتجد بركته وتجد خيره. نسأل الله بعزته وجلاله وعظمته وكمان يجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور صدورنا وجلاء أحزاننا وذهاب همومنا وغمومنا، وسائقنا وقائدنا إلى رضوانه وجناته جنات النعيم. اللهم ذكرنا منه ما نسينا، وعلمنا منه ما جهلنا، وارزقنا تلاوته وحلاوته والعمل به على الوجه الذي يرضيك عنا. اللهم اجعلنا من أحل حلاله وحرم حرامه واتبع شرعه ونظامه، بيض به وجوهنا وثقل به موازيننا، وعلمنا به من الجهل، واهدنا به من الضلالة، وانقذنا به من الغواية، واجعلنا فيه كل هداية. اللهم اجعلنا من استغنى بكتابك وكلامك فأغنيته، اللهم اجعلنا من استغنى بكتابك وكلامك يا رب العالمين فكفيته وحميته ووقيته. بارك لنا في القرآن العظيم، اللهم بارك لنا في القرآن العظيم، وأعنا على تلاوته آناء الليل وآناء النهار على الوجه الذي يرضيك عنا. اللهم اجعلنا ممن قاده القرآن إلى جناتك جنات النعيم. اللهم لا تجعلنا ممن زخف قفاه إلى النار. اللهم نعوذ بك أن يكون حجة علينا، اللهم اجعله حجة لنا لا حجة علينا. اللهم يمن كتابنا ويسر حسابنا، اللهم يمن كتابنا ويسر حسابنا. اللهم علمنا حلاله وحرامه، اللهم علمنا حلاله وحرامه، وارزقنا العمل به والعلم به والعمل به والدعوة.

0: أن الإسلام قادم بإذن الله تعالى، لأنه الدين الذي ارتضاه الله للبشرية دينا.
1: النصر للمؤمنين وعد من الله، ما من شك في تحققه في واقع الحياة وإن تأخر عنه.
2: الإسلام قادم لو حال، كتب الله لأغلبن ورسل، إن الذين يحادون الله ورسوله أولئك في الأذلين.
3: ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين.
4: المستقبل،
0: إن المستقبل،
4: المستقبل،
0: كل المستقبل للإسلام
4: لهذا الدين.
1: ولكن متى يحدث ذلك؟ وعد الله.

0: الذي ارتضى لهم.
1: أيها الشباب، إن عليكم مسؤولية كبيرة، ولن ينتصر هذا الدين إلا إذا رجعتم مرة أخرى إلى حقيقته. لكننا إذا رجعنا إلى الشرب الأول واستمسكنا بما كانوا عليه، فأحلف بالله إننا لمنصورون.

0: قول جزم، قول رصين، قول نحتاج إليه جميعا في حياتنا المعاصرة اليوم، بل نحتاجه أكثر من حاجتنا والله للطعام وللشراب. إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغير ما بأنفسهم. فإذا أصلحت نفسي وغيرت منها أنا، وغيرت من نفسك أنت، وغيرت من نفسك أنت، وغير وغير فلان وغيرت فلان وغير غير المجتمع المسلم من نفسه هو، كان ذلك أدعى إلى التغيير الحقيقي الذي يبقى في الأرض ولا.
1: لكن لن يحصل نصر حقيقي إذا لم يلتفت لهذا الجانب، إن لم تعلن يعني ثورة حقيقية تبدأ وليبدأها كل
2: في النفوس،
1: في النفوس وكل واحد، كل فرد مسلم من صغير إلى كبير، الحاكم يبدأ يغير، يغير في المجتمع، يكون عون للمجتمع. أن الله لا يزع بالسلطان ما لا يزع بالقرآن، الحاكم من أول الناس يجب أن يغيروا، وقادة الرأي في المجتمعات والمسؤولين والوزراء.
2: دكتور مهدي، مشكلتنا الآن مثلا في نصف الدماء الآن هي مشكلة عودة إلى الله عز وجل
1: بدون أي شك، بدون أي شك. استمرار المذابح هذه للأمة أصبحت مذبحة ومذبحة، والعجز أبدا لا يفسرها بالأدلة الشرعية والقرآن والسنة وبكلام علمائنا. أنا يعني الحل الحقيقي أن تعود أمة الله سبحانه وتعالى.
3: وعصرنا هذا ضاعت فيه القنوات الفضائية وشاعت، وهي في أكثر ما تمليه وغالب ما تعطيه، تصرف شباب الأمة وفتياتها عن طاعة الله جل وعلا في تحد لا يسع أحدا يدعو إلى الله جل وعلا أن يسكت عنه. وإن مسؤولية ما تمليه تلك القنوات يقع على الأمة بأسرها.
4: لا بد أن نقيم شرعه الآن. طبعا النسل يتأخر لأشياء نحن سببها، نحن تفريطنا وتقصيرنا.
0: ننظر إلى أنفسنا أولا، كم فينا من أخلاق سيئة، كم فينا من أحوال سيئة مخالفة لما يريد الله تعالى يريد رسوله صلى الله عليه وسلم، كم فينا من تقصير في العبادات، كم فينا من تقصير في المعاملات، كم فينا من تقصير في التوجه إلى الله تبارك وتعالى وحسن الظن به وإحسان الصلة به، كم فينا من هذا الضعف والهوان، كم فينا من تقصير بالقراءة الواعية المطلعة على أحدث الإصدارات في الكون مما يفيد المسلم، كم فينا من تقصير في البحث عن أحسن الطرائق في الحياة، كم فينا من تقصير، كم فينا من تقصير نحتاج إلى علاجا طويلا، كم قصرنا طويلا في حق أبنائنا وبناتنا فلا نأخذهم بأحسن الطرائق التربوية، فلا نمنع عنهم الشر في البيوت، فلا نقرب إليهم الخير، فلا نحبب إليهم القراءة، فلا نحبب إليهم الدين، فلا نحبب إليهم الإسلام. كم فينا من تقصير فيها، كم فينا من تقصير في معاملة الزوج المسكين التي أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنهن عوان عندكم، أي أسيرات. كم فينا من تقصير في مراعاة حق الزوج والأولاد، كم فينا من. إذن لابد أن ننظر إلى أنفسنا أولا، لابد أن نعدل من سلوكنا أولا، لابد أن نغير من أحوالنا في بيوتنا أولا، لابد أن نركز على أنفسنا ونطالب أنفسنا بالتغيير قبل أن نطالب الآخرين.

0: يبدأ من بلوغ الأشد، وبلوغ الأشد يكون بالأربعين، لما بلغ أشده وبلغ 40 سنة بعدها يبدأ التناقص والضعف، وفي 60 وما فوقها يشتد يعني هذا الضعف على الإنسان، وتبدأ الأعراض. فمن الخير للإنسان أن يكون هذا موقظا له، أن يكون هذا موقظا له، لأن الله أعذر إلى امرئ أخر أجله حتى بلغ 60، والمعنى لم يترك له عذرا إذ أمهله هذه المدة. نعم.
1: قال الشارح رحمه الله: المعنى أن الله تعالى لم يبقي للعبد اعتذارا، كأن يقول لو مد لي في الأجل لفعلت ما أمرت به، وينبغي له الاستغفار والطاعة والإقبال على الآخرة بالكلية.
0: نعم، هذا الصحيح، أنه إذا بلغ هذا العمر، وهذا مطلوب في كل وقت، لكن إذا بلغ هذا العمر يتأكد عليه، يتأكد عليه أن يكثر من الاستغفار، يكثر من طاعة الله عز وجل، الندم على ما كان منه من تفريط، يقبل على الله سبحانه وتعالى، يلح على الله بالدعاء، يجاهد نفسه على ذلك. الفضيل بن عياض كما روى ابو نعيم في كتابه الحلية، لقي شخصا مفرطا، قال: كم بلغت من السنين، كم بلغت من السنين؟ قال: 60 سنة. قال: كم بلغت من السنين؟ قال: 60 سنة. قال: أو ما علمت أنك في طريق وأوشكت أن تبلغ نهايته؟ قال الرجل: إنا لله وإنا إليه راجعون. قال له: أو تعرف تفسيره إنا لله وإنا إليه راجعون؟ وهذا فيه أن كثير من العوام يقول بعض الألفاظ المأثورة ولا يدري ما هي، ما يدري ما معناها. قال: أو تدري ما تفسيره؟ قال الرجل: وما تفسيره؟ قال: إنا لله، أي أنا لله عبد، وإنا إليه راجعون، أي أنا إليه راجع. وإذا علمت أنك لله عبد وأنك إليه راجع، فاعلم أنه سائلك، وإذا علمت أنه سائلك فأعد للمسألة جوابا. الرجل حينئذ انتبه وزالت عنه الغفلة، وأراد أن يدخل في طريق الخير، فقال: ما الحيلة؟ ماذا أفعل؟ قال كلمة عظيمة، عظيمة جدا، قال: أحسن فيما بقي، يغفر لك ما قد مضى، أحسن فيما بقي، يغفر لك ما قد مضى. هذا الذي بلغ 60 سنة وبدأ يحسن فيما بقي، كم يكون الذي بقي؟ قد يكون سنة، قد يكون سنتين، قد يكون 4 سنوات، قد يزيد على ذلك، لكن الذي مضى كم؟ 60. قال: أحسن فيما بقي، يغفر لك ما قد مضى، فإنك إن أسأت فيما بقي أخذت فيما بقي وفيما مضى، أخذت فيما بقي وفيما مضى. ولهذا من الخير للإنسان أن يبدأ في مجاهدة قوية مع نفسه في الإحسان فيما بقي، ولا يدري، لا يدري هذا الذي من عمره بقي، لا يدري كم هو. وبعض الناس سبحان الله بدأ يحسن فيما بقي من عمره، ولم يبقى من عمره إلا أيام أراد الله به خيرا، مثل ما جاء في الحديث: وإن أحدكم لا يعمل بعمل أهل النار حتى ما يبقى بينه وبينها إلا ذراع، فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل الجنة فيدخلها. فيجاهد نفسه على ذلك، أن يحسن فيما بقي، يغفر له ما قد مضى. نعم.
1: قال المصنف رحمه الله: الثاني، عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: كان عمر رضي الله عنه يدخلني مع أشياخ بدر، فكأن بعضهم وجد في نفسه فقال لما يدخل هذا معنا ولنا أبناء مثله؟ فقال لما يدخل هذا معنا ولنا أبناء مثله؟ فقال عمر رضي الله عنه: إنه من حيث علمتم. فدعاني ذات يوم فأدخلني معهم، فما رأيت أنه دعاني يومئذ إلا ليريهم. قال إلا ليريهم. قال: ما تقولون في قول الله تعالى: إذا جاء نصر الله والفتح؟ فقال بعضهم: أمرنا نحمد الله ونستغفره إذا نصرنا وفتح علينا. وسكت بعضهم فلم يقل شيئا. فقال لي: أكذلك تقول يا ابن عباس؟ فقلت: لا. قال: فما تقول؟ قلت: هو أجل رسول الله صلى الله عليه وسلم أعلمه له. قال: إذا جاء نصر الله والفتح، وذلك علامة أجلك، فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا. فقال عمر رضي الله عنه: ما أعلم منها إلا ما تقول. رواه البخاري.
0: نعم، هذا يؤجل إلى لقاء الغد بإذن الله سبحانه وتعالى، ونسأل الله الكريم رب العرش العظيم أن ينفعنا أجمعين بما علمنا، وأن يزيدنا علما وتوفيقا، وأن يصلح لنا شأننا كله، وأن يهدينا إليه صراطا مستقيما. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ووالديهم وذرياتهم ولمشايخنا ولولاة أمرنا وللمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفة والغنى. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، وأصلح لنا آخرتنا التي فيها معادنا، واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، والموت راحة لنا من كل شر. اللهم إنا نسألك من الخير كله، عاجله وآجله، ما علمنا منه وما لم نعلم، ونعوذ بك من الشر كله، عاجله وآجله، ما علمنا منه وما لم نعلم. اللهم إنا نسألك الجنة وما قرب إليها من قول أو عمل، ونعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول أو عمل. ونسألك من خير ما سألك منه عبدك ورسولك محمد صلى الله عليه وسلم، ونعوذ بك من شر ما عاذ منه عبدك ورسولك محمد صلى الله عليه وسلم، وأن تجعل كل قضاء قضيته لنا خيرا. اللهم عنا ولا تعن علينا، وانصرنا ولا تنصر علينا، وامكر لنا ولا تمكر علينا، واهدنا ويسر الهدى لنا، وانصرنا على من بغى علينا. اللهم اجعلنا لك ذاكرين، لك شاكرين، إليك أواهين منيبين، لك مخبتين، لك مطيعين. اللهم تقبل توبتنا، واغسل حوبتنا، وثبت حجتنا، واهد قلوبنا، وسدد ألسنتنا، واسلل سخيمة صدورنا. اللهم فرج هم المهمومين من المسلمين، ونفس كرب المكروبين، واقض الدين عن المدينين، واشف مرضانا ومرضى المسلمين، وارحم موتانا وموتى المسلمين. اللهم أصلح ذات بيننا، وألف بين قلوبنا، واهدنا سبل السلام، وأخرجنا من الظلمات إلى النور، وأعذنا والمسلمين من الفتن ما ظهر منها وما بطن. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا، وهب لنا من لدنك رحمة، إنك أنت الوهاب. اللهم يا مقلب القلوب، ثبت قلوبنا على دينك. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما يحول بيننا وبين معاصيك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. اللهم متعنا بأسماعنا.

0: وإذ نذكر معاشر المسلمين وصية نبينا صلى الله عليه وسلم للشباب واهتمامه بهم، نذكر حال شبابنا اليوم. فالناظر إلى شبابنا اليوم ينقلب إليه بصره خاسئا وهو حسير لما يرى من خلل وفطور. شباب يا عباد الله، شباب يا عباد الله، يعيش سبهللا، يعيش سبهللا بلا غاية ولا هدف. وقد قال ابن مسعود رضي الله تعالى عنه: إني لأمقت الرجل أراه، إني لأمقت الرجل أراه فارغا ليس في شيء من عمل الدنيا ولا آخرة. شباب يا عباد الله ضيع الصلوات واتبع الشهوات، شباب أنهكته المخدرات والمسكرات ومشاهدة المجون في قنوات الشبكات، شباب يا عباد الله أظلمت الموسيقى والأغاني قلوبهم حتى دعتهم إلى الزنا والفجور، شباب يا عباد الله بالغ في الاهتمام بالهيئة والملبس وقصات الشعور والتسريحات يتشبه بالكافرين والكافرات. ما لهذا خلقتم يا شباب الإسلام؟ ما لهذا خلقتم يا شباب الإسلام؟ لم تخلقوا لتتمتعوا في هذه الحياة الدنيا هذا التمتع الزائف كتمتع الكفار والذي يؤدي بصاحبه إلى النار. قال الله عز وجل: والذين كفروا يتمتعون ويأكلون كما تأكل الأنعام والنار مثوى لهم. يا شباب الإسلام، إنكم خلقتم كغيركم لعبادة الله وطاعته سبحانه وتعالى، لتستغلوا مرحلة القوة في شبابكم في طاعة الله عز وجل والحرص على مرضاته سبحانه وتعالى. كونوا يا معاشر الشباب كشباب الصدر الأول من صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، لقد كانوا يتمتعون بشبابهم، ولكنهم يتمتعون بشبابهم في طاعة الله عز وجل ومرضاته. هذا عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنهما يقول: حفظت القرآن فقرأت به في ليلة، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: اقرأه في شهر. فقال: يا رسول الله دعني أستمتع من قوتي وشبابي. فقال: اقرأه في عشر. فقال: يا رسول الله دعني أستمتع من قوتي ومن شبابي. فقال: اقرأه في سبع. فقال: يا رسول الله دعني أستمتع من قوتي ومن شبابي. فامتنع. والحديث رواه ابن ماجه: هكذا يستمتعون بقوتهم وشبابهم في طاعة الله وعبادته سبحانه وتعالى. ألا فاتقوا الله يا شباب الإسلام، ألا فاتقوا الله يا شباب الإسلام، وعودوا إلى ربكم سبحانه وتعالى واغتنموا مرحلة القوة، واذكروا يوما تقفون فيه بين يدي الله جل وعلا فيسألكم عن عمركم كله ويسألكم عن مرحلة الشباب خصوصا. قال نبينا صلى الله عليه وسلم: لا تزول قدم ابن آدم يوم القيامة من عند ربه حتى يسأل عن خمس: عن عمره فيما أفناه، وعن شبابه فيما أبلاه، وعن ماله من أين اكتسبه وفيما أنفقه، وماذا عمل فيما علم. رواه الإمام الترمذي. تأملوا عباد الله في هذا الحديث، فقد ذكر صلى الله عليه وسلم أن ابن آدم يسأل عن عمره كله ثم يسأل عن مرحلة الشباب خصوصا، مع أن مرحلة الشباب داخلة في العمر، وهذا يدل على الاهتمام بها، وهذا يدل على أهميتها والحرص على العناية بها كما بين صلى الله عليه وسلم. فيا معاشر الشباب أعدوا للسؤال جوابا، والله إنكم ستسألون، فأعدوا للسؤال جوابا، واحرصوا يا معاشر الشباب على اغتنام مرحلة القوة ما دمتم في دار العمل. فالبدار البدار قبل الوهن والهرم وقبل حلول الأجل، وحينئذ لا ينفع تحسر ولا ندم. بكيت على الشباب بدمع عيني، بكيت على الشباب بدمع عيني، فلم يغني عني البكاء ولا النحيب، ويا أسفا أسفت على شباب نعاه الشيب والرأس الخضيب، فيا ليت الشباب يعود يوما فأخبره بما فعل المشيب. اللهم اهدِ شبابنا، اللهم اهدِ شباب اللهم اهدِ شبابنا وأصلحهم يا رب العالمين.
1: اللهم صلِّ وسلِّم.

إخوتي أخواتي، إلى هنا نأتي إلى نهاية برامجنا من القسم العربي من إذاعة صوت الإسلام، على أمل اللقاء بكم إن شاء الله تعالى في كل يوم وفي نفس الموعد. إلى ذلك الحين نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله.

إن الحمد لله نحمده ونشكره ونستعينه ونستهديه، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهديه الله فلا مضل له، ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدًا عبده ورسوله. اللهم فصلِّ وسلِّم وزِد وبارِك وتكرَّم وأنعِم على روح سيدنا ونبينا محمدٍ وعلى آله وأصحابه ومن صار على نهجه ودربه إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولاً سديداً يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزاً عظيماً. عباد الله، أوصيكم وإياي أولاً بتقوى الله وطاعته ولزوم أوامره وكثرة مخافته، فإن التقوى شعار المؤمنين ودثار المتقين الموحدين الصالحين، ووصية الله تبارك وتعالى في وفيكم وفي الخلق أجمعين. مسلمانان برز تامز رويان ديدني حضرت رب العالمين لروج قيامت دا ايواني دتاني بياني لبردن بارقاي خدا بدو روي سورس بحشر بكرين سلام وصوز ورحمة ومهرباني خدا برجي بسردلو دروني ام وبرجي بسردلو دروني همو مسلمانان لروج چاوا پیروز مبارك دا لما لوكات وشوين چاوا پیروز مبارك دا خوش ايستان گورترین نعمتی خوای پروردگار جل جلاله لگل عبد بندکانی اوه وکو انسان عقلی داوته اتا وکو بتوانی لجیان دا جیانی خوی پی ترتیب بکا و لگل باقی مخلوقات و لگل باقی زنده ورکانی دی که خوای پروردگار جل جلاله با عقل انسانی جدا کردی تو حرکات اک انسان عقلی خوی بکار هینا اتوانی لدنیای با گوری بجی و او کاتی که انسان استفاده لو نعمتی ناکا که نعمت عقل هم لدنیا شرم زاربی و هم لقیامتش انسان چی بدبخته لوی براستی لظروف اوروپا ویست من بویه کو استفاده لعقل خو من بکن عقل معنی اوی نیا تو اتوانی لکوران پی بی و ماره عقل اوی نیا تو که حتی حیوانات شو نوع غریزه عقل اوی اتو محاوله بکی انسان چی صاحب پیام بی انسانک بی تیب گی لو درس کرای انسانک چی دبی تیب گی لبچه هاتی دنیای گوری عقل و ترامان لجیان و هروات تفکرین لیشا پیش اوی که هنگاو باوی عنوان خطبه او رومانه بپشتیوانی خواهی پروردگار لسری وستین جویل خواهی پروردگار را گرین و جویل پیغمبر را گرین صلی اللہ علیه وسلم چکه براستی یک لگورترین مصیبتکان یو زمانی خلقه که بینی لمغروری و لبطری فکر کاتو ابینی هنگاو داوی پیشوی که فکر بکاتو دوائی توشی پشمانی و گستنی پنزی پشمانی ابی چند کارسات من دیتینه لدرنجامی بکار نهینانی عقل انسان توشی مال ویرانی بوا وی براستی بیر کردنو لدرنجام و لنتیجه ایش بیر کردنو لجیان و پیامی جیان عنوانی خطبه و رومانه بپشتیوانی خواه پروردگار به هوای که بتوانیم رر روشنی اک بدین ایو و ایمش بتوانیم لدنیای بگوری بجین و لقیامتش بسر برزی انشاءالله. اخوانی فی الله عنوان خطبتنا اليوم بإذن الله تبارک و تعالی ونحن نعيش في عصر عيش فيه صعب للغاية نحتاج الى استعمال العقل، فالله سبحانه وتعالى أكرمنا بنعمة العقل كي نستعمل هذا العقل لإنارة الطريق في الحياة. وكلما أهملنا العقل، كلما ما استفدنا من العقل، وكلما طغى الهوى على العقل نعيش مثل ما نعيش فيه الآن من المذلة والهوان، ونتبع الطرق الخسيسة، وهكذا يصور لنا الهوى بأنها طرق الفلاح وطرق الصلاح. تفكر قبل أن تندم. عنوان خطبتنا بإذن الله سبحانه وتعالى كي ننير الطريق قبل أن نقع في الندم في الدنيا وفي الآخرة. أعادنا الله وإياكم من الندم. خوش يستعنم خوال قرآن
بشه قرآن ترخان كردية باسي أمتاني بيشا مدكا لبزور بي زوري آياتاش لآخرة كي إخوة فرمي كيف كان عاقبة المكذبين يعني كيف كان عاقبة المجرمين كيف كان عاقبة المفسدين إخوة داما ليك عقري خوبة كاربيني إكلوا آياتان إخوة فرمي قل سيروا في الأرض ثم انظروا كيف كان عاقبة المكذبين برون لدنيا يتيب فكرا أو هم آسارة لو بجي مايا خلقان باسي تسيروشي بيش إيواكن بيريان لي بكنو بزان اواني كوار ريغريان لبيامي بيغمبرانا كرد بيغمبران يان بدرو ازان بزان مصير يان لچندري فكر لو انا بكنو كد صلاه دار بن ظالم بن بزان نسا مصير يان لچندري دنيا تن نفري وچيا هامان وشداد ونمرود وفرعون فرعون قدسك كان سردمي مش بري كردينه وبري شكا لدنا وستي دروا همو اخوا داوا مان ليكا تيب فكري تير راب ميني بتايبتي جيلي استا كاتي تسر حازريه خوا داواي ليكا بويكوا عقل خو بكار بيني چونك عقل نعمتي كإنسان قربيتو بكاري هنا او انسان لايشا كاني توشي بشماني نابي عقل خو بكار بينا بيشوي ايشا شو بكي بزانا مصيري تيا عقل خو بكار بينا بيشوي هنگاوة شي باوي بزانا بيش بيتو تيا عقل خو بکار بین پیش او ایشه چی بکه بزن مسیر ایشه کی تیا لولو خاطری اویس بین پنجه پشمانی نگذی زور گنزانا بوین سببی تیگدانی عائله چی بوین سببی تیگدانی اصراحتی مامو خارو پلکو دورو پشتیان زور کس هیا لبر مغروری و بطرانیا و ازانی عقل خوی پل عقل عالم باشترا ششو کارساتی لبو عشیرتا چی نایتو پیش اوی کوا لبو خلق چی بنیتو هندک س لبروي بس انا عقر خويا يعني بين راستا فكري لو هناك انا خواب بيغمبر يفرمي ككامل انسان داواي لي اكاب وي كوا راي الصحابه ودورو بشتيان وربقري لبرهند ملته شان توشي قيران وتوشي مال ويراني كرديا لو لبروي عقر خويا يعني بين عقر ديك باشتربوا بلام كاتش ككارسات شروي دايا وكبر زبانا ليدر سوينا خلقك ديك بازي دايا لو يغنجي بريس بيش وي كوا توشي مال ويراني ببي پیشوی که واتوشی کارسات ببی او کاتی پیل سر بنزینه کد دانه کاتی چی که واش شریکه اگات سطی توت توتی لبو دانه و بیاتا اگر بیتو عقرشت زور باش ایش نکا لبی عقرت و کار بینی هر لوی کاتی بو توت توت و زرستی دانش عقرت ایشی نکرد که گیشت سط و بیستی داره لیگره او عقریمی و عقری ایش نکا کاتی چی تماشاکی هم خود هم دورو برد هم خزمو کست تو شکار ساتو مال ویرانی کردی لوی خوای گور جل جلال القران پی ما نفرمی افرمی ما و ما اصابکم من مصیبت فبما کسبت ایدیکم و یعفو عن کثیر افرمی اویک بسرو دی همو ایل در انجامی کرده و کانی خویتو خوای عقلی دایت تو لو دنیای عقلی خو بکار بینا بزان اتو بتمایی چید چدکی لوی کوا سبینه توشی دسمات کردنی عالم نبی گنجل ماری کبرا چی جا خوی تسلیمی کبرای کردیا گوری کردیا بناز و بخیوی کردیا سی قومت مانی بتو هبویا ای باش او چی جاعتی تکنتو و آفرتا چی احتیاجی اوی اتو روژیتا ایوار طلاق ددوی دابن بچن دست خلچو لوسر و لوسری مازو که بزان طلاق تساکب نوی انا لوی ای گنجی برریز کاتا چی کوا دنوی هتا وکو نیورانا بیر لوی بکوا بوی کوا سبینه پاشا روشه چی گشت نابی چون که لو دنیا جگای طنبلای لی نابی تو هر وقت لخطبه چی دی که انشاءالله باسی اکین اوانه کوا طنبلن مصیریان چین داریا لوی پیغمبر ما صلی اللہ علیه وسلم فیری کردین العمل خوی فرمو هوا نمونه چی لبو ما باسکا دبی انسان ایشا بفکری بزانه او ایشانه مصیریان چین داریا افرمیه عائشه طبعا وقتی خوی عرب که او بیتان تاکر دو بیتان عنم الطوافی دا دورو پشتی کن احال دورو پشتی دیوار که دیوار پیانا گوت پیانا گوت ری حضری حضرت اسماعیل او دیوارش وقتی خوی بید بویا بس لبر اوی بردو داریان پی ترتیب نبون و چه حوشه که بیتان لیکرد کاتا چه که پیغمبرات علیه الصلاة والسلام دوائی اوی که مکه جیراو روشه چه بحضرت عائشه فرمویا عائشه لولا ان قومکی حدیث عهد بشرک فرمو يا عائشة اگر لبروي نبي كخلق تازم سلمان بوا لهدمت الكعبة
كعبمها متكدا فألزقتها بالأرض تخت مكر دقز زوي وجعلت لها بابين دو درقم تيكردن بابا شرقيا وبابا غربيا درقاك للرجالات ودرقاك للرج آواي وزدت فيها ستة أذرع من الحجر شش قزيدي كم لو دواري كمال لو بيت زيادة كردن فإن قريشا اقتصرتها فإن قريشا اقتصرتها حيث بنت الكعبة فرمي وقت خو قريش كدرستيان كرد لبروي دارو بردو أوانيان ودسنكة آوائن لي كردن فرمي دمهنا وسن أساسي حزرة إبراهيم وقت خو كو درستي كردي أوهام لي كرد بس فرمي إن وناكم لو لبروي هم دخلكي العان اللوانيا وتبقى كامن دجي كعبيما وتبقى لبروي كعبلا لا يوان بيروز بويا دواي لإسلامتي بشمان ببيتوا بزانا يعني في غنبر حتى إيشة شي قورشة ناكا لو لو خاطر يوي توشي زرر شي قورة النبي أو عاقرة دبي كابرا عاقري وكار بيمي كابرا تماشاكا بابي واريتي كره من أوجنا بكلك مارام ناي واريتي كره من أو عائلة بكلك مارام ناي او بجوي حزاخوكا لبروي لفيسبوك وتيك توك هتاوك ودوازده وسيزده وبازده شوه ده غري دانشتيا شيطاني كتي تبيني لآخر اجدو مانقا قوازي تواو زاري قرب السر باوي عائلي داكا ناشرين يانكا لنوع عالمي توشي طلاق وليك زدابو نويبن لوي قديم قوتي تيان اوي كواب جوي قورانكا دبي پنزي پشمانية بغزي بردوام انسان اگر بيتو بخوت تشتك بيدر نتو عرب اللين عقل دوال عقل كشي باشترا عقل سيل عقل دوا باشترا محاولة بك برز بعالم بك خوا داوا من لك وشاورهم في الأمر برو برز بإنساني عاقر بك كابرا بين هسن تجارتي نزاني تازاتي تناو تجارتي لما رب پمپيان دالة بن ديوارة چي كورا كورا فرانكسي زوري دورا من دولو أتوشي وني أتي پارا چي لئي ورقرية چي لئي ورقرية چي لئي او بازارا بازار يا ساي خويا انا دبي كابرا بزاري كو باري كريتش دكري چندري اوز عكت سياله چندري ارزان دبي چندري جران دبي اتيو باري همو ددست كابرا چكا كرر والله ما تما دور من ببي تما شاكا هم مالا خو خرابك هم مالا دور پشتي خوش خرابك لو لبروي تينا فكريا لعاقبتي امراتي انا فكري هل لو حفتي رابر دو ديتان سن نفر يقديك يان كشن سن نفر يعني انقبرون تماشي تلفزيون يبكن كابلا دبانزه شي دبير انا وازاني بياوتي بدبانزه حيوانة شطواني اگر بيتو تدريبي لسر دي صي بوليسي صي بوليسي استا تقيكا باش اتو دبي فكري لوي بكيو او تقد كر نتيجي تقد كر نكي شواتي اتو تسد نستكي تزقال اوي كمالا خو خرابك اي توشي سزني ابي خيزاند بهمان شي وخلقك شي دي كبهمان شي وتوشي مالويران يابي كري لو يكيو اتو تساساسك تسوار ويران يكل لبو داكو بابو خزمو كسادو رس كرديا لو يبر زان زانايان اقا داريان كردين تولا لوان يك لوان اللا عبد الله كوري مبارك عن برسي خيل العبد الله بني مبارك ما خير ما اعطي الرجل قوتيان قربان باشترين تشتك اخوا دابي تبياوي تشتكا قال عقل غزير فرمو يك اخوا بدا عقلك باش عقلك زور عقلك بكاري بيني بكار استكابرا هاي عقري صفر شيلو بتنا هاي كالاشي قورا تماشاكي لا اساس وتلا دايك اخو بو يسل في لو عقري لدا لو لبري بكار ناين اگر بري واتسون بي اقباس مكر استخلك كي خلط تماشا حيواناتك سبينا استدر لو عقاري لو الردواي ديتو فرقي دي قو كابرا هيتيا صفر شيلو متنا بكاري نينا هيت لو يقول تيك اخوا بدا عقلك كبكاري بيني دو فرمي فإن لم يكن لي أمبرس قربان أدق عقلك زوري نبو كابراي قال أدب حسن فرمي أدب يا جوان أخلاق يا جوان كابراي نعقري هي نأدب يشي هي ديتا مزقوت نزاني دابنشي جمعايا وقباسم كرديا خريج موبايلو تيك توكو بكاري ناني بابا ملانات بيني قيديناكا بس خواي ملات بيني لو دين لبتسدي خوتو شي قناعا كي لبتسدي خلشي توشي ازعاجي اكيد بيستا بيستو دنگا دنگو قرطا قرط الدي لبرتسي يعني دبي كابرا ادب شي جوانب لا مالا لا مجلسه يعني كابرا يتاوكو استاج دقدامي لا مجلس عام دانشتيا تماشا كاوها معالمه ممكنه كابرا حساسيه بي ممكنه كابرا ربويها بي ممكنه كابرا مشكله بي رك وهذا شي شتا باكيت صغاره جتيها بلدا او دي وخاني قانقا دابي حساب لبو كذبك قيدناك اقدو نفري لي نسي نفري لي هموت زغار خورن بيكو بشدارن
بس كتفي شويه شي عام بزاناتو تسبكار دي دي خلق حسابك لو عقلك واكله وحالتانا انا كابره هي حتى اسن زاني لچندري دابنيشي نزاني بيرچي زهرچي حتى سلام زدانشي بيداله تسربي يعني كابره دبي گوتي اگر انسان عقلك باشي نبو ادبك جواني هبي سيمين گوتيان قربان ادي اگر ادبي شي نبو فان لم يكن قال اخ صالح يستشيره فرمي اگر وشي نبو براستي اگر بيتو انسان چ ركبي پرسيپي بكا پرسيت کو جاري كابره زوري عقل نيا زوري شارجاش نيا بس بجوي عقرا كا ابي نيو دنيا او كابره الى دنياي اموري بري ودتي وكان قربان فان لم يكن دي اگو تانا وشي دسنا كوت قال صمت طويل باشتريش تو انسان قسانك بيدنگ بي لو خو كرداب نيشي كلا بيدن جي سلامتيات يداي قوتيان قربان أريك بيدن جيشي نبو فإن لم يكن قال فموت عاجل قوتي أو كابراء زوب مري باشا هذا كور دنيا بيتو تشك بكلك ناي أو مردين أنا زنديا يا أخوة أو اللو جيان بكلك ناي بار بار سنة فريوامان هنا بارن بسر جيان خلق دعاء لك أخوة لك وروكم القاو مجتمع عيان بكيو لو إمامي علي رضا ورحمة إخوائي بروردي قاري اللي بيها فرمي من نظر في العواقب من النوائب فرمي هركسك بيش وإيش شبكا لا إيش أتيب فكري بزاني نتيجة بابا تكانتيا فرمي قد توشي بشماني نابي أهادو خطبة لبيش استاباسم كرد كابرهات خزمة بيغمبري قوتي يا رسول الله نصحتم بكا فرمي يكلو إيشان أوي إيش شي نكي سبيني بتي دستي عالمي ماز بكي بشمان ببيوا بردوان عقل خوبة كاربينا زمن بتمايت بتايبتي لظروفة شي وشيورو قولك زورن والله كابرايا لزلو برج ملايا قرقا لزلو برج شيخايا قرقا لزلو برج مسؤولايا قرقا لزلو برج كاسبايا قرقا لزلو برج ردن سبيايا قرقا دبيت انسانة عقل بي زانكو هنقاو داوي بأساني مكا داوا براجيان ككت داوات توجبوي مجتمعي ما طبيعتي واي هتا بار راستي برا قوري ودست نور السين جدا كبارت كت كبارت كت كبارت كت اتو اگر بیتو بارد کود او ناو بانگت کود تازه توش بوی خلق دا پیت لینن در این کرا هر پیاو نبو او ها کرده او وقتی خوشی و ها بو بابیشی چی نبو با پیریشی چی نبو او لحضرت آدم را تا لعنت چی نبوی نا بس او ظروفک بو ها تا پیشه او طبیعت عالمه کس نیه دستت بگری که کتی ناو بارد لوی و مکه بارد بکوی و مکه توشی مال ویرانی بی ساوت لخو بإخوان نعمته شيء دقة كردي رزدة ونعمته بقدام هورو لجير سيبنا شيء سبينا شيء واري لجيره وسيبنا تن ماري جورين ديتن بام بام بام زواري جورا ببون بتزويري جورا ببون بلام لآخر يبود بون سلياتن لا إنسان عقل بيك مسار دارا إنسان عقلي هالبنية مغرور نابي فكر لا يشكاني خويا كاتا ودزاني أو دنيا يا أمانة إخوان لبردستي كابري دانا بعقلي هالسكوتي لجلكا لو يا إمام الشافعي أفرمي صحة النظر في الأمور نجاة من الغرور هركسك فكر لأي شاب كاتو توشي مغروري نابي توشي مغروري نابي استاتو كابرا هاي زور زاري وابو اللرية تشقلت بيكا اي دويني لسر اويكا واو سيارة وبيشو يكوي او وبيشو يكوي الرم بدر الرم نالا ديت اخواري سيقول لالا كابرا هيدا هو سيقول لتليدان مشكلة نيا بس بيني ومشكلة كتارة سر يعني دويني لنا مشكلة يكيبوينا بس انا والله لبرتي او وقتي خوي نفرك شو اخش بمردا او جويني داي توي او قصيبوي غوتي نو تليفون برو تهديدي كو فلان باش او جيف خوفش كرنا ويلوتيا جنو مردك بكلك يغدي كان عاتن خوي طلاق هذا انا طلاق ده لوتيا يعني اتو لو دبي الا بدس شي شاو بناليني لو دبي الا خوف كي قرباني هندك سيا لدنيا هندي غريبه شي شكاني يخونينا شي شي عالم ديني تمارخو او انا بيانا قوتري بس تزماني كوري بس تزماني لو لبرو امام شافعي فرمي بعاقر او كسي ديني خو فروشي لو دنيا خو فرمي لوي بعاقر تروي ديني خو بفروشي لو دنيا عالمي باشا تشوش بمشكلة عالمي دا بيغمبر فرمي من حسن الاسلام المرء تركوه ما لا يعنيه افرمي لقوري يا انساني مسلمان يشتك بي واندي بتو ونبو خو تهر مقورتين لو چش عالمي كيخو لو دنيا مارا خو لو سرك پروكك سرين يشي پروشي تداور ديني لبرتي لو عقل بلا دنياي اگر عقلت بكار نينا خلق عقلي تو بكار دنيا تات خدمت كار اخو يا قدار با لو شافعيه فرمي ففكر قبل ان تعزم فكر بكاو بيشو ايش تشي بكاي
وتدبر قبل أن تهجم أو تهجم. تهجم أفرمي بيش ويكوا هجومة شبكي بتمايش شبي تدبير شبكة حسابي بك بزانته ويشتكر سبين النتيجة ويشتكواتي. وأفرمي وشاور قبل أن تقدم. أفرمي ففكر قبل أن تعزم، تدبر قبل أن تهجم، وشاور قبل أن تقدم. أفرمي بيش ويكوا إيش شبكي فكري ليبكو بيش ويهجوم بكي بزانة نتيجة هجومات وتيا شرشي ولا كردواري وشي دلين ببلاش وببين نتيجة يعني تدرن زامة ثبي. وأفرمي بيش ويهر هنقاوة شباية برسي بإنساني عقل بكا بزانة نتيجة تدبي بشمان نابيوا كوتا يكي زانين لين أقر روجك للروجان إذا جاءك من فقئت عينه. أفرمي كابرا حاكم يعني أقر بيتو برا قوربو إلى مجلس الشيطان اشتبوي كابرا يكاد تاوي خوي لسا دستي خود أنا أبو قوتي قربان فران كسي تاوي شو كورة كرديما. أفرمي فلا تقضي يكم زار برياري مدى فلا تقضي له حتى تنظر في الآخر حتى كابرا يدي كنجده بزان ربما فوقيت عيناه برشي لواني كابرا هردوك تاوي كابرا يدي كي داري نابن كابراش لتواخو تساوي كابراش هنا بتدري كواتا نابي إنساني عقل بليبكا إنساني جير أو إنساني كوا بره خول دنيا ديني تدري بيشوي كوا ليب قومي بيشوي كوا ده بنزي بشماني بقزي. يا ربي خوال من خوشو بي، يا ربي خوال عفوين بكي، يا ربي خوال ابن حدا كباب من خوشو بي، يا ربي خدا عقل من زياد بكي، خوال عقل شكارا من بنسيب بكي، خوال مال من دار من مستور ومحفوظ بكي لفتنة وزماني. خوا بقولي ده بنزي بشماني بجزي. يا ربي خوالي من خوجوبي، يا ربي خوا عفوين بكي، يا ربي خوا لقنا حدا كباب من خوجوبي، يا ربي خدا عقل من زياد بكي، خوا عقلك كارم من بنسي بكي.

بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين سيدنا وحبيبنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. خوشك براني برئيس أمشو إن شاء الله لخزمتنا باس لبابتك زور حساسكين بابتك لم سردما پیمو به قرب علاقترین باسی هیا زورترین باسی لیکره تصور نکم لسردمی پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم خواهی سر بیو با پی او فرمودانی گیشتو تیمو لدوی اوانی سردمی تابعین

ولدواي أواني جات باعي تابعينه هيك سردمك أبوكو أمشي وازي كيس باسيليك له إلا مجر لسردمي جاهليته يان لسردمي بابلي كانوا فرعون كانوا بيش هاتني إسلام يان لنوع عربا سردمي كهانو أواني كواهب ولو سردما لوش بوشي وازي كيس باسكرية لهيك سردمك مجر لسردمي جاهلي وكم سردما باسكرابي هو كاركيش وتانية بداخ وكم الله خلق بناوي الدين و أم بابتان قورخ كردو بو خوان ولا خوان وقصيتيا كانوا أنواع وأشكال قصيان هنا وتناوي كزور زور بيويستا واجب الأسر تاك بتاكي ما مصياني آيني بان خوازان أم بابتان دروس كانوا بو خلقي راستي بكانوا بو خلقي بوسطية إسلام بمعنى حقتكي كواهل سنة وجماعة وزانا قوركاني بيشي ما رحمتي خوان اللي بلن بابتا قصيان كردو رونيان كردو توا زور بتفصيل لبابتك هنيك بيابون إنكاري همو جورة بابتا غيبية كان لبرو عقلي أنهي بره حديثي صحيح بخاري مسلمي تيايا نفيا كان إنكاري كان إما نهيرشكين سريان نجنيويان بيادين نقصين عشرينيان بران بركين تانيا أولا سرمانا إما روني بكينو بو خلقي فرمود صحيح كان مفهومي آية كان قولي مفسرة قورة كان يوكو ابن عباسو طلب كان ابن عباس وزان كان صحابه وتابعين وسلفي صالح رحمة إخوان لبه شون معنى آيات كان ينكردوا لهم بابتانا نقل بروا من عقل من نائب رتينا قم يترتوا من بيمين كاريبكم أبي أم بابتانا رون بكري توبو خلقي بيان بكري بوي خلق لنا أم مشتو من رنس قاريبه ولا بالله أوي شاخل كانك زيادة الروية ينكردوا تارا ديك كواهيج معناي كان بو معناي حقائق نيشتوا توا هم ينكردوا تغيبي ومعناي شتي شاراو لبرو من باب ترون بكريتو بو خلقي من دلنيام زور ترين كاردانو برابر مدروسه بكات قسلماك خلقاني كيا كسك توشي هلا ما تبي لون لا جن لجانات زلامي كيا بي هلا كيوز ولا وجن بي دس خبر بي زلامي شاحني موبايلك يا سوت يعني من مشو لو عني كوملك نمونه لنمونه كان باس بكم كخوم بچاي خومي بينم بصفتي وخل رومان ليك كالن بي من كاكا وا توش يوم حالة تبوينا يا مجنوكة يا متشيا كسرتاكي سرتاك من برسالم ليك رياح إيه كلو خالط خالاني كوا خليك وتشر أبوه أساسي أم بابتش كتبك بو زانيكي مصري خوالي خوش بك يسيش ماو كاتداينا و بناوي وقاية الإنسان من الجن والشيطان أو سرتاي بلا أبونا أم جورا فكرنا بو كوا خلق يسمالي خلق بري جنوكا يا هرشي سوچ وزاوي مالي شيطاني كتايا جنوكا كان لمال الدين لقل من داني شنو حتشي تواو الدنيا كشي بوتا جنوكا و لسر زوية لهيت شنكا باقي كرسان جنوكا نيا وحرشي آفرتي كردية كشي جنوكا چوتا جيانو لايك نيوي يعني ترواي لياتو خلق غالطا كان بمشتا رأبيرن يعني يلان كاكا او كشتا كتا ألمانيا لجياني ذكري خوانا كان کیش چی صدقات لکچی کرد جوان تر جنوا که بونه چه تگیانی من رکته انشا تگیانی یکی که مانی جاری خوی نشوری یعنی هر باقل یعنی غلط من پیکن براسی بود جیگی پیکنیم سرتایی که پرسری لمن کر روزی کن هر دم آودم و تی ماموسا او که ات تازه موبایلات بود و تی ماموسا اما تلفون کن لگل خارج و قصه بام موبایل کن اما جن ام صوت نگینه هم جنی چی و خاطری خواه بابا ما بابت کی فیزیایی علم اما شوازی نقل کردنی صوت باشه وی کی علمی فیزیا کری یعنی تو بیا مغناطیس ببینیش تکی رایکش بیشی مجنون که پالیانه نه بیلم بابت تیا بگی یعنی هم موضوع آنها چریب کیت و لهر موضوعک تفسیرت بوی نبود یا دکتر لیتی نگیت معنی وای جنون که اما زور غلطه یعنی یکی رکیزه اساسی کانی روشون لام بابت آو تانی ولی چون ملای دکتر الله دكتورة كتير ناقية موضوع كذي والله هي كذي نيو أيبو أم شنو منالي نابي أيبو أم نازلم كذي يعني هر دكتورة كنا يزاني تر معناه وين تا إلا بيجنو كبيكا يكمل يار هو كاري دكتور هر تي ناقية سال بسال دكتور شتى كي تعزيب وكشف به يكسر يكم نقطة الرون بو أوي لدواء ودكتور ليتي ناقية يكم كسب سهل ملاكن لي ملاله ونازانه مجبورة لقلت أبوي بيجن نابي بيجن نازانم من خون بصريح بيجن نازانم كاكم بابتي ملانية بابتي كي طبية خواهي قرمي أفرمي ويجعلوا من يشاء عقيمة يعني إلا بيجنوك نيالي منالي بي أم تيقى إشتاني بتصريح بكرلنا وخلقي
دهن محاضره و تارکانه به بلاو کرده و خلقون کرده و به جکا که وزنم فکرانه بیرن مالتان کشی کرده جنوکه هیکی منالی نیو جنوکه هیکی علامتی یو جنوکه هیکی پیل که جنوکه یا توشی سکچون بوا جنوکه چی جنوکه بابا جنوکه نیه پیوندی به جنوکه و نیه والا ما مصر شانم جانکه جنوکه شانز جانکه او ویتامین دی سید نقصانه حبیه بخوای بچو برخور دانجا باشه یو تو حفتید یعنی لا هر جنوکه الا نو شانتا لبره مفهومه که تین آگه چی بلای دکتوره که تخصصیه و نیا برحال ام بابتا لسردمی جاهلیتا چرترین موضوع بوا باز کراوا نمو نکانی امرو با آماشو بوتان باز کن بوی تیب گن چند جنجالیه که بولا مسئله سحره تاک با تاکی سا کوملک خلکی نزان تین اگیشتو لقرآن و سنت هاتون تاک با تاکی سردمی جاهلیتا دنو گوی خلکا جاره کیتر یک یک لوانت چونه یعنی جت یعنی زلامو اما بابتك علماء قصيان تيكردوا وآيات قرآن لسر حديثي لسر شون أجيت يعني أجيت يعني كيوة ما نبي تنظيم بكري بوخ أيام خلقاء عيسى لم حالتها قرآن أخوين تسريع وهاواركا وما نجل يعني أنا أما حالتي أقول لسر دمي جاهلية زور زور باوبو وإسيج لسر زوية نك بس لنا ومسلمانا لولاتان لعندك لولاتكان حالتها قناعة واعتقادات يعني بتابتيا ولاتاني كسري فيلمي ترسناك واشتواكن توشي أم حالتها بن اوی که مسیحیه به هنانی صلیب یک نزیک کاتولی و هاوار که و قیجنه و دنگ دنگ که لبر اعتقاداتی خوی که باوری با صلیب هیا یکسر به هوی صلیب که و جنوک لگانی داره چه کسی که بوذیه با پاراسایکولوژیا و به نازانم اوشتانی که پیالن یوگا و آوانه همان حالتیان توشکن و توشی او ابن من یکی که لنمونه کن و تن باسکم که دعای شلا بوردکاریش تکن باسکم افریتی که اینه بومز گوته که ایمه و تیانه ما جن لگیانه آیتی والا میش بایم کرتیم یو چون ازان جن لگیانه تیتی ما موسا قصه که جنه که تو مهر قصه که او قصه که خویتی آه قصه که ایتو خودی قصه که که او قصه یعنی او چون لسر زمانی تو بتوانی زمانی تو بکر بینه معنی باید تاو کامل سلطانی بسر تو آیه هرچی آیتی قرآن ایتی خواه فرمه انه لیس له سلطان على الذین آمنوا وعلى ربهم يتوکلون انما سلطانه على الذين يتولونه والذين بهم والذين هم به مشركون كواتا يا نم كسم مشركه كافره شيطان فرسه يا اياتك درويا لو زياترنا الله غير زياتر دي باش امتشيا انتم يعني زجنوك قساك اوتيا انتم توام لك زجنوك قصب كم يكسر حاضر زجنوك يكسر جيت صرخت فرمو كثير يكسر اتصال ابيت تكيا و تو متوام لگل جونا خزم تی بالای تو آنی تو مدی حرکه ای کی کرد وی حرکه ناکم نکا بناسلی توی ما بس لاسراری خلق ناکن بس حرکه ای کی کرد و هات جواب تی من جونا کم فرمو قسم لگل هاب که و تو متو جونا کی و تی آ تو مدینت چیا تی یهودیم اکثر تورش قصه که یعنی جونا که و طبیعی نیا خوی نرمونیا قصه که بس جونا که سلوبه کی جوازه تی من جولا کم تو خلق کی کیه تی هندستان جز زوربی سبحان الله زوربی جونا کان هندین يعني نية الصيني تاني عقش تاني هندين زوربة باكستاني نازم مش اليهودي ودي من خلكي هندستان وتم يعني تو هندي أصلي تي آ وتم وهرو هندية جنتي وتي ها أي نازاني أقول هند بيزاني وهرو تي جن يعني تو مثلا من نكسة كاتي خويلة من علي جويلة قرانية هندية بوا بينشش كلمة هندية لبر اليو عجتي وازاني ما هندية قصة كهندية يعني كسة كاتي خوي سير فيلمي مصري كروب ريوش عربي فير بوا يسأل الله وعي وش عربي كاني وتتوش والله ما عربي نازن عربي قساك توجي والله ما جنة جنية وا هرخويتي الله وعيكم الله كلماتي جنبوا لكاتي وعيانات وأنا بيتيره وتم هوري أجنتي تيها والله نازن أيتم بابا أما قال هندي أما هندي بيت زوي هندي بزاني وهوري أجنتي نازن ما خويتي قساك تينا ما مساكات يا قرآن خوين أنت سريع هوارك واك واك وتم ديباش سمن خوين ما سريع بزن بزانه چیه که بابی بینین دست بخصه سری تم قفان ابتی من ذکرا حبیب و منزلی بسقط اللی و بین الدخول فحوملی فتوضح فالمقرات لم يعفر اسمها لما نسجتها من جنوب و شمالی ترى بعر الارآم في عرصاتها وقيعانها كأنه حب فلفلی كأني غذات البين يوم تحملوا لدى سمرات الحي ناقف حنظلی وقوفا بها صحبا علي مطشكر دقيش قيش أمشمت وقوفا بها صحبي علي مطيهم ليقولون لا تهلك أسا وتجملي وتجملي وتجملي هواريك أي قيجان وتم هو بوا قيجاني كاري قيلة سرد بو
أنا والله زور كاري قيل أسنبوت مدي وش عري دل داريو وش عري مرور القيسة ألا رب يوم لك منهن صالح ولا سيما يوم البدارة جلجلي ويوم عقرت للعذارى مطيتي فيا عب فيا عجبا من كورها المتحملي فظل العذارى يرتمين بلحمها وشحم كهداب الدمقس المفتلي شون كاري قيل أسنبوت ما قرآن بو ما قرآن ما شعري دل دارية والله يترك وامو ترك جنة ما رك بو أخوي والله ما تريقه بو لتم بابا أما نجل وش اتنين بقربان أما كومل قصي خسيان تميشتو خواش هيدا حرشي القركة حرش تبخيني بس بلعب زاني قرآن يكسر كاري قيل أسر دروسك نفسيا أشلجي لنا أما بواقعية يعني جا من نمونم زور زور لم حالتانا يك جاري تركسي كي ترم همان شو والي كردو وتي وايلاتي والله حسم كل قرآن يا بس هاتوا سر خويا يعني تم بابا ما نشعري دل دارينا ما أجر شعري دل داري قرآنا بارحل بابي نسر أوش تاني كوا جني عاشق والله ما وصيان جني عاشق جني عاشق كيوتي لكيو هنات يك حديث مبوا بيرك بيجا جني عاشق والله جني كي عاشق كتيك بو بري نادا أتن بيس جلسة قرآني بوخن وهاوار والليدة ونعلو والدار دار بو كتكان تانواليا كان بو شيتيانا كان اما اصل اساس ني مكشي درو خرافياتي خلق انا كان الدين نازان نلا دين زان نلا لناني دروني زان ام كسيان والي كردو كشتو يانا دار كاريا كان توجي شلجاني كي دروني زور زور خرافيا كان كاصل اساس ني لدينا او قران او السنه بيغمي قصصا او حديثاني كباسي جنوكو مس او شتانا كان بيقشتي عرضك انزان ياك حالتي روجي بيعمل صلاة مشيت السركس يا قرآني بأخوين دبيتو كسك الشلاجات وهاواري كدبيتو ودار لي عن دعوتو بجنا مع عاشقي واشتي ولا كيو هنا أنا ما جني عاشق شوا أما أنا بخير أما جيبي كم تقول بيانا جيم أو بس كم شوا تشيا شوا بريتيا لشي من خوامي كم لو كسان الشوا أم قري كسكار من اللي ماله شوا يقرن شوا تشيا يتقري شو حالتي شوازي خوتني تويا انسان اعصابي كل دماركاني مشكياتو بوياني شوازي خوتنك جاري وا بو شوازك تو اخوي قوته هي زك يتسريك لا اعصابك كانت شونك توش قرصايك يتسري يسو اواني كوال شارزاي بواري اعصابنا توان دمارك بكرن قش كانت سركن اشتكي زور اسايه شوازي خوتنك بو شوازك اخوي قرصايك يتسري يكك لدمارك كانت اگر لو حالتك لما وي يك ثانيه كما كانت قرسيك تو لما وي يك ثانيه علم ايش تعزق كش يقول لما وي 5 ثانيه تو توني 5 ساعات خو ببيني لما وي او دو 3 ثانيه كانت قرسيك روت ليك تو بيني لناكاك غورجيك ليوت اشتك تي بلا مرت دول لناكاك تو هول دي رابكي حتى قوت بديت اخوت او قرس تربه حتى هول ادي اخوت رزقارك لو قرسين قرس تربه تشكو نايتواني نفسيا خواكت تابعنا خوش تريبه علاجي تيا علاجي وطانيا بس قولا من بقرا شواءت قريا هي تينيا قراكا بس استرخابك بس خط شلوبك آوا خط شلوبك برتدا طوال يعني هي تي بيسنيا بس خط شلوبك قوات مدى هزمك آوا خط دس لخط برده خط شلوبك تا دماركت استرخابه استرخابه يكسر بركرا أولاو طوال هي تينيا يعني اشتك نينا اي الشوابه اشتكني ناي كابوس بين لا قران ولا سنته لا دين ولا كفره لا هيك اشتكاني ناي شوابه بس اعتقاداتك انت كاست تفسيري بونيج الشواش تيكا بريتيل هيتي ادغريش تي وما نيا اصل اساسي ني الدين لا قران ولا سنته انا امش تمانيه اوات اليبكا حالتك طبيعيه تشتبه زور اسايه يعني تسربيت وتواو من منيك كان بواسطه كان بوي تفسيرك حالي بين لي يعني لرزوتا چیه لرزوتا؟ گشت گیانت گرمه خلق دست دات گیانتو گیانت کلپیتی لگرمه تو لناو سرماتا جن سرماتا که؟ جن سرمات ناکه تیک چونی مفاهیم کانه لتی گشتنت لموضوعی وی گرمه بسرما خوانیتو بطانیه دن سرطا تابی سرمات رتبه اگر بواقعی دست دی لبطانیه که سرگی بطانیه آبانتو میشکت کمه کمه ریفرش که تو تیگی کواتو بطانیت بسروه نه توشونه کت گرمه غلط بیرت کردو تو كما كما باشا بيتو اجينا اگر بيت نيجن بتعنكت لسر لادن بش باسلوبك مال قرم كان درجه حراره بقينا حالتي كليان تو بقي او قرما سرماتي چونك مفهومي تيجشنت لقرما وسرماتي تيك شو
مشكت قرما وسرما خينته بس اوي خالك يعني لبرو افرازي او هرمونانا كاكوات كجانت بلرزي الارزيتو سرماته يعني زور طبيعيه زور بس او انده بتعني كذا نسرتها ودس لي دي تي اجي كوات وبواقعي سرمات نيه قرماته كما مشكت تي اجيتو انجبو خط اسايه بيتو اي بيجي والله ما دام ما يعني قرمو هستك سرماتي جنوك لنا اخو سرماياك اخر ما بيعقلو تي نجيشتنا ما بس لبرو تو تيناغي تفسير البوينيا هيك قلت له خالانا مساله السحر سحر واقع على قران اخو باسي كردوه سحر هي وسحر النبي غنبرك صلى الله عليه وسلم قال سبي له حديث صحيح على البخاري ومسلمات انكارناك لي او بابته هنيك هاتون انكار يعني كل علن شلون ابيت شوك بلغماني اخو القران افرمي كافر كان الله انت تتبعون الا رجلا مسحورا يعني قالوا إنما أنت من المسحرين شو نبي بيغنبر السحري لي بكري السحري لي كراوة بيغنبر صلى الله عليه وسلم نص حديثة دايك عايشة جيرتو بومان شيوازي السحر آية السحر چيكا أتواني چيبكا سحر سحر أتواني كاريجي لسر مزاجي إنسان دروسكا مزاجي تيك بدا لشتكان مثلا شتيلي تيكالبش تينغالش بلان بنسبة وحي بيغنبر صلى الله عليه وسلم أويك أواني أنو تو مسحوري أنو تقسي ورناك إلى سحره نكله واخوا واحد بونيره سحرت ليك را وقساكي لو بيغمان هيك بيغمبرك توشي اوناي بلام توشي تابون يعني توشي حالتك لحالتك كان هيك ما ترسيك شينيه يعني اگر بواقعي كسك هبه سحري ليك رابه كزور دك بنو حالت يعني لسر زاويه باور ما كان لسر زاويه دنا فر سحري ليك لا صدمي بيغمريش صلاه والسلام يقول على سبي وارد نيه الا كان دنك حديثه كاتوا نيه كسبيت بها السحر لخلك بكاتوا ام خلك قشتي مسحوره كج زواج ناكا سحري ليكراوا او سحري بس تنت ليكراوا نالن بختيان بس توا نازانم شو خوي ناقوشه بيني او سحري اخذ ليكراوا نامت ايبن بولايو كسانيش كرقياكن من او برا خوشه ويسانك ايش رقياكن من بهج جوري حد مني قسين 20 تان بيبكم يعني هي رشكم سرتان يا بيجم دروكن من ظلنيام لنا زانين التي انا جيشتنتان لنا فاميتان برانبر اتكانو حديث كانم قساناكن تينا جن برامبري جقله وهيج تكي ترمانية أما هيج جمانك يخرب من وبرابر زكان مانية كخريك الرقيابن أشيب ولا يداني شبر ساري ليك شن سرت جانكا آية حزك يبي يدنق بيله شو نك دانيشي آية شت زولة بيرة شه آية خوينا خوش خوش أو ناخوش وش تبيني بله آية ضلت تيكة شه آية قلت للدنيك هي كهسي فيها كي دنگ کهش لواقع آنیا آیا هست کی لشونه که استقرارت نیا آیا هست کی جاروای لواشو چی هندی جار هندی کلا نشانه کن حتما زوربی و کسانی تو شحالتی در نیون به شکل معنی انتی آیا کارت تو سحرت لیک راوا سحرکتش زور کوینا یک سالو حاوت مانگلیت کراوام کیه و تی پیت تو هیت تصور که هیله سلکی طبیعیه پزیشکا چو ولای ملایکم قصیب یکرو باوری پیکردو یعنی تو پزیشکی خود دکتوری چو تتلای کسیک دانش تو پیتلا سالک و حوت مانگا بل امام سگان زحمت نی چون زانید سالک و حوت مانگا بو سالک و هشت مانگا بو شش مانگا چون زانید بم دقت سالک ام سحر دو سالم چون زانید دو سال کیو تی پیت ام علمت لك یو بات اگر لاسمان و بوتا تو او تو کسی که مادم و اگر بشه لعسمان او تو معنی تو دعای پیغمبراتیه کی؟ اگر علمی غیب کشفت کرو کفره کافر آبی به نص آیات قرآن قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله بچی ازانیت اصلا کیه و تی ام نشانه نشانه سحره یک حدیث مبوا بر کسی که اگر جویل دنیا بود دنگاکا لواقع آن ابو او سحر به کیه وای ود حدیثی که مبوا بر نو آیت که مبوا بر نو نیه بلگانه هیچ بلگیل سر نیه یک حدیث من نیه بله والا اگر کسی یک سری جانی کرد یا خوی و جنوکه و خوی بینی و جنوکه و یا خوی بینی و پشیله و یا خوی بینی و یعنی من روزانه خلق پرسیار من لیه که ما مصاحیان خو من بینی لخو ما امشو بینیم صقعت گیانم حتما اوانه دو کس لدو کس بدر نیه یان آفرتا یان پیاوا اوی که پیاوا پیاوا که عقده کی نفسی هیا کیشه کی هیا جنی طلاق داوم اوی که بیا جن بوا افرازات جنسی کانی گشی بوت قراوتو بناو مشكي بواقع مواقع جني لقلاني وبو خوي تخيلاتي وخيالكاني قشت يوتا الديولي شو ريك يوتا تمساحتي ابوي جن بيره باش يوتو بقربان هيج خمت نوي يك جن بيره وبو خوي تواك وتايبي بخوال لو زياترنيا
أويش وا أفرته لتشن حالتك بدرنيه يعني وتاك يا شيء لقلب يا وكيا هيا خمخوا قلقة شوخوا بيني صدت يا بوي براست يا بوي قصعاني يا وكيتي شريت شر ودم دم كيتي يعني وتاني كاتي عادتي سوري معنا أفرت لسوري معنا مزاجتي كتي خوينا خوش بيني زور زور أساي وريك نخش كبر رزقان زور أساي وري بقرن خود بيني شو وصق وبرسيار ما كلم ملا تلفون ما كبو ملا ما مصاقهم شو خون بيني صقعت قبي بيام كريش نو نشاني سحرة سحرني بقربان كاتي صوري معنا تبالي وازي لي بيرا حملة تبالي لكاتي حملة عفرت وضعي باش نيا هرموناتي قران كاري بسر هده قلقي كيشتي لقلا وصر قد بالي او تاني خواكت هر او تاني هيچ معناي نيا اگر لحالتك هيچ كيشت نيا هاي قمة رفاهية نخم نقلق نمشكلة نكاتي سرمانة نحمل خود بني صقاد وات معناه ايش هذا معناه وتاني كسي دجمن ما ترسيه انسان كمروفك لماش تعترك السحر وجنوك ما انا قشت لماش قدرك هيك يسمن باسي قولي زانا كان لسه السحر كم بوتان يك عالم نيه بيجمش تاني السحر يك زانانيه جمهور علماء لان السحر كاريغري هي هن يك علماء انكاريه كان ابن حزم ظاهري لحنفيا كان إمام الرازي كومالي كتلا زانا كان مثل بيان وايك أما خرافيات ويش أصل وصاسيني وكاريغرينيا جمهوري علماء لسر أوان كواس سحر كاريغري هي بلام كاريغري هي چون هيتي السحر إنسان واليكا شيد بي يا إنسان واليكا شيطان سيطر بكا تسريع بتواني لسر زماني قصبكا أقر شيطان بتواني إنسان برز بكاتو بوسر بولاي ثريا لیو بری داده زیو نتونه لسر زمانی قصب که. آلوسترین عملیه ل انسان قصه کردنا. منطقه کان الان انسان و حیوان ناطق نطق بس معنا قصه کردنیه معنای جولاندنی میلیارها مسئول که میش خانه میش که با وی بتوانی قصب کی با وی کلماتت با وی صوت در کی با وی زمانت بجولانی با وی شیوازی حرف و مخرج حرف کلا جکی خوی در کی با وی اسلوبی گند نکد با ویش ملياراها ما سلكا اجوليني بو اوي قصبكي چون جنوكا اتواني چون شيطان اتواني زماني تو وكار بيري ناتواني زماني كسب كار بيري يك بلغم بو بينا وبليت حديثيك لسدمي بيغمبر صلاة والسلامي قوالة سبيل روش جنوكا يقصي كر بلي يعني علماء قصاك انا مقصانا علماء كان لبابتك تينا قيشنا ولا الزلالة لزلو لغلط ولا تينا قيشنا كاني انا ام قصانا تشيل انا وخلك ابلاوي كانوا كسيك اخوي توش حالتي داروني بوا اصلا امامي مالك فرميه اگر واي ام قسانا راز بك امانك ايلين الين ولا امل سر او قساك نازم تشي روجي هاتي نو جنكان من بيويك يا اردو مالو يجي والله منه وموس جنوكك هاوردي منا قام لينو تربو خوي توا هيك معناه يك بو معناه خيانتي زوجي وخرافه كاري نامنيتو زلامه جد زيكا لمحكمه بانجي كاك بو زيت كجه بخوا منو جنوكك جنوكي النا وما دزيكر جنوكي دي توا بيون بلا راقي توا بريده ايت ندزي معناه يمني نخيانتي زوجي نزين انا هيك معناه نامن هر کسی ساخته چی ویستی کلاوب نه تسر خلق برای هر چی گره که بیکه حتی موضوعین یک سر بشه جنوکه یا من جنوکم من خلقی هندستانم نه ما چه معنی بچه محزله یک با خلقی کن به هر حال یکی کتر لوان اما نگشتی لسدمی جاهلیت اباو بوا سحری تیولا جنی که چه ولای ساحری اجی خوشویستم که ولای میرده کم ایش برش تیبونس اجی مبکرم ملت میرده کت خوش تیبه چند آفرته هم حالتانه طبعا کراو هم حالتانه ایا کاریگری هی یعنی استعانیه به شیطان کاریگری لسر مزاج احتماله بو ماوی که کم کاریگری مزاج لسر میرده که دروس که لای هنک لزانه کن پیان وای هنی جر کاریگری لسر مزاج میرده که دروس که بو ماوی که زور کم ابی او جنه حتی مردن خریکی سحر به خريكي جادو بوي ميردك إلي رازي به كاتي جادو كمفعولي ميردك قرآن يخوين جادو مفعولي نامينه سحرك مفعولي نامينه انجا خرابتر أبي لوي كوابوه وكافرش أبي بنصي حديثي بيغنبر صلاة والسلام يقوى إلي سربي أفرميه تي ولو كهانا وعرافة ما نقشتي الشرك هر كسبي كافي كافر أبي بنصي حديثي بيغنبر صلى الله عليه وسلم هر وها شعوذة بريتي للسحر الرش على أن توسحري رشت ليك راوة طبعاً أو كسيواء الله دروت لقلاك أبي أقومان هيك كسيك نازن توسحرت ليك راوة هر آثارك لا آثار كان لسر ديار بها احتمالاتي زوري هي يكيك لا احتمال السحرت ليك راوة
او كس شلون زاني سحر اشتكاني ترنيا ابي بلقيك ملموسي يقينيها بيان ابي وحي لاسمان وبوبي يا ابي بدسي خوي سحرك هنا بي حالات هي من ناتو عن تفسيري بوبكم حق اما حقيقتها حالات هي كسيك القران اخوينا سريا اتشيل شوينكا تشالك كاني بلوكي كاني انا بلوكا سحر يقدرك اما معناه ايشيا اما هيك لو معنانا احتمالات زوري هي هيك لا احتمال كان هيك لا احتمال كان هيك روجي كان كشف هو احتمالات تري من ناتو ان بيجمش هيك لا احتمال كان روجيك افريتيك لقال افريتيك ترا اتشن ولا ساحر يك جادو باز جادوك اتشن لو شنا جادوك اني لقال ياتي دوای ما وکس کن نایری باسی بکار بیت ترسیک ل ناخیا کما کمام ترس زق بیتو اترسی باسی کار بیش ل قلف لانکس ات چون بله ساحر پیاوکی طلاقیه دا با او کدایی کی محاسبه ی که کی شیا خوی بتنیا پیاوتلو تا آبیت عقده ی کی درونی واز دیم دوای ما وک ایلا گریکی او سحر در بیش انجا میشکی اهرام بیتو دیت چون بله رقیق من الله و الله سحر کی ل فلان شو نشده دریا که خوی بچای خوی سحر کی بینی ولی انج راو لگال کسی کی ترابوا؟ از آنیش یه نکی. یان جاری وابو خوی کردیویتی. آفرت که خوی کردیویتی، بلام ریگن نبود چه دریکه. یان ترسی بود. گری که لگالی که کبر او کس متمنی و کس نکرده بیشه ولار روز سحرم کردوها. جادویی که میکرده گرک مبروم جادو کال باشین مو. خوی کردیویتی. اما دو حالت لوانی که بین روا کشف بوا لو سحرانی که ول ناو قبر کانه آدوز رتوجن همه چون زانی. باو کبرای نزانی. چه ولله یک کم خوشکی من آگای لیش نبوا. لکه اگر خوشکی خویده سه کیتیا هی، یا کسی کیتر کرده یا خوی کردیویتی. لبرم قصان لمش تندر کن. به هیچ جور جنوک او شیاطین نتوانم کار به انسان کنم. رای کشن بیانه شون یکو لسر زمانی بیش نو سحر علیا نازم چی. هر او خویتی توش حالتی درونی بوده. یا جاری و یا کسی که لناخی و توشی مثلا کتیکا توشی حالیک بوده. علاقه ای که ناتن دروز بوا، حالا یکی کردوا، ناتوانه بوا کس باسی که، بوا کس باسی که الان بی اخلاقیت کردوا. چیه که؟ ام حالتانه که من بوا تان باسه کم لای خوم شروعی داوا. هاتو بوا لام سیره کم، اوتو مجالی بدنی بابا تنی اقسم بوا بکن. اوتو مکچه کم، کشه کت هی، کشه که خود در ببر باشه بی تو. توتی والا ما وزا حالتی که آوام هی، من پیم خوش نیه باس لشتی خلق بکم و پیویسش ناکا. بلان بونمونه که تی بگن حالتك أنا مو حالتي عقدة درونية وأوانيش كتوشة بن لصتها أنا وتو بينجي أو أواني كتوشة بحالتها بن يا قيركتا يا بيوجنا حالتك بس قلق ودل الراوك يكان يتكاتك قناغي بيوستي خوي بو تزاوج كخوي قبرة غريزة جنسي دروس كردوا بو قيشتني جنوبيا وبيكتري قناغيتي براندوا كسيكا بياوكي طلاقي جوا بياوكي مردو عيبي تزاوج كاتو يا دلي من على كاني نايا صبر اگر لسری، ام صبر روز یه ده پانزده بیست کم کم گشتی تراکم که الان آخیا، گشتی آزار یه ده بهت ام حالتانو تو، اگر نه به هیچ جوری جنوا کن نه تو نبچه تیان انسانی مسلمانو، بنصی آیات قرآن آیات کانتن بو خیانمو، اتی نسری انشالله، لازم نی آور نشتا، کیسه خلق بیش ما نصب چون دعام کرد، او دعایی، دعایی عنی و تا دست برز که بیش خواه کارم بب، او بیش نشتا، نشتا و فارسی عین وسراو. جاری وای نوسراوکه نوسراوی کی آیت یکا اچی بولای ملائک براسی ملایا قناعتی وای ک کس خنوارینه آیت کی قرانی بو بنس استفاده لیکا او قولی هنیک لحنابی لکانا هیچ استفاده نی دل نیابن هیچ سودی کی پیت ناگینه او نشتهش مکن آیت الکرسی بنس ایکات سیاسو چو ایکات تقی خو یجم بو میکا استفاده نی انا جاری غلطا نشته نو سکن زن ک سکن بی عقل پاره زوری انسنو غلطا ان پیکن کابلای چو بلای کابلای کی نشتنوس و تی امام صایان همو شو خو ابینم لخو ما سار الیمدا همو شو نیو ساعت خوم لیا کوي سار الیمدا خور میوت ته به انی خوم لیا نا کوي همو شو هم خو ابینم خمت نی او تی سنشته کت بو کم باشبیت کی والله چو بتلای دکتوری درونی درمان حبی خو خوم خو کابینم خو مزره و تی سنشته کت بو کم باش نشته کی بو کاو ای که تقیم لی و چه تو بومال بولای خویو، الله که که بر رو ایتر تاو خوانه بینی صد لصه که بران نفسی نه چه تو بومال شو تبعنی خویو دو شو سی شو باسو خواست بلاو بیتون نو براو خوشگو کسو کار کن یعن ده انیشن برای کی باوری بمشتانه نیا الله که که والا باش بوم و که بران نشته کی بوم کنو تواو سه سهر لیم نده و بخوم تیر خو حد چی دکتوری در منی دم تیر نگشت چک نبوم
او سبو خون باش موتو خوا کنابینم براکه یوتی کاک در بیری بخوا قسم درویما بابا درون یوتی کاک بیری من من اینکاکم دعا کاکم اگر دعا کشتی کی باش برجاری کی تربی کرم من پارکه یدم والله بزور لی یعنی سن دعا کی کرو سرکن لنا مسلا لا دانی کاتی این سرکت لا دتو لینا کابران نفسیا نناخی خوی ووتیتی اما ما مصایو علاقه لک العظمانه تنا یلا جنوک بی سارم لیدم نزیتی لادانی کاتی سارکت لادت هر بواقع برانی برز بخواقشتی لنفسی خو مانا مانا دروسی اکین اما انا هیچ بنا مایکی لدینانی کومالای کتر لوانا مثلا کهانا کهانای پیوتر کهانا یعنی اوی کسی که مهنه اواتانی تی کهانی تی لرگی خوندنی تلاسمو نازم چو تحضیری ارواح وانا قسل جنور اگریو شتی سر زانه دروی اما اصل و اساسی نیا کسی بی که کافر ابه کسی بچه بولای باوری پیب که پی کافر ابه بنصی حدیثی پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم من اتا کاهنا او عرافا فصدقه بما يقول فقد كفر بما انزل على محمد كافر بو بقران كسي برو بلاي كسي كاهن بيتو بيش فلان شتواي وباوري بيبكا بي كافر بي قساكيش دروية صد لصد هندي شتية جي تخميناتا اما نقشتي عراف تي عراف او انا كشتي ملموز بكارتيرن بوشت مثلا دين درون تخيونو برياردن لسر شتيجن او انا كشتي اشتاكانت بيجن على من لشتاكان تيجي ما كسي كي عقلة كسي كي حاذقة دیت سر دم تکاهر لدمی خود تو قسکانه دوزی تو برکت پیش تو قصر راسکان تله بید دروکاند لبیره چه تو رکه جی بخواد تو ام کابره علمی غیب زانی باوری پیپ که پی کافره بی یکی اکل جورکانی عرافه او تانی سیری استیرکانه کن من لو تاره که باسی کم کرد اماجم کرد استیر بازی کم او نخوم ناوم نا پیش نجومگری استیر بازی جواز لگل استیر ناسیا او علمه لحصده اش دایما جاكرا وزانا كان جان كردو استلا لأواسطي علما استير بازي اواني كوا سير برجا كان والين طالعت اوه ونازام چي لعلوم الزائف وعلوم الزيادة دان راوا هر اواني شي كباريان بدينيا اوانا بعلوم الزائف زان اصل واساسي نيا لدينا بهيد جورك بيغنبر صلاة والسلامي خوال سير بيفرمي اوه ايماني بوا با ايماني بخوانيا تو باورت وابا كسيك سير بكا والله مانگ لبرول ناو برجی باور من با برج کانیه برج لقرآن هاتوا قال قرآن عفرمی و السماء ذات البروج تبارک الذي جعل في السماء بروجا زور بی زانا کن عفرمی بروج بریتیلو برجانی دوپش کو گاو آمانه هوا تانیه مل برچاو آمانه من روزانه سیریه کم پیشانی من علا کنده میشم او برجی گایه و او دایری پروینه او فلان کوکبیا هیلا آسمان واقع مشتی کی شیتیانیه بلام استفاده چیلیه کری اوانی که استیره ناسن استفاده ان لیک رو با زنینی موسم کن موسمی بهار و شخو جارن تقویمی ان نبوا و تیان اوان استیره گلایش در چویتی رو اویتر لما دا گرمایی که زور زوره استیره گلایش در جه منگی تموزه جارن خلق تقویمی نبوا با استیره کن مواسمی گرما و سرما و زستان و هاوینی ان زنیو اما علمی استیره ناسی جایزه هیچ مشکلی که تیانیه بلام هندی که هبوا هاتون لپال اما مثلا بینی وانا کاتی خوره چه تناو برجی گاوا یا خوره چه تناو برجی دوپش کوا فلانشت رو یا من چه تناو برجی دوپش کوا قصان کرو لسری و تیانه که که مره برین او کاتا فلان مره برین کراوا کسا که طلاقی داوا ایتر مترسی هی اگر کسی اک بیتو منگ لناو برجی دوپش کوا بی مره برین که اویس سیستانی فتوهی کی وای هی علا کراهتی هی انسان جن مره بره کاتی منگ لناو برجی اخربایا او علا همو جارک سیستانی مرکزی که فلکی زور گوری هی که من پیوی سبرم سردانی بکم علی کراهتی هی ماره برینی جن لکاته که منگ لناو برج عقربایا ام پیش بینیانا لسردمی کونا لسردمی فرعونی کانی شابو پیغمبر صلاة و سلامی خواهد سر بیه افرمیه کذب من آمن بالنجوم دروع که هر کسی که واقص به نجوم اک یا هن یک بود چون کشو هوان لیف ورگرتو مثلا لسالی پار بینیم یعنی کاتی منگ لناو برجی سطلا باران باری و آوا و تیانا چو تناو برجی سطلا و تیانا که که گیان فلان روش باران باری که تی که باران باری جاری و ابو واره که کود باران باری لفلان شوینا اینو تو مطرنا بی نوعی کذا پیغمه صلی اللہ علیہ وسلم فرمی هر کسی که بیجه مطرنا بی نوعی کذا شریکی بخواه قرار داو او بلن مطرنا بی فضل الله دروی کسی که بیجه والا لناو برجه امانه کامل علمی خرافیه
هي سردم إغريقي قديم كونه كان هتاكو يسش كماوته وما هيش ربط بديني إسلام وانية أما أنا بريتي لعلمي زائف وخلخلت عندنا هيش أصله بنماي كينيا لبرو أمش جاي وبرابر رزانا كم كخريكي أم كارنا بن دستم كارنا الجن هيش استفادة كينيا بويا بيني صدان جار پیش بینی نامعقولیه که نورن ولی فلان صلوات به وسیله کن رونا دوتیه پر بود خب لبیریه چه هنی جاریش تکم موافقه که قصه که کنو بلا موی یک له هزار یک له میلیاره آویشی نوتایه و برجش لناو ای سطلا نبوایا منگیش لناو سطلا نبوایا و هر رویه ده به هر حال عرفیشی که بولوش تانی کلو سردم آبوا اما بالگمان چیه طبعا ام علمانه که جاک راوت و جارن بگشتی او تری عمانه پیام تری استرونومی أسترونومي يعني علم فلك. بلام للصدي هجديا زارو حوصة كانا زانا كانت جان كدوا أم علمي كباس لا بيش بيني داتو داتو أو بينا نا أسترولوجي أسترولوجي علمي كي زائفة إسألنا وريز برون سيري برات بريتاني كاب كان سيري ويكيبيديا كان سيري كان لا علم زائفة كان لو زانستانية كدروية أصله أساسه بنماينيا لبروا تكان إخواني نوا فالمدكاني بيغنبر صلاة والسلام يخال سبه لسر ويكوا سحر بيغنبر صلاة والسلام سحر يعني ليكر كاري قالي سحر لسر إنسان چيا لسر مزاجي دروسكا هيج كسيك ناتو أنا بيجي ما سحرة هيج بلغيك ما نية لسر وكسيك بيت كسيك مزاجي تكشو السحر شرط نية سحري ليكرابه إمكاني هي لا يك مليار احتمال يك احتمال سحرة تو چون زاني سحرة هيج بلغت نية لبرو هر كسي قوتي سحرة لخوي وقصاك آیا شیطان تو آنی بچه تیجانی انسانو بالای تو آنی بچه تیجانی انسانو بالا مچه تیجانی کیوا؟ بنصی آیت قرآن چه تیجانی کسی که کعبادتیه که خواه فرمیه، اینه لیس له سلطان. سیکن آیت کانتن بوخیونمو. خواه قرآن فرمیه. وقال الشيطان لما قضي الأمر إن الله وعدكم وعد الحق ووعدتكم فأخلفتكم وما كان لي عليكم من سلطان إلا أن دعوتكم فاستجبتم لي. أما لا قيامته. خواه فرمیه لروج قيامته الشيطان. هل أسي خطباء دابوا أو كسانيك شوني كوتنشنا أو جهنمو الله من هيج دصلاة بسرية وانا بوا بس بان تانم كروتن بين تاوان بكن خوتان كرتان فلا تلوموني ولوموا أنفسكم اگر وابي أتوانن بلن أي پروردگار أما چوانا وغيانمو لغيانمو چو كاركي بيام كر كابوام آيات الدروية درج معنى وايام آيات الدروية معنى وايام قصر راسنية پنا بخواي قروا مهربان منه وقصبكم خوال قرآن باسي كافر فرمي شيطان الله وما كان لي عليكم من سلطان إلا أن دعوتكم فاستجبتم لي فلا تلوموني ولا ولوموا أنفسكم ما أنا بمصرخكم وما أنتم بمصرخي إمرؤ أنم أنت ما هاورت أنم يوتي نهاوري منه ليكك لحد سكانته على الروج قيامته هركسيك بيبج الشيطان شيطان عليك هاك يعني فرموا بشو شو نقيخهم أو شو نقيخهم على خزمتها أقر زرق ساك بو شو نمكوتي أتواني لو دنيا حجتها يا بيجي خوايا ما شو ناو يان ما بيميكر من نمكر ما بيميكر قالت يعني آياتك دروية يعني وكسبية طلع دروية لقلتها كردوها تنيا أتواني بشيت يعني كسيكو بنص آيات قرآن سيكن آيات من أفرميتي قال قرآن أفرمي قال هذا صراط علي مستقيم إن عبادي ليس لك عليهم سلطان إلا أتواني سلطاني بسر كوملك آية إلا من اتبعك من الغاوين وتسلطاني هي بسر وكسانيك شين يكون غاوية كان أوانيك أي برسن آياتك الرون يكاتو قال قرآن أفرمي وإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم إنه ليس له سلطان على الذين آمنوا وعلى ربهم يتوكلون إنما سلطانه على الذين يتولونه والذين هم به مشركون أفرم بهيد جور يا شيطان سلطانه ده صلاة نية بسر كسك كإيماني أيو بش بخواه بسر تنها سلطاني بسر أو كسانها يا ككرديان تدوستي خوايان أي برستن بهوي شيطان الشريك بخواه قرار دن عبوديت بو شيطانك أو ساحرة كان سجدي بوابن اتوان بچن ناو یعنی ساحره کانو بلا من اتوان بچت ناو یعنی کس کو نیو جکا معقوله ما موسی قران درس قران داتو جناله یعنی امه لکیوم جنات یعنیو چون اتوان بچت یعنی چون چاری قرانک یا قرانک باطله کتب اورت بینیا یعنی وجنیه لگیانی او حالتی کی نفسیه برون سدان دکتور درونی کان بکن هیچ عیبی کی تانی ابرانی برز حالتی درونیه گیت زور لقوناغه کان زور لقوناغه کان تی اپرینی خوم جاری وابوس شاری هاوری خوم کرد دکتری درونی بود موضوع اک آلوز بولم چون بولای تایبت سردانم کرد اتمن دکتر چیپ کم ام حالتم هیا زور طبیعیه حالتی درونی گشت من روزانه میزد من تیکتی جاری وای پیاوا آرا الله بس راوم لخی زانه کم نه تو این زیگی خی زانه کم کامو نه تو این زیگی بکی تو یعنی موضوع اک ربطی با بس حرونیه
بابتي مزاجتا يك مليار هو كاري دروني يك مليار هو كاري خوين خص بنوي خوين يك مليار هو كار هي بويتو نتواني نزيكي خيزانك تكوي بوشي الا تشي بولاي سحر بوشي الا نفسيا نامرتاحي ولا تشم بولاي ملايك ملايك لبان توري نسيبوي نازانم تشيو اغري كي بيونا دعاي باش بومو انا نفسيا قناعات بملاكبو لان دروني كت ارم بو بويا خط بخط قناعات بك ما ترسوا ما زانم وظيفه يا باشا بيتوا لبرو بهم حالته انا لميش تاندركي يعني دي عاكبني بنيني جنوكا سكن حرملي كوري يحيى تجيبي طلبي ايماي مالك لمصر ابوا افرمي سمعت الشافعيه يقول خوم جيوم لي ابو شافعي فرموي لكتبي مختصري كي بي مختصري حرملي بي اوتري يقول من زعم من اهل العداله انه يرى الجن ابطلنا شهادته هر كسكي عدل كبشايات وري اجرين بيجي جنوكا بيني واقسم لقال ياكر دو ايتر شهادتي ورناجرين بدروزن حسابيك لقوله تعالى انه يراكم هو وقبيله من حيث لا ترونه هيك كسك ناتون جنوكا ببيني لا سردمي بيغنبر صلاه والسلام يخويا لسربي حديث هاتو حديثك ابو هريره حديثك ضعيفه كهات لينا كي خواردو اوانا سندك ضعيفه خلل ايتيا اذا انا كان قسان تياكر دو اگر بيتو واقع صحيح جبلاه هنا علماء تصحيح يعني كردوا لسردمي بيغنبر بو صلاه والسلام يخويا لسربي لسردمي بيغنبر صلى الله عليه وسلم صحابه ملائكه ان بينيو جبرائيل ان بيني بنص حديث لصحيح مسلمات حديثك عمر بن الخطاب كافر مي انه جبريل اتاكم يعلمكم دينكم صحابه كان بينيان جبرائيل ان بيني ايا كسيب يا جبرائيل بينم لدواي مرغني بيغنبر صلاه والسلام يخويا لسربي هيك كسك ناتوني ملائكه بيني او ان ملائكه ان بينيو بلام لدوايا وهر كسك الدعاب كملائكة بيني والدجال دروأك وهر كسك الدعاب كجنوك بين الراسناك وأو كساني كوا شعوذو بكارناني شيطان هر كسك الله جنوك بكار دينم بوي جنوك كما جانتو جنوك دركا أو شعوذية أو بيو ترى نشرا بنص حديث كسك بي كافر أبي كافر أبي بي توش يم حالتاني كاكا بداخوا منك يشيك بابتي كي بيو ترى بابتي تشاو بابتي تشاو نص آيات القرآن لسلك تشاو كاري قريها آياتك تنبوغ من إخوال القرآن فرمي يعقوب فرمي وقال يا بني لا تدخلوا من باب واحد ودخلوا من أبواب متفرقة وما أغني عنكم من الله من شيء إن الحكم إلا لله يعقوب بكركاني فرمو ليقع بيومش نجرو لتنقع بيه كبرون باب يكون ابن ابن عباس محمد كري كعبي قرضي مجاهد ضحاك قتادة سدي هموي عن غيري أوانج لمفسركاني سلفة فرمون لبر أوبو ترساوة تشاو لياندا هو نص آيات القرآن وأروها آيات خوافن وإن يكاد الذين كفروا لا يزلقونك بأبصارهم خليك بتشاو واتلي كان بيت بخليسك بنص آيات القرآن مفسر كان سلف أفرمون هو لبر تشاو ليدانا حديث من هي لبخاري مسلمة بيغنبر صلى الله عليه وسلم يقول أفرمي أبو هريرة قرأته أفرمي العين حق عين تشاو حقا سباس يكن آية عين بو معناها هندي ابراهيم رزق وشوي صلى الله عينه بمعنى تشاوي كسك تشاوي على شويني اتشي حسوديه واتشي كوجه نا ليس حديثا كان بس كان تاك بتاكي بوي بزانن تشاو معناه او ثاني كسك تشاو لكسك كذا يكك لمعنى التفسير عقلي كان كعقل بوي تشما يكك لعلم غيب خو ازانه يا من نص ايات وحديث الى سرا باور من بي چون كاريغري هين ابي لين ترسين هيج بيس نا كلي ترسين هيج بيس نا خبر دام تحسين كانوا مال من بخين سر يوتيوب بسجوار ساعات سورة بقرة بخيونه ونا فيس ناكا أو ما ترسي نجارك يكك لو كارك أي توجمنا وتنا كلي بترسي شو كإنسان توكلي بأخوانه منه توكلي ضعيف وبأخوا وايل يدي تو قرآن وكو حبو درمان وكارتري وهذا القرآن حبة قرآن كات علاجه تو حس كي مقصي خوايا بتو بيامي ناردو نكو كو حبو درمان دايني بيجي كاك جانم الدرمان يمشو سورة بقرة أخوم لتقوم آوا شفام بوتي شتيوانية حديثك ترمانيها ابن ماجر رواياتك بس سندك صحيح بيغنبر صلى الله عليه وسلم يقول سبيه فرمي استعيذوا بالله من العين فإن العين حق ابن ماجر رواياتك حديثك الترمانية للسنن لصحيح مسلمايا ابن عباس قرأتها فرمي بيغنبر صلى الله عليه وسلم فرمي العين حق ولو كان شيء سابق القدر لسبقته العين وإذا استغسلتم فاغتسلوا مسلم رواياتك أفرمي تشاو حقا اگر بوایا شتێک کاریگەری لەسەر قەزا بوایە ئینسان تووشی شتێکە بێ ئەوە چاو کاریگەری ئەبوو بەڵام هیچ شتێک کاریگەری نییە ئەفەرمی ئەگەر کەسێک گومانی لێکرا چاوی لێداوە وتیان خۆت بشۆرە ئاوەکەی بێرن
بيبرجن نكسكا كتشاويلي دراو بابيكات لبرو باشوي اسمايك تشي عميسه جرته ولا حديثك كامام احمد الترمذي بس انا ديك صحيح الروايات كان افرمي وتمي بيغمبر اخوا ان بني جعفر تصيبهم العين افا استرقي فرموي اي بيغمبر اخوا بني جعفر توشي تشاو ابن ايا رقيان بوبكم قران بخين مسريانا قال نعم فلو كان شيء سابق القضاء لسبقته العين بهمنش ولا صحيح مسلمات فرمي بلا الرقيان بوبخينا وحديثك يتر مع الامام احمد وابو يعلى روايتك بس انا ديكي صحيح بيغمبر صلاه وسلامه وخير سربيه فرميه ان العين لا تولع بالرجل باذن الله حتى يصعد حالقا فيتردى منه افرمي الزلام واليك تشاو اجيت برزاي بالي بيونا بروت برزاي حتى وايلي دي خوي خوي خات اخواتي تشاو وايليك وحديثك تمام ابن عباس يرته وامام احمد الطبراني بسندي حسن فرميه العين حق تستنزل الحالق انسانك برزايك علي كردو اي خات اخواره واروى حديثك تمام ابو نعيم لحليا رواتيك بس نديك حسن بيغنبر صلاة والسلام يخير السربية أفرميه العين تدخل الرجل القبر وتدخل الجمل القدر أفرميه تشاو إنسان خات قبره حشتري شخاتنا قازان تيتلا سريا برنو قوشتك أكلين حديثك ترمانية جابري كوري عبد الله إمام بخاري رواتك لا تاريخي كبيرة أفرميه أكثر من يموت من أمتي بعد قضاء الله وقدره بالعين سجوابي بخيراي يعني هو برسالنا حديثك معنى إمام بخاري مسلم روايتك عن العائشة أفرمي كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمر أن أسترقي من العين عائشة أفرمي بيامر صلى الله عليه وسلم فرماني بيامكن بخاري مسلم أفرمي الرقية بخينا لا تشاو لا تشاو الرقية بخينا وأروها أنسي كوري مالك أفرمي رخص رسول الله صلى الله عليه وسلم في الرقية من العين والحمة والنملة إمام مسلم روايتك أفرمي أنا سيكوري مالك أفرمي بيغنبر صلاة والسلام يخوي على السربية مجال ما إداك والرقية لتشاو بي سيبكين ولا حمبيكين واتلا بيودان بيوداني مارو أوانا والنملة نمليش نخوشيني كإنسان الزامة شلايا به أم سلمة حديثك من بو روايتك بخاري مسلم روايتك أفرمي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لجارية في بيتها رأى في وجهها سفعة بها نظرة استرقوا لها فرمي أمت شاو ليداوة رقيبه بخينا بخاري مسلم روايتيك وأروها جابري كري عبد الله أجرته وفرمي رخص رسول الله صلى الله عليه وسلم في رقية الحية بأسماء كتي عميسي فرمو ما لي أرى أجسام بني أخي ضارعة نحيفة تصيبهم الحاجة قلت لا ولكن العين تسرع إليهم قال إرقيهم رقيان بخينا إمام مسلم روايتيك أما نكش أحاديث صحيحا مسلم بخاري مسلم صحيح حد سكان تشاو تشون كاري غيري دروسكا يكيك لمعنى كاني مفهوم كاني كعقل إنسان بقاصري بي إيجيا أو تاني كسيك توشي تشاو أبي كبوز بنعمته ليبدا ساريكي جوان تي عشي أين ويني كسيك كوادا سيناج السيري يكا جيخ وزقامي شوكا ومبوايا خوا عقوبة دالة جاتي أوا أما يكيك لمعنى كانت كعقل قاصري إيما بي إيجيشتوا معناه يعني تشاو او سيريا كا يكسر ليزر الى تشاو درجه بيجن قناص كرد قناص الى تشاو درجه ركدات بن بالي اشتوا منيه تشاو كان معناه هيك إيه لمعنى كان يا وتانيه كسيك بوز لي ادا بنعمتك اخو بي داوا جوانا اتش اخوي جوانا نينا اخوي بيشان ادا اشتك كا تقي اخوي كلبلك اخوي بيشان ادا كسيك تري جوانين يا سيريا كا جي خوز غمني شو كا وبايم تشن جوانا لبر اودلي خفت اخوا ونارحتي وحسدي لدلي ادلو سبي اخوا عقوبك سكادا توشي حالتك هذا معناه واني كسنيوت وتشاو ببي إذن إخوة كاريجري دروسك اشتوا هرني أصلا هما إيه كلا معنى كاني تشاو كتشاو كاريجري هي إتر معنى تريغ هي إما ناتواني بيشن والله بس أم معنى هي إخوة أزاني لو أنا معنى تريش بي إخوة أزاني بلام أو معنى إيك عقل يما بيجيشتو أو تاني تو أتي بوز لي دي خوة نويني تواو كبوزت لدا خوت نو انتوشي حالتي ابو دا اخو عقوبتي دا ولا برو كسي كي فقير ضلش كاو بوز لدا انا كاني تو بو يتوشي حالتك ابو او تشاوك اما معنى حقك ايتي اتر ايا ايما اگر تشاو بو ايا ما ابو اي دعاء ما كلا لا تشاو ما مد لا اسلام تا اح اسرائيل چن دبا بكاني بقول يك دبا بكان بتقيت كيش تي هيو تو كي وتيتي معنى وايا كاكا كيف تجي تشاو معنى ويا تو تشاو بدي للدبابة تقيته وتشاو بدي للمزجود برمي ونازم تيجي تشاو معنى كسبنا علماء قديم شنان تو تشاو معنى اللي يزر اليدانا ها
هر معنى مفهومك أيه وتعني كواكسك خوي أنويني بشتك شاوك كاريجيل سلبيا هر وكو كاريجيل دعاء أجر وابيت وبيش الدعاء جدرويا كابوم خلك بو دعاء كإسرائيل لنا وناتشي كابو دعاء دروي وانيا مقبول نيا شاوك مقبول نيا شاوازك بيويست بيويستيكا فاي قرر مربان أجر وابيت وخلك دعاء بكاتو مشتكان بيتديت الخلق بالي ليه ده تجر ما دام دعائي تبغى شيء مبرم تشك بسينم خلق تارت يرجع يا ربي خواه بي خواه تاركي وتخوار تاوي تصارو خم بوچه دروسي كم منوبون بوچه مجاهدون بوچه جهاد كالبين ايو ها معنى كي واي ليه ديتو قصة عقليانا لبابتان الرد بدريتو قصة كاني من رد نيا بو هيج كسيك خوشويستن بو هر كسيك هي الرأي جيوازي هيا رأي كاني مقبول لسد دلمان خوشويستن اوي باوري بسحر نيا كومولك هي لزانا كان باوريان بينيا اوي باوري بچاو نيا كومولك هي لزانا كان باوريان بينيا معنى ترو تفسيري تريان بو كردوا جغرزن بلا من معنى حقيقي كيتي او كساني كزيد الرويان كردو ولا سحراو خلقيان خصتناو تشالي سحراو بام خلق دركن لنا وتشالك على موضوع او كسانيش باوريان بينيه باب قرنوب ونص ايات وحديث كان باوريان بيه مفهومك يوكو خويلي تبقين توازن دروسه به وسطيه دروسه به نام لا اغرين لا او لا خلق رزقاري بلا ام مع او امها مقيج قاجو اليدانو جندر كرن لياني خلقش خلق رزقاري بيتو معنى حقيقي قرتو بو اسلام يا ربي خويا رحمه ليبكي هدايتي ظلمان بدي من قرب وصل رجع حقي خوت اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه وآمين يا رب العالمين.

أبوابي خير قلق زور بوا توشتي كم بيبلي تستي بيو بقرم أتشبت به تستي بيو بقرم وبلام زورش ليم قرص مكة فرمي في غنبري خو عليه الصلاة والسلام لا يزال لسانك رطبا بذكر الله تشتكل يعني تشتكل بيضلم كي او مش تبسل بي لما الدنيا وقيامتش اوش او يكبر دوام با زبان التربية بذكر خداي قورا لا يزال لسانك تربية بردوام زبان التربية بذكر خواي قورا يعني اتو كوات اگر بردوام ذكر خواي قورا تكر براسي اوال لهمو خير كان قورا ترى وهمو خير كان جناقات خير الذكر طبعا فائدة كان يذكر قلق زورا اگر حزناها كم حرام ويباس كم دوسي حلقي يعني بيو بكجمنا اما محاولة دا كم هل بكورتي وبفختي نقطة مهمة مكان يذكر تابي بلام بلام بخو تامبرون او كتابة بخوينو الوابل والصيب في الكلم الطيب اكرايتا كردي جواب زانم بزانة تسند او كتابة سبحان الله باسي قوريو باسي خلاط وبخش شكاني ذكر دكاتر يا كمين فائدة ذكر أو إيك الشيطان لك والدكاتر يعني سبحان الله يطرد الشياطين براسي هرتي الشيطان لك والدكاتر كأتو خريق دبي بذكر كردن براسي شيطان كان دارون أو وقتي كذكرنا كي شيطان دتواني زفر في ببال أو وقتي كأقاد أقاد لخونيا دوري لخواي قورا غافلي لخواي قورا أو كاتي الشيطان دتواني بفعل اللي بكا بهرت خرتيني ب جناح لا شيرم بكا أما أقاتو بردوام خريجي ذكري خداي قورا بي أو يكميش الشيطان لك والله كاتو طبعا هو قورا تلي منفعته كبراسي لو ظروف زمانه ده شيطان لك والله كاتو خالي دوام كخداي رب العالمين اللي راضي بي ويرضي الرحمن سبحان الله يعني اتو بو ذكراني خوي قورا اللي راضي بي يعني مثلا يدلو ذكرانا كبيغمبر خو عليه الصلاة والسلام أفرمي كلمتان خفيفتان على اللسان حبيبتان عند الرحمن ثقيلتان في الميزان سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم أهم زانا أو الدصي حديثة كبر ذكرى سبحان الله لا يخوي قورا زور خوش تويز دبي سكا أم ذكرى زور لا يخوي قورا خوش تويز هر كس ايش بيكا ايش خوش تويز دبي لا يخوي قورا دو كلمة هنا زور سوكن للاي زبان زور خوشويستن للاي رحمن وزور قرصن لسر ميزان لروج قيامة دا أي سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم كواتا خلاتي دومي بابا الزاكر أو كوا خداي رب العالمين لراضي دبي فائدة سيمي ويزيل الهم والغم يعني براسي غمنا راحت للادة بس سبحان الله ككسك خريق ببذكره بويردي خداي قورا زباني تربي بذكري خداي قورا زباني وشي پیغمبر فرموي لا يزال لسانك رطبا بذكر الله اگر بردوام تو براستي خريشي ذكر بي برواب كهرتي غم و پشاره خواي قورا لقول الدكاتوا حرب ببركتي او ذكرى سبحان الله غم و پشاره كان الدروات اخ بوي پیغمبر خو عليه الصلاة والسلام فرموي لا حول ولا قوة الا بالله او كان زيك لعرش خواي قورا بلام أو الأقل صد غم لا دبا صد غم لا دبا يعني كم ترين أن غم نار حتى يدل تندبون يعني سبحان الله إذا كوات براسي يشغل لفائدة كان الذكر أو كوا غم نار حتى لا دبا يشغل لا فائدة كان الذكر أو يجلب السرور والفرح براسي دل خوش دكا براسي شادمان دكا يعني أو ذكر أو ندب بركته أو ندخوا في خوشة سبحان الله مقابلي أو يكد غمو نار حتى لك والدكاتو خوشي وشادي وكامراني شداوتنا ودلو رزق وروزي وجيان الدا سبحان الله ضلت خوش دبي ضلت آرام دبي بختور دبي خالي شي تر أويكا براستي رو قلبت يعني دلو روخ صارت منور دبي بو ذكره سبحان الله سبحان الله يعني تماشى او كسان بكن كزور ذكري خواي قورا دكت لان سبحان الله دلو دمو تساويان سروناكا هر آثاري ام ذكر اسكو ذكر هر همي نورا او نورا هم لدل اجدادا هم لدمو تساوي كابراش دادات سبحان الله اگر بتوي كسي چي نوراني بي دمو تساود روشن نوراني بي دل نوراني بي ورفر مزور ذكري خداي رب العالمين بكا خالي چي تر اوه
ويكسو الذاهرة الذاكرة المهابة والنظرة. سبحان الله براسك باباي أو كسي أو خشك برئزي أو برا عزيزي كذكري خداي قورة بردوام دكا خواي قورة هيبتك كسايتي تشيلو بودروز دكا المهابة والنظرة. يعني سبحان الله كسايتيك مهابتك يعني هيبتك يعني سبحان الله كسيش ما قولو قراني ليدر دسي ضر يعني خلقك لبيساوي إنسان شيء جوريا إنسان شيء بش بشكويا إنسان شيء خوان بيجو مكانته سبحان الله وهموي بسايتي بساي أو ذكراني كذا كي خاي جورا أو هيبته أو مهابته أو ما قوليو أو رزح المتددات اللي ضلي بند كاني خويدا خلي شيء ترى ويا ويورث محبة الله سبحان الله أو كسي ذكري خاي جورا ذك خا خوشي ده كخاي جورا ذكر كاني أو كساني كذكر ده كان خوش إذا بين يعني ده بيخوش خوش ويستي خوي رب العالمين كوات أجب بتو حزن يبي بيخوش ويستي خوي جورا فالمولى ذكري خوي جورا زور بك ذكري خوي جورا زور بك أبي بخوش ويستي خوي رب العالمين خالد شيء ترك أوان زور زور قرينجا أويش أوي خوي جورا بس وذكري تودك لأسمان للاي ملائكة كان اذكروني أذكركم خواهي قوة فرمي ايوه ذكري من بكن من باس و ذكري ايوه دكب سبحان الله طول بين خوتي خداي قوة دانشتو ذكري خواهي تعالى دكي يا لمز قوتي دانشتو سبحان الله والحمد لله الله أكبر او ذكران دكي واني استغفر الله دكي لنا وزمعتك بظام خواهي قوة دزاني كباسي تو دكا وكذكري تو دكا لكن اوهم ملائكة قورانا لكن عزتي جبرائيل لكن ملك الموت لكن إسرافيل لكن ميكائيل لكن حملة العرش لكن اوهم ملائكة عظيمة قورانا خواهي قورا باسي تو دكا الله اما تشرفيك اما تقورييك اما تسدرزيك تو قيشتي بوي تنها بذكري رب العالمين زبراسي عزيزانم سبحان الله يعني زور زور يعني فائدة تلا يكشف فائدة كاني تر أوكا دل رقي لا دبا دل رقي كابريك هات كان حسن بصري رضا ورحمتي خايدة بفرمي يا إمام يا إمام أي حسن بصري فرمي أشكو يا أبا الحسن بيان يقول يا أبا الحسن أشكو قسوة قلبي رأسي شكايتي حالي خم دكم لتو كدلم رش دلم رقة فرمي أدبه بذكر الله أدبه بذكر الله ديئته بروديك بتسي بذكري خواي قولها أو قسوة برواتا براسي أو كساني دليان رقة أو كساني دليان تاريكة أو كساني بردوام دليان تنقة دليان رشة براستي بو ذكري خواي قولها أم قسوته أو دل رقية أو دل رشة أو دل نارحتية أو دل نارامي هرهموي درواتا خالي شي تير أويا يعني ك هر أويك أو بس كبلين دور دكوي ولا غيبته لقصي بفائدة يعني زبانت محفوظة به لهمو غيبتك لهمو قصيش بيسروبر لهمو قصيش بفائدة أجر غيبتش نكاي أجر قصي بيسروبر إيش نكاي ملام قصي بفائدة كواتا أتو دور دبي لهمو قصيش بفائدة سبحان الله كواتا دفتري أعمالتو لغيري ذكر قصي بفائدة نبيهيس كيت دانية سبحان الله كواتا براسي او نعمتي شي قورية كسكر او اند خير وبركة تدا طبعا دا كتابك اي اقر بس بخين او براسي اشتي واي تدا سبحان الله دلد لقري دفريت اندر يا ربي ذكر او اند خير وبركة ذكر او اند عظيمة او اند عظمة ام نجنازان طبعا ذكري سيزورة ذكري زبان هيا ذكري قلب هيا بدل وذكري زبان وقلب هيا طبعا قورترين يعني او ذكريك بزبان وبدل بيك وديكي كاتا كدري استغفر الله استغفر الله استغفر الله دلي شد آقا داربي كدلي الحمد لله الحمد لله الحمد لله دلي شد آقا داربي او زور قريقة او اعلى مراتبي ذكرة ذكري دوام درزيك دوي كامتر ذكرة بدل او ايكا براسي بدل ذكري خواي قورتكي راس زبان النازولة بلام دلد بردوام ذكري رب العالمين دكات وبشان دل ذكري دكا هر هند فيرد كر برواب كر انا وسيله ذكري خوي قوره خالصين ذكري زبانه طبعا امش قوريه وامش خير وحسناتي خويه بلام اخر بلايه او كبا بالزبان بس ذكر دكا برام دل اقاي دنيا او اگر هيك خير النقاته دور دكا ولا قصي بفائده ولا غيبته ولا بغتان ولا هم قصي شي بيصلوا بس
اگه هیچ خیر نگاتی واز دوا دانه هیچ خیر نگاتی بلام براسی او زبانه تو دور دبی لهمو خسیشی بیسرو بر کواتا براسی با ایم فیم بین خومن ذکری فیل زبان و دل پیکاو بکن کاتی کس ذکر دکی سبحان الله زبان و دل با پیکاو او ذکر بکن او وقتی براسی للای خدای گوره زور گوره دبی اخا دو نمونه دیمو کتایی پیدینم پیغمبری خواه علیه الصلاة والسلام ده فرمی هر کسک روش صد زاران بله لا اله الا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير صد زاران او ذكر بكي وكو او يواي دا عبد الازاد كربي طبعا عبد الازاد كربي زور خيره شي قوريه او يك صد خيري شلو دن مسري وصد قناح شلي رجدبته صد بلاش للاي خواهي قوره برز دبيوه سبحان الله يعني براسي خيري شي قوريه فاشان بيغمر افرمي عليه الصلاة والسلام لروج قيامته كز دوا قورة ترنين بخزمات خواهي قورة بقى مقر كسيق لوي زياتري كرد بي نمونه يشيتر بيغمر اخواد افرمي عليه الصلاة والسلام هر كسك بري سبحان الله وبحمده غرست له نخلة في الجنة دفرمي هر كسك يجزا بري سبحان الله وبحمده داليشي دار خرماي بهشتي لقصر كيدا سيندري لروج قيامته سبحان الله أخا سبحان الله وبحمدي أو يعني لدقيتي لتواني سيزار وبري أتولى هل دقيتي لتواني على الأقل بزدار خرماي لقصرك يخود بتسيني لروج قيامة دا بيش هاد ببي لبراسي ألزانم ذكر حتى بلي زورو فراوانو قوري بلام لحمو ذكران قورتر قرآني بيروزا دا إن شاء الله لا حلقي دهاتو بس ذكر قرآن دكين زاني تسون إما أتوانين ذكر بو قرآن وبو كلامي خوايا أنزام بدين تاكو ديدار بخواي قورتان دس بيرم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

0: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عزيزانو خوشيستان خوم بخوش حارزانم بجاري كتر بأيوي بريزو خوشويز بقموا لبرنامي رامان لني داكاني قرآن بو إيمان داران. أمرو بيرمتي الله سبحانه وتعالى دچين خزمت كوتا نيدا لقرآني بيروز بويا كوتا برنامان دبيت كوا بو ماويكي زور لخزمتي نداكاني قرآن بوين و او ندايش ككوتا ندايا لقرآن بيروز جماركي نواتا بابتكي باسي واجبوني توبدكات لهمو تاوانيك و توبيكي نصوحش بأميدي أويك الله سبحانه وتعالى لقنا حكان من خوش بيتو وهموش من بخاتا نيو بهشتوا. أجزا كانم أم ندايا كوا كوتا ندايا لقرآن بيروز لآيتي هشتا لسورة التحريم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحا عسى ربكم أن يكفر عنكم سيئاتكم ويدخلكم جنات تجري من تحتها الأنهار يوم لا يخزي الله النبي والذين آمنوا معه نورهم يسعى بين أيديهم وبأيمانهم يقولون ربنا أتمم لنا نورنا واغفر لنا إنك على كل شيء قدير. يا أيها الذين آمنوا أي أوانك وباورتان هنا وبأ الله سبحانه وتعالى وكار بشرعك إخوائي بروردقاردكا باهموما جوبيست بين بزانين الله سبحانه وتعالى دعوائي چيمان لدكات كوتاني داكشي لقرآن باسي توبة دكات. يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة كردن أو توبيك الله سبحانه وتعالى ديويت توبيك نصوحة. توبوا إلى الله توبة نصوحة. توبي نصوح چيا؟ توبي نصوح أويك وا إنسان براستي بجواني بقرتوا بولاي الله سبحانه وتعالى واز لو قنا حبينيت كوا كردويتي بشيمان بيتوا بويا علماء وأواني كوا رافيق القرآن يان كردوا مفسرين رحمتي خوان ليبي چن مرجي كان دانا بو توبي نصوح لو أنا يكم إنسان أبي براستي تزبرداري أو قنا حبيت واز لو قنا حبينيت دوام أبي بشيمان بيتوا لناخيا أو بشيمانيا هستي بيا بكريت سهم برياري براو بدات عزم جزمي هبيا كوا نقرتو بو قناحا هندي لزانايا رحمتي خوان نبيه مرجي كان داناوا بو أو كساني كوا تاواني كان كردوا برامبر بمروف واتا ما في مروفيان لسرا أبيت أو ما فبقرينو بو أو كسا يان قردني خوان آزاد كان. أما توبي نصوحة عزيزة كان أقر برسياري بكين باشا بو توبة بكين لولام دا دلين انسان بو توبه دکات توبه کردن براستی آرامی ابخشید بدرون روح پاک کاتوا نفس پاک کاتوا که انسانک حس دکات کوا کم ترخمه کوا سرپیچی فرمانکانی خوای پروردگاری کردوا ازانیت کتاوانی کردوا چونکه الله سبحانه و تعالی بیانی کردوا کوا انسانی مسلمان مروفی مسلمان ابیت جورالی فرمانکانی خوا بیت نابیت فرمانکانی خوا جبجه نکاتو یان سرپیچی بکات یان او تاوانی کوا دیاری کراوا که قدغیا انسانی مسلمان بیکات او دروا دیکات لیره هستکات کوا تاوان بارا ککاتک توبه اکات ککاتک اگریتو بولای الله سبحانه و تعالی هستکی عجیبی هیا ها تماشا اکن اوانی کوا روچون لناو تاوانا بشو بروج هرچی تاوان هیا بچو گورا کردویانا بلام ککاتک هیدهاتیان بودید ککاتک هوکارک دبیتا اوی کوا بگرنو بولای الله سبحانه و تعالی ککاتک پرسیاریان لیه دکریت هست چونه کوا است گرایت تو بولای خوا گرایت تو بو سر رگی راست هستی کی زور خوشی هیا هست با بختوری دکات هست با آسودهی دکات بله عزیز کانم او کسی کوا تاوان دکا و دعای دگریت و توبه کی نصح دکات والله آرامی درونی پیدا دکات روحی پاک دبیتو بو چی توبه بکن خاله کی تر اویا ازانین کوا هیچ مروفیک نیا لسر زوی إلا أبي كهلبكات ما دام لنوي آدم كل بني آدم خطاء وخير الخطائين التوابون بلي عجزة كان أو كسا شاكا أو كسا باشا أوي ككاتيك تاوان دكات ككاتيك جناح دكات بگره توا درگای توبه کراویا الله اک معنیه رحیمه الله اک معنیه بخشنده الله اک معنیه کریمه غفوره بله عزیزه کانم ای او کسانی کوا کم ترخمن ای او کسانی کوا هلدکن زو بگره نو بولای الله سبحانه و تعالی اوا طبیعتو سروشتی مروفا کات یک تاوان دکات أبي بقرة وبولاي الله سبحانه وتعالى بوشي توبة بكين خالي سيام والله ما انداداته و ألين ككاتك توبة دكين چونك الله سبحانه وتعالى تماشاب كان عزيزة كانم أو خواي كوا برانبري قناح كراوا بحموشي آقا دارا هموشي دبينيت هموشي دبيسيت لا يخفى عليه شيء هيتش تكشاراني للاي الله الله سبحانه وتعالى تشاو ديري دكات إن الله كان عليكم رقيبا كس نية بتوانت لشونك تاوان بكات زوي خوايا آسمان آسماني خوايا دريا كان هي خوايا تشيا كان هي خوايا لكو تاوانكي لهر شونك تاوان بكي الله سبحانه وتعالى بي دزاني بي آقايا دی که کاتی کش تاوان دکی بزنه برانبر الله کی عظیم تاوانت کردوا با آسانی وری مگره او خواهی کوا او همو نعمتی با تو بخشیوا او خواهی کوا او همو فضلی لگل توا کردوا بو تاوان دکی که کاتی کش تاوان دکی توبه بکا تماشا بکا یا سبحان الله که انسان تاوانش دکات که توبه دکات سبحان الله توبكي خواي قورا وري دقريتو وأو كسشي خوش دويت بالي عزة كانم براستي او نعمتكي خواي پروردگارا كإنسان أبيت تاوان كرت بقريتوها بولاي خواي پروردگار چونکه خوای گوره او کسانی خوش دوی کوا تاوانکن و توبه دکن ان الله يحب التوابين دبا ایمش لو کسانه بین کوا تاوان دکن زو اگرینوا بولای خواه و توبه کی نصوحیش دکن چون که و توجیه خواهی ندایه لگل ایمانداران دیکد دوال ایمانداران دکد یا ایوها الذین آمنوا توبوا الی الله توبتا نصوحا بوچی توبه بکم خالی چوارم والله من دادات و آزدکانم اویه کوا انسان که کاتیک تاوان دکد توبه دکد الله سبحانه و تعالی او گناحانه دا گورید بچاکه بوی انسان زوب کاد دعا نکوی لطوبه کردن که هستی کرد تاوانی کردوا سرپیچی فرمانکانی خواهی پروردگارده کاد بگره تو بلای الله سبحانه و تعالی بوچی توبه بکین خالی پینجم والا من داداتا و او من پیدالید انسان نازانی کی اجل کی طاود بیت نازانی کی کوا جیانی کتای پیدیت لسر ام جیانا مادام نازانین اما او همان لیدکات که کاتیک تاوان بکین بگرین و بولای الله سبحانه و تعالی توبه بکین بله خوش استکانم توبه بکین بگرین و بولای الله چون که تماشاش بکی مردنی لناکاو زور بوا ای او کسانی کوا توشی تاوان بون ای او کسانی کوا نیتیانه تاوان بکن ای او کسانی کوا اینو برون گناح بکن پاری بو صرفکن کاتی بو دیاری دکن طلاع نیانوا اینو تعدال ناموسی خلق بکن همو او کسان ابي خوان بزانن که هو خوشان ناموسيان هيا خوانش عرضيان هيا خوانش شرفيان هيا خوانش خيزانيان هيا كچيان هيا دايكيان هيا هاوسريان هيا خوشكيان هيا ابي بزانين كوا مردن لناكا وديت انسان اجلي طابو ابي اغادر بيت اغاي لخوي بيت اي او كساني كوا تاوان دكن لكاتي تاوانك الله سبحانه وتعالى روحي او كسب كيشت چن ناخوش انسان لسر تاوانك بمريت چن زليليا كوا انسان لسر تاوان كوتاي بجياني بيت چنها چيروكو ديمن هيا تماشا دكي او كسا لكاتي عارق فاردنوا اجلی طوابو لسر عرق واردنوا مردوا او کسانی کوا گورانی دلین گورانی کی کوا بیتام گورانی کی کوا دور لحمو عرف و عادت گورانی کوا دور لشرم لو کاتا اجلی طواب دبیو دمرید او کسا اروات بشو لخوایتی کس نای بینید واحستکا کوا دورا لا چاو دیری خلقکا دورا لکامیرکانوا نازانی الله سبحانه وتعالی آگای لیتی کوا هر هنگایک دنید اچید دیوید تعدا لنا موسی خلقک بکات یان علاق
1: بی سرانی خوشویست استاکاتی بانجی عصرا بکاتی هولیرو دورو بریک
2: الله أكبر الله أكبر

0: الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك. شرح الأصول الثلاثة تصنيف محمد بن عبد الوهاب رحمه الله وشرح محمد بن صالح العثيمين. جيشنا أو دقاء وأعظم ما نهى عنه الشرك وهو دعوة غيري معه، والدليل قوله تعالى: واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا. قورترين شتيك اخواي قور نهي ليك دوا يعني قورتين تاوان وجريمة كإنسان اي عبادة اوش اويا كوا پرستشي اخواي قورا لقل اخوا پرستني اخواي قورا شي قتلش لقل پرستيت دعوتو غيري معه بقى كاش ايشيا اخواي قورا پرستنو شريكي بو قرار مدن لا هيج تيكا شيء نكيري يعني لا بس شكريشتا لا قورتيشتا لا هيج تيكا أما أفرين أعظم ما نهى الله عن الشرك، وذلك لأن أعظم الحقوق هو حق الله عز وجل، فإذا فرط فيه الإنسان فقد فرط في أعظم الحقوق وهو توحيد الله عز وجل. قال تعالى: إن الشرك لظلم عظيم. بوتي يعني قورة تريش تيك أخوانه اللي كروا الشريك بخوا قرار دانا شنك أما قورة ترين حقوقة كحق حقي توحيدة إنسان يعني كرد بنيت يابكا كم ترخميت يابكات أولا لسك قورة ترين حق كم ترخمي كلها كتوحيد إخوائي قوري سبحانه وتعالى شكوا أفرمات براس الشريك وخا قرار دان استموا ظلميكي يجدار قورية لقمان آيات السامزة: وما يشرك بالله فقد افترى إثما عظيما. هكذا الشريك وخا قرار دان أو إفتو درو كتاني كزور قوري هل بسطوة كواني أخوة وصف أخواتي بشاوية كواخوة زور خلوشتية. وما يشرك بالله فقد ظل ظلالا بعيدا. هكذا الشريك وخوة قرار بذاتك وأو قمراب وقمرايك زور دور النساء آيات سوشة عنزية. وقال تعالى: إنه ما يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار. ما إداء آيات حفتة ودو هكذا الشريك وخوة قرار ذات أو أخواي قراء بهشتي لسر حرامك ومنزول جيقا وماليشي آقرا وبوزع المستمكاران هجورا سرخستنو بالقشت ويعرمك دريك نية. وقال تعالى: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. النساء عارف الوشت خواهي قولا خوش نابه لو كسيك وشريكي بخواه قرار دها وجقه لو ويسي لسبه خوش عويت يعني خواهي قول إرادة ويسي شينية لو كسيك بمشركي أمريت لي خوش بيت قرار يكو برل قيامت براوته. وفي أغمال خواه فمي صلى الله عليه وسلم: أعظم الذنب أن تجعل لله ندا وهو خلقك. قولتني تاوان أوسا كوا شريك هاول بخواه برار بديت لكاتك أو توي درس كدوا وإنما بخاري ومسلم وأبو داود والمذر رواية كدوا. من لقي وأفرمي حد لأويت الإمام يسلم رواية كدوا جابري كرة الله وأفرمي: من لقي الله لا يشرك به شيئا دخل الجنة، ومن لقي ويشرك به شيئا دخل النار. هركز بقى أخواي قوري إن رجع قيامتها رجع جندبنا ويا شريك بخواه قرار نداويت أشد بهشتو. هركز جيش أخواي يرجع قيامته لازم بنوا شريك بوقا قرار داويت أشيتا أجرو. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: من مات وهو يدعو من دون الله ندا دخل النار. ما هي بخير رواية كلها هركز يا بمري لس أو حارتي كوا دعوة لغير أخواي جورك كذا شريك بوقا غير قرار دعوة أشيتا ناو أجرو. واستدل المؤلف رحمه الله تعالى لأمر الله تعالى بالعبادة ونهي عن الشرك بقوله: عز وجل واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا. مؤلف محمد بن عبد الوهاب رحمه الله أميكر دا بلغا إخوائي قرب فرسنو شريكي بو قرار مدن لهيج شتيكا. فأمر الله سبحانه وتعالى بعبادته ونهي عن الشرك فرماني كده إخوائي قرب بعبادتي إخوائي قد غو نهي كردو جلو جري كردو لها وبش ويبرير دار. وهذا يتضمن إثبات العبادة له وحده، فمن لم يعبد الله فهو كافر مستكبر. أما إيش أول أخو أبيت كوا إثبات كدن وسلمان دني عبادة بوخوايت هاكو تنها وبتنها برسيدي. هر کس یک کاخوانه پرستید او کافریکا خو بز زانه و من عبد الله و عبد معه غیره فهو کافمش هر کس یک خوا پرستید ولا گل خوا شکی تش پرستید او کافریکی هاو بس بو خوا بریار دره و من عبد الله وحده فهو مسلم مخلص هر کس یک متنها خوا پرستید او کا مسلمانی کی مخلصه ليرك هذا الشرك فالشرك نوعان شرك أكبر أصغر فالنوع الأكبر النوع الأول الشرك أكبر هو كل شرك أطلق وشر وكان متضمن لخروج إنسان عن دينه حمو الشرك يا كوا خواج رب الرهيب باسي كردوه خاونا كي خاوني أم شرك وقع قرار دانا للدين دركات لإنسان دركات نوع دوم بهذا الشرك بتشوك طبعا الشرك بتشوك شكل كي كلا قلنا عجورة كان كذا يوجد الشرك بتشوك إنسان بتشوك نيو دايوا بل كل زور قلنا عجورة كان يدور ترى وهو كل عمل قولي او فعلي اطلق عليه شر وصف الشرك ولكن لا يخلو عن الله هل الشرك هذا مش بلام بشي درنا لدين بي درنا عشيت بلام على الانسان الحذر من الشرك من الشرك اكبر واصغر واجب لهذا الانسان كوي بارز للشرك قورا كيشو شو كيشي شو كخير افهم ان الله لا يغفر ان يشرك به أنت يا مصنف أفهمني فإذا قيل لك ما الأصول الثلاثة التي يجب على الإنسان معرفتها أقبلت يا نوت أما أبو شوي بسالك ويسرد الرأي يا شيب الأول هذه قورية أوصي ابن مايا قورية شيا أساس أصول قورية شيا كوا واجب لسر إنسان بزارية أصول جمع أصلا وما يبنى عليه غيره وكاشتي يعني أصلا أساسا شي تبلي سرد عام أزريت وكم يجي ديوارا خامسة دامس الشناء هو أساسه دارا لقفه بقلاقين ليبتو كشتي أوصل أخوي أفرمي أخوي قال سبحانه وتعالى ألم ترى كيف ضرب الله مثلا كلمة طيبة كشجرة طيبة أصلها ثابت وفرعها في السماء إبراهيم آياتي بيستجوع سرجي أونادي سيناك كوا أخوي قال شون نمونه وشه کی پاکی بدن هر دو و کداری کی پاک که اصلا کی ثابت و جگیر در مزرعه او لخو پاکی شده آسمانه و کداری خوبه دو هر کلمه خبیثش باس کرد مدل کلمه خبیثه کشجره خبیثه اشتثت من فوق الارض ما له من قرار بعدك شیت داری بجالك هر قرآن وصفی توحید و قدری خورما وایه، شرک و قدری گزال وایه. برکه تعالی. قدرکه جنات و این عرض چند سنت برد بید. تمنیشی زور کرده. زور کرده. بده همین استرسید. و هذه الاصول الثلاثه يشير بها المصنف رحمه الله الى اصول التي يسأل عنها الانسان في قبره من رب من ربك وما دينك وما نبيك. امسي اصوليك و مصنف رحمه الله باسي كردوا وقصي أصو بنتشيني زور قولو قرن أوسي أصو بنتشينون أوسي برسيارن كوال لنعاو قبرة لإنسانا كريت فرور قارد كيا شديني كتيا بيغمركت كيا أفرمي المؤلف يعني ليلة بشوي برسيار هاوديتي لبر أوي كوا إنسان وركاريت يابكات كم موضوعي كزور قوريا وبنشيني كي جوريا بلكو امس يا بنشينا جوريا كواجب لسا انساني مسلمان امانه بزانيت اما او اصولان كوا لقبره كاد كان كوا انسان دفن كريو اخيته قبره كريستياني دي اكريت كاد كان كوا تسوكارك باش تقبرك على كانوا الرونو دوك اين يجن دوما ايكت هذه اسيانو كريستياني كان فرورغان كي دينيت كي بيغمرت كي إما ذلك يجيتي ربي الله ودين الإسلام ونبي محمد أما المرتاب أو المنافق بلا أويك الشك كماني يا منافقة فيقول ها لا أدري سمعت الناس يقول شيئا فقلته أم بلقيش بلقيت للقورية لسر أويك هوا بغمالي خواه فميجي لحد ذلك صحيح أقول لا, لا أدري أقول ما يقول الناس فميك مطرقي يكتخشي لي أدن بس إنسو جن قوي في وانية وندن كيروات أما بلقيت لسر أويشي هر کسی که یعنی لذتی آب و خوی عزت تیاری تو شر دیل خیانت عزت جواب بگیریت عزت بجهر ما يكلوا عليها هركسك أمان النزانيت عزرينية شور ودوري الدنيا يا مال الدنيا وكاسبي وقصي خوش وقصي نستقو صعبت وبس برز ما بيلا بلا أمسي برسيارة نزانيت كامتحاني زور قوي لسرة ولا مكانش كشفة
1: بلا تلقين
0: تلقين
1: ايش
0: تلقين تلقين تذكيريها
1: ما وصاها
0: يا بس تلقين تذكيريها تذكيريها بس الدوقان ألا وإني نهيت أن تزورها ألا زيارة القبر ألا فزوروها فإنها تذكركم الآخرة قد غم كذا مثل سر القبر قال لو سر دمية بوشي بو خلق أسوأي فرس شريكي بوها خلال ذا أبحروا ليان فلان دعي وكالتوحيد بلا أبو ولا أصحابه رضا إخوان لبيت تيقيجن القبر فرسي الشريك وكافر بونا أمزا بيغمي الخافر من برون بصر القبر تبقى قيامة تنبيل أخاته مرن تنبيل أخاته وشريكي بوها خلال ذا وهر كسر دمية كيش كوا بوهو إيوي كوا يعني خلقي فيري أو بكوا لقبل باريتو لمردو باريتو سرداني قبر سالش حرام بيت
1: سالجور
0: أما منك بيجي حد زغن نسخ بوتو بلكو هركاتك أو سببك لسرتها وابو لوزبو نهيك إجريتو سردان بيت هركاتك نما سردانك كاريكي بيروزا بلي أقول بيجي شيء معرفة العبد ربه عبد خوا خوي بناسي ناسيني خوا واجب بناسي فني ناسي نازين شون بيبرستيت شون ليباريتو شون خوشت بيوت شون دجاجتي دشمنا كاني بيت شون دوستاتي دوستا كاني بيت ناسين شرطة ناسيني بتشي بدوش يا وازا يف بيركنوا وتفكل مخلوقاتي خوا جورا سير أرض وعسلام كا سير نفسي وقتك سيري آو بكا سيري خور بكا مام بكا أسيركان بكا أبو وران كاريا سيري شورول بكا إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب هم أولا ينظر في ملكوت السماوات والأرض وما خلق الله من شيء سيري ملك أخوة لأسمان كان الزوية بكا حد شيء أخوات رسيك الدواء إنما أعيدكم بواحدة أن تقوموا لله مثنى وفرادا ثم تتفكروا بيكش لا مش قاعد عنكم وزعت إخوان رافر دودو يجيك باش أبيركم طيب إنما أعيدكم بواحدة حلق سيكة كرة الشتاكة آسانة أن تقوموا لله مثنى وبرخوا عطر إخوان دودو يجيك خلصا تيب فكرين بيركنوا لمخلوقات إخوان بزان أما خلوقاته خالق دروس كاري هي كالله سبحانه وتعالى إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب جوازي دروس كذي أسمانا كانوا زيو جوازي شو الروش آيات بلقو لشانيك وخوان عقل كان عقل دائما بويك بيركي للوانا إن في اختلاف الليل والنهار وما خلق الله في السماوات والأرض لآيات لقوم يتقون يونس آية الشاشة جوازي شاور روجو أو يخوال أسمان كامل الزيوت رزيك الدواء كومال آياتو بلغيل يكن بو قسكسيكي بايدسكار وقلي بايدسكار إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار والفلك التي تجري في البحر بما ينفع الناس وما أنزل الله من السماء من ماء فأحيا بالأرض بعد موتها وبث فيها من كل دابة وتصريف الرياح والسحاب المسخر بين السماء والأرض لآيات لقوم يعقلون الدروس كذني أسمانا كانوا زيوي جوازي شو الرجو أو سفينة وكشت يعني كوا بس الدريا وبحر كانوا أرونو بوسودي خلكي وأول خوي يقول أسمانا أو داي بزانا زيوي في زندو أكاتو دواي مردني وجيان داران شكل عرضا بلاو كردوتو وقوريني با لبا كورو بباسو لبا شورو بغرب لغرب بعرجو خويتي والسحاب المسخر وهورشي تسخير جير باركدوا لبين أسمان الزاوية أما نكم الآيات لكن بخلنا كما عقل هو في بيري بيت أما أخوة بن عسيت أو أسبابي كوني. ومن أسباب معرفة العبد الرب أن نظر في آيات الشرعية وهي الوحي. أرجع وحي دوما غير وحي. وهي الوحي الذي جاءت به الرسل عليه الصلاة والسلام. فينظر في هذه الآيات وما فيها من مصالح العظيمة التي لا تقوم حياة الخلق في الدنيا ولا في الآخر إلا بها. فجاني إنسان لدنيا وقيمتها ميسر نابت إلا للرجاء وحي ونبت. فإذا نظر فيها وتأملها وما اشتمل عليه من العلم والحكمة وجد نظامه وموافقته لمصالح العباد عرف بذلك الرب عز وجل. أجر سي أو إيش قاعد يعني إذا بريت يابك بريت يابك أو سيرك سنة جدا برواني أبني هم يأمم أبو خازا أجي عبد كان دادريا خوي أفهم أفلا يتدبرون القرآن ولو كان من عندي لغير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. وتدبروا والكاري وتنافر القرآن في الوزاء أجر أم فيامال لا يعني غير إخوة أبوايا وخلاف دبرك الجاوزيك زورة يا بنيوة إيش بشر واعي إيش خوايا كما من السقو ترتيبه بين نقصاني حتى أوي كوا إنسان ضلي داء مزريت بسر إيمان بسر معرفة خواي جورا وكوي كوا خواي جورا بتشاو ببينيت أنت عبد الله كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه يراك وأخوا فرزك خواي بيني أجر أبي خوانا بيني خواي جورا أم أبينيت فمدي صحيح وشني أي معرفة الأصل الثاني هو طبعاً مثل معرفة دوما باش تعلن إن شاء الله معرفة كم؟

الحمد لله الصلاة والسلام على رسول الله اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن والاه أما بعد برانو خشكاني بارزم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته سباس وستعيش الله سبحانه وتعالى كم كوال خزمتي بارزو خوش ريستا لباسي كي تل لباسا كاني هاو بجبر يعدان في اخشاد أبينو لواني رابردواك وتايمان هنا بباسي شركي كبائر لواني هم جارش ما ناتشين سرباسي جوري دومي شركي شرك كفيوتي صغائر و حتی شرکی بچوک پناه بخوای گوره دوید دیار برای خوشکا برای زکانم شرکی بچوک و پیشش اما جمعن پیداوه بریتیه لهر گناهک که لدقا شرعیکانی قرآن و سنتا بشرک نایوی هات بیو نگشت بیتا آستی شرک لگل هیشنوی نایوی ایمان بخواه نکیو بلکه هکاری به بوکو تنو شرک گورکو پناه به الله گرین که ام جوری شرکش گورترینی گناه گورکانه بلا ام جور خواه نکی لبازنی اسلام نابات دروا و کوی که لا دواني رابر دو باسماني وكر بلكو بنچيني ايمانك ناصر يتوا حكمك شي اويك كفيويست التوبي ليبكا خو اگر مردو توبي نكردمو اولا جير ويستي الله سبحانه وتعالى اگر ويستي هبي سزاي عدالة سري واگر ويستي شليبو لي خوش بينو كسا خو اگر سزاي دابرا وخوش كبر يزاكاني من او بنمريو هتا هتا الى دوزخ اناهي يلتوا وشفاعت شفاعتي شفاعت كاراني برأكوه بإذن الله سبحانه وتعالى هربوية شيخ عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمتي خواهي لسربيا فرمي سنوري شركي بتوكيش بريتيا لهر هو كارو ريقايا كسر أكي شيبو شركي جورة فنابا خواهي جورة لنيت يعني وتكان يعني أو كرداراني كان قشتون تبلع عبادة كواتا بيزوزو وليابين براستي هر كوتراش شرك جا جورة بيان بتوك هر جورية بس شيء جورة كإنسان لبعضني إسلام كاتا دروا بلان بچوکه که اله همو تاوانه که گوره گوره تره اگر الله عذابی بندقی ده بوی هیب که تبر شفاعت و ویست و مشعه کلی خوش بون با امیدی خواهی پروردگار دیاره شیر که بچوکیش براو خوش کبار زکانم دو جوره جور یکمیان پیوتره شیر که اشکرای ظاهر که امیشان دیسان دو جوره که بوتو بکرده و انجامه دی اشکرام زین او شیر کانه که بچوکو اشکران که بوتو بكردو انجام درين چيه باو تبراو خوشكبر زكانم وكو چي وكو سوين خواردني زاركي بغيري الله سبحانه وتعالى طبعا نما لوانا كان يرا بردوشا بدرجي باس مان كردو بزود فان ام چنواني اخير كترخان مان كرد بوي كهن بيك حكمه بكورتي كيش بيز زيادر رون كريتو تا براينو خوشكانم شل كيب چوكو غوريان نتيك الله دي سوين خواردني زاركي بغيري الله سبحانه وتعالى چون که براسی سوین خواردن جوره که لبا گوره زنی سوین پیه خوراو بویل ابن عمر و خوالیان رازی بیه گویلی بو پیه گوتی نخل سوین با کعبه ابن عمر خوالیان رازی بیه فرمی نابی بغیری الله سوین خوری من بیستومه لپیغمبری خواهو علیه صلاة و السلام که فرمیتی من حلف بغیری لای فقد کفر او اشرک لروایت اکتا فرمی هر کسی سوین دی خوار بغیری الله سبحانه و تعالی و کفری کردوا یعن شرکی کردوا و کو امرو ابینیت سوين أخرى بشي بفيغمر عليه الصلاة والسلام بطلاق سوين أخرى بسالي باوك أخرى بقوالي دايك أخرى بشاي برا بناموز بنمك نانك علي بو نانيك حوبر إلى قرآن في الوسط نازم اللي فيه مشتعني من المراسل شيطان زانت شون فريوي باو باو فيديش ماني داو ومشي وازا أو جا بونا بقوالي شيدان بفلان الشيخو بفيسارة بياو شاكو فلان السر كردو يك لدوائيك جا هندي كسية دايك يان شيخك لالله جورت الله يعلي ازك كسوين بخا بسري دايك ياشتيكي تاويتر تسليمي كسكا بيت برايك بو كرامه تي قدري الله 2000 دينار ملاي كسل بو 2000 دينار خي ندامو لسري او شو ايشتا او اميرات يسخذون طبعا داو يدستي اخوا بحساب واي دار بريك يعني ها مقدوره شكاتي ليك راي فيش دادجاي كي بينا نشوف شكاتي شي ليك بات ولاي يا سيدسك على كبان ينكردم حاكمك دي تو پارو لایم کسه یه وتم باله لای دی که ابرا حاشیه کدی نخی پارم نیم تو متم مدل است که جناب حاکم تی حاکم تی سوئن دم بافته که الله سوئن دی خواهد عتیادی نش حوالی خواهم کرد چون ندرو تا دو زاین و تکان زور خداری خواهی جورا پیاه کابلان تی الله کار فلان کس ام پیاوا فلان شیخ لای زور جوریه زوری خوشه اگر او پاری توی لابیه سوئن بخواد بسری بلش سوئن خواد بسری او شیخه ناداده تو ولی جاکا که اون شرک مشتی و آنها کنن تو ولار با تحقیق نوا تو ولای خواه گلیه کپیوترا
وتي بيش وازي أما دني سوي مفسري أو شيء خبخو يعني أوي البو أوي اللي الله سبحانه وتعالى بجورة الزعيم بنا بخوي جورة أما بيت بتشي تشركي جورة شو الإنسان في وابد أم لا الله ولا خالق في جورة ترى بنا بخوي جورة لسه دمي في غمري خو علي صوصا خلكي وراها تبو زماني كسيون بغيري خوا بخوا بكعبي بخوا بلات عزاي خوا دوا دواي وردة إسلام أماني نهش كفارتي شي بود ياري كي كفارتكي آسان بود تا مسلمانان ورده ورده زمان يعني شاك كانوا نسر أصلك إنسان كسيون خوايان بخواي بخوا يعني ني خوات الله ناو صفات برزو في روزكان بوته سيون نابيت بغيري أو سيون بخوا حتى في غمري فاق عليه الصلاة والسلام أي كفارتكي شي كسي زماني راهتوا هي تعزته وبكارة قراوته وقدر يخوا راهتوا لسره تاني كوتمان لقل سوينة بغيري خواه قال بلا لا إله إلا الله تهز زمان الرادياني كوتعي فيه إن شاء الله هو كفارة داولي خوش من أخواكي قال لا إله إلا الله الله بقول عليه تجعله في غمري خواه عليه الصلاة والسلام أفهمه الكس سوينة قال بلا تعزى كدوبة سردمي نفاميم باب لا إله إلا الله عبد الله يقول مسعودش رضا ورحمتي خواهي لي وفرميتي اگر بدرو سوين بخون با الله سبحانه وتعالى بيم خوشه لوي كسوين بخون بغيري الله براس سبحانه وتعالى چن عجيبه چونك براستي بوچي جها حوالاني پیغمبري خواص اصلا چن بجوين بابت تي كما كزور جار والله ام بابت الشرك انا باسقين هل ناو داعي ملاي سد الجاي جهنم وسطاون فنا با الله هل وانا رتدنوا فنا بخواي جولا خوا اغيلي كفر وشرك باس كردوا بيدعوا خرافيات باس كردوا عبادتي غير شرعي باس كردوا لا اصلي ملايا بوجوا چونك خوي رواجي داو بوكاري بازار ينام يعني اگر بيتو خلطي جو لحقك بقيتو جاري او ابن مسعود افرمي اگر سوين بخوم بدرو و با الله بيم خوشترا چونك او بس تاواني جوري انجام داو ليرا داو دي خوشمون اخواي جولا كفا يعني اگر سوين بخوا بخوا دير لنواني خوي خواي جولا توبيكي نصوحك ماشا لو يك سوين بخوا بغيري خوا براس لقي أم مقارنة جوانك يعني إذا سوين بخوا بغيري خوا براسقينا أمي في خطر فلا بخواي جوانا شنك الشركة منو بيوريا بيمنا وخشك براسقان خالي كتير كباس من كردو بيشتري ديسان لشركة بچوكا وتني أجر خوا وتو ويستي لبي يعني داناني بيتي واو لنيوان ناي خواي جوانو كسي كتير أجر خوا وتو نبونايا أها سنجار وعلي خوا وتو فريام كوتن وا فنامم دمه شید کی بچو که اگر دارم لاخوش خبر از کان ابن عباس او فرمی پیای و پیغمبري خوای فرمو علي صلوات الله و سلام ما شاء الله و شئت اگر خو تو وستان نبی ايش فرمو فرموي اي هاوتاد بو الله دانا سبحانه وتعالى تنها چی بله تنها بله اگر الله سبحانه وتعالى وستي لسدي چون که خوای پروردگار فرمي و ما تشاؤون الا ان يشاء الله رب العالمين ويستي يوج نايتا دي مغر كاتي الله سبحانه وتعالى فالوردقالي جيهانيان بيهوك واتا هيج كسيق ناتو انا هيجتي ابكا بميستي الله سبحانه وتعالى هزوج علي اگر خواه دكتور نبوهي امرت اگر خواه فلان نبوهي لبرس امرت خواه توش كبم لسا اي خواه سري تو اي هاور ماما سعب قصانا ايما زور با اسعي ايكين ازانم براكم خوشكا كم ابي با اقابي تو خوتو دورو براكشي دي با اقابي تو زور ساده لای تو، باز زور جوره، لتوانی جوره جوره تره. اگر چی تو بونی تشویمیه، که ما بسته جوره کردیم کسی ولی الله سبحانه و تعالى. و ای بیاید تانه ترک دی. دعایی خوش میلی که اسخوا. علی چی؟ اگر خوای پروردگار و پاشان تو نبوده، اگر خوای جوره و پاشان تو، ثم ابیل نیوانی و کعبه اند. الله جیع کیتو، ای کیتو مقام برزکا. نگم کس کیتها و تی الله لیار متی دانه کت. لابد ما وشونا كتا. إيكي كتلة جورا كان الشركة بتشوك برا وخش كبار إذا كانم. ناوناني كسيكا بملك الملوك بشاهن شاه باشاي باشا كان يا قاضي القضاة داناني وشي عبد بو غيري ناوي الله سبحانه وتعالى أمش خطره. وكو عبد الحسين عبد العلي عبد الرسول معناك ناوي الله نبن نابت عبد يا مكابين في شوفنا بخوي في غمري خوا فرمي عليه الصلاة والسلام بيزراوترين ناو للاي خوا لروجي قيامتها في هذاك ناو نرابي ملك الأملاك باشاي باشا كان شاهنشاه زور قرنجة
شارزابی خود به دور بیلم شوازانه چون که اما یک پنابه الله نجات بونت نیه لروشی قیامتا اگر هاتو انسان هر تاوانه که تریه بوله تاوانه که بایره کن امیدی لی خوش بونه یعنی عذاب دیو لی خوش بی الله بلام لشریف خوش نه بی خواهی پر رو گرد و طبیعت شرکی گوره که بس بکر دوانی را بردوان بکر دو اندامه کانی جو کچی اما وکو اماجا من پیدا باوته یه که انسان لشرکی عشقرای اوتمن دو جوره که باوته و کردو باوته امانه بو که بس بکر سوین خواردن و بغیری خواه یعنی اوتنی اگر خواه توی سیارسی یعنی نولانی کسی به ملیک الملوک یعنی به ملیک الاملاک یعنی اتر اما باوته یه که انسان انجامیه ده بکردو اندامه کانی لشرکی بچو که ام حالتانه که باسیلیه یکم یا لدست کردن یا لمل کردنی پروم و فرکو دزو بمبستی چی؟ بمبستی درخستو لابرنی بلاو نخوشی باوی که بروای وابی امانه وسیلیه کنو خواهی گوره باوی و شیفایه اوی تلیه کوت ما لشرکی گوره باسمان یکوت ما کابرا پیوابیت اما شیفایی بوانی ری پناه بخواهی بس اما یا پیوابی باوی اما و شیفایی بوانی ری خواهی پرون گرد اگر پیوا به معنی بو خویان شفا درن بویله تا انتیک نشی او تو اند شیل کی بچو کی بیت گورا بو خویان شفا او شیل کی گورا پنا بخوای بس اگر گو وسیله یک بکای بینه بل ولا کاک من ما خوا شفا بس اما کو وسیله ک چی پروی کی اون فرکی کی دزوی کلای قبر پیو چا کی شته کی نا وی کی کو کومه کی تی تاجرن لو دانش نه فروشنوا پته کی سوزاله به 5000 به زادینه دیدی او تجارت ک بس الطريق الصوزي والله هنا ما قبرك يا العياذ بالله اما خطر اما شبيت الشيكي بتشوك لتواني جوره جوره تربي طويله سرك هو قال بواب زاني خوي بو خوي شفاء ده وشي كي جوره وكو شلون بس بده هيك كده لا شركي بتشوك كبا كردو اندامي شنجاو ده الشركه الظاهره كان اشكرا كان هل واسيني نشتو مروشينو تشاوزاره بمالو سيارو منالو دكانه كمان يعني هندي شوين معنا كالضرورة اليواسي لا ترسي شاو بي سي فانا بخواهي في غمر يكرم عليه الصلاة والسلام فرميه إن الرقى والتمائم والتيولة شرك زور خطرك إنساني مسلمان ببيع ويكشار زابي الذين في الله سبحانه وتعالى لخويه هندي كان قاو أنجام بني بتأكيد فرين نشتو تمائم ككوي تميمية بريتيا لو مرو نالوشتانی هلا واسه بولا برنی بلاو چاو پی سی و تیوالش شتی که درستی که من بستی شیرین کردنی جن لای میرده که یا ما پیچوانه شوا اما نه همی شیر کن براو خوشکا برای زکانی تو اگر خود به هنگاهی جوانه تو این پیاوکا قناعت پیاکی خوشی بیو یا پیاوکا قناعت باشنکی خوشی بیو یعنی چی بما خوش ویستی درست که لای خود دیوار زوربی جار بو سرلت یکدانی خلکی عوام بناو شیخ نوشته دروست که چن آیتی هیتیا نوسیو لگل یاشتی تیر تیر کلکا خشتی هیتیا دروست که نای جنوکی تیر دروست که نهاوارا که تنای جنوکی بدست و خطه که علو زایی نوسی هیت کسی نازانی بخوینی تو بجوانی هندیک لایتا کن بحال زایی بخوینی تو چن جار نوشته و جادو آوا که یندرا و بطالم کردو تو باور که چن آیتی که بتیقلی نوسیو زور جار آیتا کن خراپا کن فتحو کسا و زمکانی بو هی که جنو شياطين اخويا رازي كان ولو سكاتي بقران بكري او جات واني شكا ممكن وي بدا سقطك يا لوزينوسي بوغرا زوجا با بي سي خويني حيز اينوس سوري مانغاني افرت وباريك زوري بي ابسون ده هزار ولا فاما كان قبل اخوي نان ني بي خواش فارق الزخلم لولا تابيدا بحساب بكسي بالشيخ يا ما تبدا رزقالي كان لولا راحتك بسري ويتي فانا بخوي جورا اكي كيت لو انا برا خوش كبر زكانم لشرکی بچوکی عشقرا که بکرده و انجام دره بشوم زانینی هندیش لکاتی بینین یانا یعن لکاتی بسن یانا یعن لکاتی گرانو هاتو چو کردن لکاری کنیت دهب و انجام ده لبر او سیره که امانه ابینی علی تواوک و رش بینیو بشوم زانینی مانگی سفر و فلان روش و جمار سیانزا که جمار سیانزا علی نوچاوی سیانزا مبستی پی ایسا علیه سلامو حواری کانی چون که سیانزه کس بون لیا کاتی که جوله کت شود دوری گرفتن ولن جمع اول نصانه تو آتوا یادن یه فلانه بالنده و کوکون پپو گرب خیلی سماله که یا کلا رش با سماله که یا کلا رش عفون کلا شیل شوانه بخوینه یا لیوارانه لی بخواد کاتقی نه وقت برسری برخیره
یان پژمینی لە کاتی سەفەرەکە یەک پژمە بێ ئەگە دوام بێ سەفەرەکەی کاسێو نەک بەتیەکە یەک دانەبێ نایکات تەواو خێری تیان نیە سەفەرەکەی پژمەی یاتووە پژمەکەی پەیوەندی بە سەفەر و بەهاتن زۆر جار تەوەکلیشی بە دروستە بێ ئەڵای خاتە ڕێگەت بۆ تاقیکردنەوە بابزانی ئەو کاتە بزانە ئایا چیتە سەر شرکەکە یان ئەگەڕێتەوە لای ئەڵا سوبحانەه وتەعالا چونکە پێغەمبەری خوا عەلەیهی سەڵاتو وەسەلام فەرمێ بە شوم زانی شت شرکە بەڕاستی ئینسان هەشتێ ئەگەر بە تەمای کارێ بوو یەکێک لەو شتانەی بینی ئەوە بۆ هۆی ئەوەی کە لە کارەکەی گەڕاندیەوە ئەوە شرکی ئەنجام داوە خۆگە نەگەڕایەوە بەڵام لە دڵیا ئەو بە شوم زانینە شوێنەوارێکی دروست کرد وەسوەسە و خەمباری کرد پێویستە لەسەری پشت بە ئەڵڵا ببەستێ وە لە دڵیا لای بەرێ و بڵێ یا ڕەبی هیچ شتێک لە باڵندە و شتی تر سوود و زیان ناگەێنێ جگە لە تۆ و هیچ خێرێ جێگەی ئومێدی نییە جگە لە خێری تۆ و هیچ پەرستاوێک نییە بە حەق جگە لە تۆ ئیسلام فێرمانەکە برام خوشکە بە ڕێزەکانی هەندێک جار شەیتان و خەڵەتەی لەو ڕێگان و وەسوەسەکە بۆ دروستەکە بەس تۆ بەقسەی ناکەی ئەو دوعایانە بکە داوکە لەخوا کە یامن بڵێ هیچ شتێک بەبێویستی تۆ نابێ لەسەر زەویە لە زەرەر و لە قازانجیشە ئەمە جۆر یەکەمی شرکی شارە شرکی بچووک بوو کە شرکی زاهیر بوو بەوتە و کردو ئەندامەکان جۆری دووەمی شرکی بچووک شاراوەی کە پێکەل خەفی کە هیچ بریتیە لە شرکی نیەت و مەبەست لە ناو دڵمانە مەبەستمان واتە چی واتە ڕیا و ڕووپامایی و سومعە بەوەی کارێکی چاک ئەنجامدا بۆ خوای پەروەردگار ئەو کەسە بەڵام حەز بکا خەڵک بیبینن یان باسی کەن وەکەوەی کە نوێژەکەی درێژ کاتەوە جوان بکات یان خێرەکە یان تاوەکو مەدەح بکرێ یان زیکر بکات و قورئان بخوێنێ و دەنگی خۆشکا تا بڵێن دەنگی خۆشە و شارەزایە یان بانگ بدا یان خۆی فێری زانستێکی شەرعی بکا جاگەر ڕیا تێکەڵاوی کردەوە و بەتاڵی ئەکاتەوە چونکە هەموو مەرجی قبولبوونی هەموو کردەوەیەک دووشتە یەکەم بە ئیخلاسەوە تەنها بۆ ئەڵڵا بێ بۆ ڕەزامەندی ئەڵڵا بێ سوبحانەه وتەعالا دووەم بە پێی شەرعی ئەڵڵا بێ سوبحانەه وتەعالا دوور لە زیادە ئیخلاس و سەوابی پێویستە لەسەر سنەتی ڕەسوڵ الله عەلەیهی سەلاتو وەسەلام خوای پەروەردگار فەرمێ فەمەن کانە یەرجو لیقاء ڕەبی فەلیەعمەل عەمەلەن صالیحا وەلا یوشرک بیعیبادەتی ڕەبی ئەحەدا جاوەی کەوێ بە دیداری پەروەردگاری شاد ببێ بە دڵخۆشیەوە با کار و کردەوەی چاکە ئەنجام بدا و بە هیچ شێوەیەک لە پەرستنا هیچ کەسێ نەکاتە هاوەڵ و شەریک بۆی و ڕیایی ئەنجام نەدا وەلا یوشرک بیعیبادەتی ڕەبی ئەحەدا کەس نەکاتە هاوبەشی ئەلله لە کاتی عیبادەتی ئەنجامی داوە هەر بۆیە ئەبی هوررە رەزا ڕەحمەتی خوا لەسەر فەرمێ قال رەسوڵ الله صلى الله عليه وسلم قال الله تبارك وتعالى أنا أغنى الشركاء عن الشرك من عمل عملا أشرك فيه معي غيري تركته وشركه وشركه أفرمي خواي فرورجا فرميتي من لها مو كسي بين ياسرو دولة من ترم لها وبش بودانان هر كسي كاري انجام دو كسي كي ترم بكاتها وبش تيايا أو خوي وها وبش دانان كشي وازنين وفي غمري خواه صلى الله عليه وسلم لحديثي كافر فرمي هەواڵ تام دێن بەوەی کە واز زیاتر لە مەسیحی دەجال ئەترسم لێتان تەمەن من لە ڕابردوش باسمان کردو بەڵام دووبارە یەکەین و تاوەکو برایان و خوشکانم ئاگادار بن لە شرکی شاراوەی پێغەمبەر سەڵا فەرمێ کە بریتیە لەوەی پیاوێک نوێژ ئەکا و نوێژەکەی ئارازێنێت و لەبەر ئەوەی کە خەڵکی سەیری یەکەن پەنا بەخوای گەورە ئەمە زۆربەی خەڵکە بێتەوە کە خۆی بۆ خۆی ئەگەر لە ماڵەوە نوێژ درێژ و خۆشوع بوو لە مزگەوتی ژاوی کێشە نییە بەس ئەگەر لە ماڵەوە هەر سەرمەقولات بوو لە مزگەوت و لە بەرچاوی خەڵکا درێژی کرد ئەو بزانە ئەو جۆرە تیا چاکی بکەین ئینشاءەڵڵا لە فەرموودەی ترا پێغەمبەری خوا فەرمی عەلەیهی سەلاتو وەسەلام ئەوەی کە زۆر ئەتەسم لێتان تووشی بن بریتیە لە شرکی بچووک وتیان شرکی بچووک چیە پێغەمبەر سەلاتو وەسەلام فەرمی ئەڕیا ڕووپاماییە خۆ دەرخستنە ڕیابازیە خوای گەورە لە ڕۆژی دواییە کاتێ پاداشتی خەڵکی دەداتەوە بەوانەی کە ڕیایان کردووە فەرمێ بڕۆم بۆ لای ئەو کەسانی ئێوە لەبەر ئەوان کارتان ئەنجام داوە جا بزان پاداشتان دەسەکەوی یان نا لایان ئیبن قەیم ڕەحمەتی خوای لەسێ برا خوشکە بە ڕێزەکانەوە فەرمێ شرکی نیەت و مەبەست ئەمەش ئەو دەریایە کە کەناری نییە ئەوەندە فراوانە و کەمێک نەبێ لێ ڕزگار نابن بەڕاستی کە ئینسان قەست و مەبەستی ئەگۆڕێت نیاز و مەبەستی ئەگۆڕێت لە کاتی هەنگاوەکانی ئابێت بەردەوام ئیخلاسێت بۆ خوەکەی گەورە بێ بەردەوام ئیمانی تازە کاتەوە نیەتی پاکاتەوە بۆ ئەلله سوبحانەه وتەعالا و یەکەمین کەسان یەفێ لە ڕۆژی دوایە کە دۆزەخیان پێخۆشە کرێ ئەو سێ کۆمەڵێن کە جیهادیان کردووە و شەهید بوون و خێر و ماڵبەخشینیان ئەنجامدا و زانست فێبن و قورئانیان خوێندووە و بەڵام ڕیاییان تیا کردووە ڕیا بازیان تیا کردووە خوای گەورە بە دوور بامگرێ لەو جۆرە کەسانەی کە لەو حاڵەیاژین لە کۆتاییە برا و خوشکە بە ڕێزەکانم کەفارەتی شرکی شاراوە بەم شێوازەیە کە مەعقەلی کوڕی یەسار ڕەزا و ڕەحمەتی خوا لەسەر فەرمێ من و ئەبوبەکری سەدیق
وزاو رحمتي خويا نسر بي روشتين بولاي في غمري خو عليه الصلاة والسلام فرمي اي ابو بكر شرك لله تعالى شارع وترى لجي في ميرولا ابو بكر فرمي بو مغا شرك تنها اوانيه كسيك برستاوي كي تلقى الخواه دابني في غمري خو عليه الصلاة والسلام فرمي سوين بو ايك نفسي مني بدست شرك شارع وتر لجي في ميرولا ايش تيفي فير كم اگر بيلي كم وزوري لسلاعاتي فرمي بلاي في غمري صلى الله عليه وسلم بلاي فرمي اللهم إني أعوذ بك أن أشرك بك وأنا أعلم وأستغفرك لما لا أعلم يا ربي قنات في أجر لو يشرك البوبر يا ردم بزالم ودعوة إلي خوجون لأكم لو شركي كي كمنا زالم جهر كسيك أيو كفارتي الرياء علماء فما تأتي بو شركي بشوك الشعراء أما يا بو الرياء أما بكاي إن شاء الله خواهي فرور قاب ما فارزير لشرك ولا جورة كان يشرك وبراسي وكتونا رابضة باس ما فر كلمة لو أقرب كار بين إنسان ويشرك شركي الشعراء ويا ولا أقر او فلان نبوايها صدقه هو طبعا باس مان كل شركه ظاهره فان شاء الله باس هناك مكواتا انسان مسلمان بيويسته باميدي خوي پروردگار خوي بفرزه لشرك جوركان شرك شون كبراسي خساره من دي دنيا واخرتي بدعوايه امش بكورتي يك باس شرك بتشوك ان شاء الله لواني دهت وخوي گوري امتي مال دوانه كانيتر باميدي خوي پروردگار باس يك لسن مسلي شاو نفوس وسحر جادوك وفال شكان اكين امجد ذات الباسي توسلش اكن مؤمن دي خايف الوردات كبيوست يقينوا بملاينه طبعا امي تائر سباس بانك لمواني ام شركه تشوب ان شاء الله كليق وانا بكوتيك باس بانك لدرس كاين تشا باس بانك دو بلام ياد ما خصنوا ام سيواليم ترخان كد دواني ام شركه جوروا وواني ام شيان بشركه تشوكوا ان شاء الله اوي كما ودواتر شنو وصلي بيوست بيتو بشركه جوروا نفس السحر الجادو فالتشكا وباسي توسل اكن كم توسلنا شرعية كما شيك شرعية موميري خواهي فرودية الله عاقبتنا بخير بيجي رزياتر شهر زمان كان سبينا في وصل الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم حتى القيدات مع الله تعالى نسبيرم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

بردوامی لباسی سلسل لباسی که خواه من کرتی بیرو باوری انسانی مسلمان بایل شوانی قدریش دا حول دین انشاءالله تعالی آشنا بین ببیرو باور کمان لسر او رقای بین که رسول الله صلی الله علیه وسلم لسری بوا درزی پیشو باسی عبادت مان کرد چمکی عبادت گوت مان چمکی عبادت چمکی که گوره تواوی جیانی انسان گریتو ام کاتانی کلیر دانشتوین هر یک اگل ایمو هاتو کلمالو هاتو ایمانا و احتسابا ایمانا و احتسابا هو عبادت یعنی کلمالو هات اخلاصو بخوابونی تیخست هنگاوینا یا رب من لبرتو اچم بمزگود یا رب اچم عبادتي ليلة القدر من بدس بيت داواد ليدا كم ودستم خا أما ليرا ودست أكاب عبادة شمك عبادة أو يكباس ما كرد درزي رابردو وباس ما كرد همو جياني إنسانة قريتو إنسانة واني همو هناسكاني كاب عبادة همو تشرك ساتكاني جياني كاب عبادة هر هنقاوي كينا نان أخوة جنيني منالي هي كاسبي هيكا چيكا چيكا يبو مزقود هموي هموي لسر سنتي في غنبري خوابه وبنيازي أجري لاي الله به أبي بعبادت إسالين السر برسياري كتر أم عبادتت شون ببيت كيف نعبد الله إما شون الله ببرستين زاني من عبادت چيه چمكا كي چيه وبيشتري زاني من بعبادت دروس بوين إسال شون الله ببرستين الله سبحانه وتعالى كاتيك فرمانك دفرمي من ببرستين بيش ما أليت شون ببرست شون ببرستين بي فرموين نيجي باني دور كعاتة بي فرموين نيجي مغرب سير كعاتة كاتك شون يتي عبادتك كاني بود ياري كردوين رسول الله صلى الله عليه وسلم دفرمي صلوا كما رأيتموني أصلي نيشكن هروكو شون دبين من نيشتكم خذوا عني مناسككم شون يتي حج لمن فيربن وبيغمبر صلى الله عليه وآله وسلم فرمي من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد هر كارو كردويك ايو بيكن فرماني مني لسر نبي رد أكريتو كابو إنساني مسلمان بوشيوي الله أبرستي كما أمرنا الله ورسوله وكو خوي كفرميتي الله جل جلاله وكو بيغمبركي صلى الله عليه وآله وسلم والله دفرمي يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول ولا تبطلوا أعمالكم أي إنسان كان جرالي الله جرالي رسولك كان كرد وكانت عن بطال لك نواتا بوشي ويا الله ببرستن كخوي فرمويتي وبيغمبركي صلى الله عليه وآله وسلم كاو إنساني مسلمان أبي بهموشي ويك لشي وبرستن يكدور كويتوا كالله فرماني بينا كردوا هر عبادتك هاتا بيشوا بليت شوانيتي كي شون بو بيغمبر صلى الله عليه وسلم كردويتي من آوائكم شون كرد أكريتوا للروجي قيامتا ليد ورنا جيريت أقر إنسان كان هر کسو بدلی خوی عبادتی که دا بینید عبادتی که دا بینید بلا من وان پی باشه اویش بلا من وان پی باشه اویش بلا من وان پی باشه اصلی دینکا ما نفوتیت او دینه محمد یا نایتی صلی اللہ علیه و آله و سلم بو ایمه نامینیتا وکو یهود و نصارای لیدید دینی ایمه لسر قاعده شرعیه الله و پیغمبرکی صلی اللہ علیه و آله و سلم کاتی گلی امشتا بدعيه اوشتا زياده بدعيه يعني شي يعني جور عبادتك بكيت

الله فرماني بي نكر بي لقى رسولك صلى الله عليه وسلم أو بي لقى تري بيدعا يعني رد أكريتوا هر كاري كتكرت لجيان دا عبادت بو بس ما انكرت حر لنا انخواردنا و حر حشت يقاتها بزانة بيغمبر صلى الله عليه وسلم شو انكردويتي اگر آوا بي كيبوت أبي بعبادت وتما بيغمبر صلى الله عليه وسلم لباسي نانخواردنا فرمي سمي الله وكل بيمينك وكل مما يليك اگر وانا نتخوار قلت بسم الله لبردمي خوته وخواردت بدستي راس خواردت نان خوارنا كمان بو بعبادت بو شو كما فقيت يا غنبري خواه ماكر صلى الله عليه وسلم لنان خواردن دا همو عبادتك همو عبادتك كابو انساني مسلمان دبي اقادار بي كاتيك علي بو نمونا احتفال مكا بلدايك بوني في غنبري خواه صلى الله عليه وآله وسلم بوني كم شوكا پیغمبر صلى الله عليه وسلم خويني كردوا آخر بوني كم شوكا هاولاني شينان كردوا كوابوناي كم حر عبادتك بقرر يبو قاعديك بليكاكا أما پیغمبر كردويتي صلى الله عليه وآله وسلم نص وحي لسر حديث صحيح لسر تابيكم من أجركم لاي الله أبيت أقر الله نيفرمو بينايكم إخونا بي زيادة خيننا ودينوا الله دفرمي اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا تفرمي الدين امتواو كرت أيو كسي زيادة يجين تنادينا والله شي غير مباشر الله أم دينك تواو نبوة من تواويكم الله تفرمي وأتممت نعمتي نعمتكم بو تواو كرتي أو دلي يا رب تواو نبوة أو نعمتا من شتيتري لي أزانا كابوي أقاداري أوبين ك او ديني الله ناردويتيت ابي بوشي ويجي بجيكين كخوي فرمويتي وبيغمبركي فرمويتي چونك بيغمبر صلى الله عليه وآله وسلم دفرمي من لسر حوضي كوثرم لسر حوضة كوستاوب خلقان يقدين بو سر حوز لوي او بخونوا دفرمي من مر عليه شرب ومن شرب لا يظمأ ابدا او اي بلايا برواته و اي خواته و هر كسيك خوارده و هر قيس تينو نابته و جاري كتر تينو تي كوتائي پيدهت تلقو مالا خلقان يك دينن نزيك ابنوالا آوكا فريشتكان دوريانا خنوا بربسته يك خطنا خنا بينيانا و دوريانا خنوا رسول الله دفرمي امتي امتي دفرمي امتي منن تلقو اي پیغمبر اخوا اي محمد صلى الله عليه وسلم إنك لا تدري ما أحدث بعدك تنازاني دواي توتشيان كردوا دينك يان قوريوا شوين أو دينك وتنكتو هناوتا رسول الله صلى الله عليه وسلم دفرمي سحقا سحقا لمن بدل بعدي لناوس ماذا دوريان خنوا لمن غير بعدي أويك لدواي من قوري كابو أقاداري عبادتكان إشمان بين كيف نعبد الله كما أمرنا الله ورسوله شوين عبادتكين لما نورنا قيريت بجوي كسنكي تو الله يا برستيت رسولك ناردو صلى الله عليه وآله وسلم دبي بجوي أوبكيت هركس يشتيكي ود لقرفاني خوي بيخو جيبي بيخو قرفاني بلي نام هبت من أو آواء عبادة أكم كالله خوي فرمويتي هرقيس شتيقناكم هرقيس ذكريقناكم رسول الله نيكر بي صلى الله عليه وسلم لشوينيكا هرشي عبادتي دانا انم او نيكرد بيت من دين لور اقرم كابو اقاداري او بينك خومان باريزين لويكاد زيادك خيننا ودينا وشون عبادت مانزاني ام زاد شون او عبادت ابكين بوشي وايكين رسول الله صلى الله عليه وسلم فرميتي هر كسيك شتيكي بيوتيت هتا وروجي امريد بلاي رسول الله صلى الله عليه وسلم كردويتي يعني كردوه لشوية حديثك الصحيح يا صحيح نيبوني كيت شنك تو مكلفي بعبادتك كالله لسري داناوي نك خلق شكال الرجيك وكو ابن عباس دفرمي كالله دفرمي يوم تبيض وجو وتسود وجو روانيك حاشاك ايو الرش ابن وروانيك جدرو شاون وسبين دفرمي اوانيك الرش ابن اوانيك اهلي بيدعو اهلي او اهواء اخوان شو النفس اخوان كوتن لن دنيا دا چون يعني وستو اوان الله پرستوا نك الله چوني بيت ايما دبي الله چوني بي اوابي پرستين رسولك صلى الله عليه وسلم چي فرمو اوابي كين اگر واما انكر سرفراز زبين بدلنيا ايوا اگر واما انكر بدلنيا ايوا سرفراز زبين كابو اقاداري او بين او اشتباشا
كرسول الله صلى الله عليه وسلم تويتي باشا او اشتو طواوا او اي كاوتويتي عبادته هرشتيك او او ني وتبون ايكن شنكا زرركي شنكا او رجاني كبيغمبر صلى الله عليه واله وسلم فرميتي عبادتك دكين اما بوليرين شكل القران دواريت وليله القدر طواوا هاتوين خير من الف شهر هاتون خيري هزار مانك بدس بينين اگر نصي لسرنبا نا هاتين بو ايرا كابو عبادتا كان مان هر همويدة بي آوابيت هر همويدة بي آوابيت شواني قدر با شواني قران كاري بيت لجيان مانده با شواني دوباره بونوي عبادت نبيت اما همو جاري علين عبادتي ايما دوباره سرطاي رمضان قرم و قرم ازقوت پرا بيت لنا وراستا نيوي شوالا بيت لبي سحوتا همي يتوا دوايش كوتاي بيد دواي رمضان ايش ابي بقربون مش خونا كاني خومان او نيش خوين عنيك لنا ومسجد داون شان لي هات نازانين كاو باغادر من باوس لتراث بينين واس لعادت بينين بكين وعبادت الله سبحانه وتعالى همو ما بوتو مارك روجك كتابك بدستي راس وردقريتو ضلت خوشا وسرفرازي وبختوري وآسودي إني ظننت أني ملاق حسابي علي من يقين مهبوك من أو باداشتك مرقرمو فهو في عيشة راضية في جنة عالية قطوفها دانية أتيت بهاشتك بوي أم أعمالك كردواني كأمرو أنجام أدين دعوة كان إلا الله سبحانه وتعالى شون أو كوي كردوني وليلة بهاشتك كومان كاتوا يا رب لبهاشتك كومان كيتوا يا رب شون لمالك لمالكاني خود دا كود كردوني أواش لبهاشتك كومان كيتوا يا رب عقيبة خير مانكي يا رب العالمين عقيبة خير مانكي لسر إسلام مان جيني لسر إسلام ما مرين يا رب العالمين كوتاو شمان كلام دنيا فانية درشين لا إله إلا الله يا رب يا رب عاقبة خير مانكي يا رب عاقبة خير مانكي يا رب عاقبة خير مانكي يا رب عاقبة خير مانكي لكات يا كاب مان مريني يا رب خود لمن رازيد لشوين يا كاب مان مريني يا رب العالمين كخود بيت خوشة خواهي لتاوانا كان ما نخوش بي يا رب العالمين لتاوانا كان ما نخوش بي اما اقرارك ان بتاوانا كان ما اقرارك ان بخرابي ما اقرارك ان بكم ترخمي ما يا رب لما نخوش بي يا رب لما نخوش بي يا رب لمردين مسلمان نخوش بي يا رب هر مسلمانك لهر شوينك آزارك نارحتيك غميك لسر يا رب لسري هلقري يا رب هر مسلمان انا خوش الشفاء بديت يا ربي هر مسلمان آزار ونارحة غميك هي لسريها الغري يا ربي لما نخوش بي يا ربي أو مسلماني كتوشي نخوشي سرطاني هر نخوشي هي تربون آزاركاني لسركم كيوا يا رب آزاركاني لسركم كيوا يا رب آزاركاني لسركم كيوا يا ربي هر جنو مرديك مسلمان كيش لمالي عنده آشتي خيط مالي عنده يا رب هر جنو مرديك منالك بينا داون يا رب منالي صالح يعني بيبدي يا ربي هر كشو كريك دانا مزراون يا رب العالمين بيان خيط مالي خوي بيان خيط مالي خويا ان بداوين باكي يا ربي كشكان من داوين باكي يا رب العالمين كركان من صالحك يا رب العالمين داويني خوش من باريزي اخلاق من باريزي يا رب العالمين لسر اسلام ما امريني لسر اسلام ما جيني امين امين اقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم

0: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا مولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فصل في الجد والمواظبة والهمة. لباسي جدية بردوامي مهمة برزي. شيخ رضي الله عنه فرمي: ثم لا بد من الجد والمواظبة والملازمة لطالب العلم. واجب طلب الجدي به بردوام بداير به وملازمة علمك. وإليه الإشارة في القرآن بقوله تعالى: يا يحيى خذ الكتاب بقوة، وقوله تعالى: والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا. وأواني تيكوشن لبينا وإيما رقي راستيان بين شاندين. قيل: بجد لا بجد كل مجد. بجديد إنسان أقاتها مقوريك نبق بملكو سامان. فهل جد بلا جد بمجدي؟ فكم من عبد يقوم مقام حر، وكم حر يقوم مقام عبدي. شن عبد هي بهي جديته هولدان وخي قاند وتمقام حر كي برس، وشن حر شي بهي هولدان وخي وتمقام عبدك. وقيل: من طلب شيئا وجد وجد. هجك سداوى اشتبك وجدي ببي اقا، ومن قرع الباب ولج ولج. وهجك سلا درقابا وبيدا يربية تجول. وقيل: بقدر ما تتعنى تنال ما تتمنى. بأن دازي اويتوشي ما دوبون هولدان بي اقيب ويك آواتي تويا. بقدر ما تتعنى تنال ما تتمنى. ما لو قصانيك حق إنسان زوزوب خوي بلتو بأن دازي او ما ندو أبي بأن دازي او أقيب أمان جاكانتو خونا كانت. وقيل: يحتاج في التعلم والفقه إلى جد ثلاثة، إلى جد ثلاثة. وفيربون فقه بيسد بجديتي سيكسة طلبك خوي ما وصاك خوي باوكيش يغر لزين دو كان بي أقبلي والله أعلم باوك من الله كيو ما ندو بي. أنشدني الشيخ الإمام الأجل الأستاذ سديد الدين الشيرازي للشافعي رحمهم الله: الجد يدني كل أمر شاسع، والجد يفتح كل باب مغلق. جد يدنزيك يكاتو هم كاريكي دور، وجد هولدان أي كاتو هم درقايكي داخراو. وأحق خلق الله تعالى بالهم امرؤ ذو همة يبلى بعيش ضيق. الله الله. وأحق خلق الله تعالى بالهم، شايستترين مخلوقي كي خوا سبحانه وتعالى كبراسي حق خفت بخوا. ذو همة خاون همته كابتلاكا وبكمي دست واتاكم دست، يعني. ومن الدليل على القضاء وحكمه بؤس اللبيب وطيب عيش الأحمق. ولن شان كان قضاء قدري خاص سبحانه وتعالى بريتي لبؤس اللبيب بريتي لجياني ناخوشي كسي عقل، وطيب عيش الأحمق وخوشياني كسي بعقل. لكن من رزق الحجى حرم الغنى، ضدان يفترقان أي تفرق. لكن من رزق الحجى، والله ما ويك عقلي بيدرا، والحجى هو العقل، حرم الغنى، والله من دي لي محرومك، ضدان يفترقان أي تفرق. دوشتي زور دش بيكن. وعادة عادتي علماء وابوك فقير بن. وانشد لغيره: تمنيت أن تمسي فقيها مناظرا، بغير عناء والجنون فنون، وليس اكتساب المال دون مشقة تحملها فالعلم كيف يكون. تمنيت أن تمسي فقيها مناظرا، تؤتي إيوارو بسرى بأبي تفقيهك مناظر، بويت تفقيهك مناظر كمناظراك لمجلس كان وجدلي فقهيك وكو قانوني فقهاء لسر قانوني علم قساك تؤوات أوية. تمنيت أن تمسي فقيها مناظرا بغير عناء ببيه لاكي. والجنون فنون، وشيتي جناعي هي من نوعك لنوع كاني شتي. وليس اكتساب المال دون مشقة تحملها فالعلم كيف يكون. تو بارب بي قرسي بدزنان يا بي علم شون بلكاتك علم زور لبارب. قال ابو الطيب المتنبي: ولم أر في عيوب الناس عيبا كنقص القادرين على التمام ولا عيب عاري خلقي عيبك من بيني وقورتر لعيب عاري وكساني كتواني طواو كردن وكامل كردني كاري كان هي بلا من نقصان انتيا ها الله من بمستاي الطب هنا من بمستاي وما كردو من بمستاي حفظي قرآن مكردبو من بمستاي بزنس مان بمسي دوكان مبو من بمستاي سا او مكردبو بمستاي كبيش يليكوا ديارني اما گورترین اما حورته به بشاریتو شته توانات هبی بیکی و نو کرد به اما حورته به بشاریتو نه بازی مگر لبر مصلحتی کی پی وستی ک کسیک عبرت لیور گری اینا نه حورته درینه خلایکس عیب و قسنکی ولا عملم توانی فلاشت کم بلا عملم کرد حیاتونه ولا بد لطالب العلم من سهر الليالي كما قال الشاعر وبطالب علم شون خونی بکا كاتك الشو دادي وهمو حبيبي جتبا ورشي محبوبي خوي وخلق جتبني لفقر مكانه ويعني لهاوينا بي لبردمي مباردة وسفليتا لو كاتي أبيتو لبيا هول بي وقتو وقو خلقنيت ها خود بخلق دانني تشونك أقر تو أتوي وقو نخبان بي كخواي قوري استيفاي كردونو بالفتي كردونو هلقري علما أبي الرازي بيوكو جياني أوان بجي زورينا لأيما حزي لسركوتنا حزي لشتي تشاكا بلام آمادني وكوش يعني سركوت وكان بجي يعني حزكا وكوكسي كي إهمالي أملاولا بجي بلام سركوتنا عشان وكوكسي كي سركوت كاكا ناب يعني نيما نبقر باني يعني مين وقت يعني ألو نوعة ألو نوعة خوارنا نيا لمطعمي لمطعمي شيانا ونوعة لسركوتن بونيني بقدر الكد تكتسب المعالي ومن طلب العلا سهر الليالي بقدر الكد باندازي هولدان وكدت تكتسب المعالي برزي كان بدزدي حتى زياتر هولبي زياتر بدزيني قالت مسائل سحنون لقارئها لن تنال العلم حتى تلعق الصبرة مسائل كان يسحنون ككم الله مسائل كن لفقه مالكا وطلب كان يانوت لن تنال العلم علم بدزنا يعني تاكو ميويكي طال نليسيتا وداريكي طال أبي طالاو بتشيجي لا ينال العلم بطال ولا كسل ولا ملول ولا مهمل ولا من يألف البشرة كسي بطال وكسي تمل وكسي دائما لقى الخلق وأمانة علم بدسنا يعني ما بيض وجه باكتساب كريمة إلا وسودتها شحوب المطالب هجد مشابس بينب وبفضيلة علم وقوري ومعالي وبرزي إلا بيشتر أور والرجب بهيد كليها ولدانا بوی دمو چاو سپی بی بسر فرازی و بگوری ابی پیشتر رشی که بدو کلی هولدان بقدر الكد تكتسب المعالی و من طلب العلا سهر الليالي و هج کسی بتمای برزی بشو نخونی زورکال الشوانا تروم العز ثم تنام ليلا يغوص في البحر من طلب اللالي تروم العزة ثم تنام ليلا اشتيابيني وكاكا بتماي عزتي علمي وبتماي قوري علمي باشا شو برخك وتالي مالي دراسي تولا مالا ببشتي دم تقرن بوينة برخيني شوان اها بشتي بوهلين ده بس كاكا مشك منشو احتو شوان لبرخي خواي نازانا مقر بيتا كاني زمخ شريه نابي قالي باسي سهري شوانا كالا علما شو نخوني لعلما سهري لتنقيح العلوم ألذ لي من وصل غانية وطيب عناق شون خوني بطلبي علم ألذ لي خوش ويستري كلام لشي من وصل غانية غانية لكلام عربة هي المرأة التي استغنت عن الحلية لشدة جمالها بريتي لو أفرتي كأمن جوانا بيوسي بجوان كاريني سوراوي تشيو مكياجي تشيو خوي ما وصفينا كم والحاصل خوي جوانا خوي جوانا الله ما أفرتيك أوان دجوانا شو نخونين بو الطلب علم لباوشي أو لام خوشي يسرك سهري لتنقيح العلوم ألذ لي من وصل غانية وطيب عناقي وصرير أقلامي على صفحاتها أحلى من الدوقاء والعشاق وألذ من نقر الفتاة لدفها نقري لألقى الرمل عن أوراق آبيت سهران الدجا وتبيته نوما وتبغي بعد ذلك لحاقي أهيا من شوان أوا أخوم شوان عواها ولا دمتوش عواها وتيدو ايتي بمن قيتو نخير كاك بويا لا تروم العزة ثم تنام، يعني تطلب العزة ثم تنام ليلا، ثم تما عزتي يعلم شوان خبي، يغوص في البحر من طلب الليالي. أجت قولاي بحر أو كسيب دمي يوهر كان أقري، يعني هركز بتما يشتيكي بن رخبي أو بري قرباني بودا، يغوص البحر في البحر من طلب الليالي وكسيب دمي يوهر وخشلا أجتنا بحر. وكل لسان الدين ابن الخطيب كأوتري محبوبك يشوي قدي بولاي لو كانت بردك أقريت بنجركي لشوانا كي برزوي لقل عيكا كسر در إهني سيركا محبوبك يتهاتو بولاي لو شوية شو تاريك ومانك بدر ويبجواني لو كانت يالي لبيتكان يا جاءت معذبتي في غيها بالغسق الله خوش يستك ما وك عذاب ما دابوا يخوش يستيو كأنها كوكب دري في الأفق وقبلي مانجي كي قشاوي لأسوي على أسمانا فقلت نورتني يا خير زائرة وتم نوري هنا لقل خوتا أي باشترين سردانكر ولكن أولم تخشي الحراس في الطرق بلا من أترسى يا حرسان يجيبو بين حياة مامتي فقلت نورتني يا خير زائرة ولكن لم تخشي الحراس في الطرق قالت ودمع العين يسبقها من يركب البحر لا يخشى من الغرق بيوتم لكاتك تشاي برفرميسك بو من يركب البحر لا يخشى من الغرق أو كسيئة الدريا ولا نقمبون ناترسي أيان زور جوان أو كسيئة الدريا ولا نقمبون ناترسي أنا الغريق فما خوفي من البلل وكو الطيب الله كاك من أنا الغريق من نقمبون فما خوفي من البلل ترلا طريشي بترسم كتو قرار دا أو بقيبو مطلب عالية كعلم يتر أما ديمو قرباني كيبو بدي من يركب البحر لا يخشى من الغرق كتو سواري كشتي وبحر بوي ترلا لو ناترسي يغوص في البحر من طلب اللآلي أجتنا وبحر ويبدو يجوهر أقري يجوهر كبا باري فروشته ومهزاج روتمان والسلمان دمان بشرع وبعقل وبحديث شريف وبقرآن كريم كعلم لباري قرنتر إي خلق بو باري بو بو بو بو جوهر أجت بني درياو آياتو بو معلمة جيت بني درياو كاك بني دريا ما نعم لما لقي خود على بر صوبا دانيش زتانان ولبر مورقه وسبيتا دانيش هاويان أو ما لتو أو أكي والله ما كلا يخوت علو الكعب بالهمم العوالي وعز المرء في سهر في سهر الليالي تركت النوم ربي في الليالي لأجري رضاك يا مولى الموالي ومن رام العلا من غير كد أضاع العمر في طلب المحال فوفقني إلى تحصيل علم وبلغني إلى أقصى المعالي يا رب العالمين توفيق مبب وتحصيل وبدا سنان علم وبمخب برستريني برزاي كانوا واشكسي من رام العلا طلب العلا ببيها ولدان تمن يفوتي لطلبي محالة ولا يا رب العالمين لشاوازم لخوينا لبينا ورازيبوني تويا ووتراوي اتخذ الليل جملا تدرك به أملا شوبك بوشتر سواري بوخد أقيب أمل وتالى الشوان برو إدلاشك للشوان شو رويبك لكاتيكا خلقي خوتون لكاتيكا خلقي خوتون تو هولبا دايما زين شي عزيزم هموان لخالي كي هولدانا هوبشن يعني هموانا مادن روجه ساعات ساعي كان دو ساعات ساعي كان هولد بن شونه كي بيوتري خالي جيابونه شته كي بيوتري اوفر او زيادي كتو لخالكي كي او زيادي تو بيقيني يعني همو خالكي بروجه هولدن خالكي وانيا خالكي شوكارن هولدن خالكي توش اگروكو خالكي لهولدانا هروكو خالكي بي يعني شته ياسايد بلا ما قرتي وش تكي نخبة بيش تكي تايبت بي أبيش تكي زيادة بكي لخلق كبريتي لشو نخوني من شاء أن يحتوي آماله جملا فليتخذ ليله في دركها جملا أو كسيوي بجملة بقى بأمل كانوا آوات كاني باشو بكا بسواري خوي كل شوانا درتي شو نخونيك حموش تقور كان لشوانا ودساتو أو يقشتو بخواهر لشواب يقشتو لشو نيجو لعبادته لمناجاته وإلى علمه هم شوان شوان يعني شو محرابي بياشا كان أقلل طعامك كي تحظى به سهرا إن شئت يا صاحبي أن تبلغ الكمل خوارد نكت كم كروا تاكو بتواني شوان شوان نخوني بكيتو كيب أهلي كمال ووتراوا من أسهر نفسه بالليل فقد فرح قلبه بالنهار هش كسي شوان شوان نخوني بكا بروجا دلي خوش بي ولا بد لطالب العلم من المواظبة على الدرس والتكرار في أول الليل وآخرة فإنما بين العشاءين ووقت السحر وقت مبارك طلب باب بردوان بلا سر درس ودبارك رنوي درس بتاي بدل سرتاي شوك وتايكيات شكو وتراو لنيواني دو عشاء كي وتانيواني مغرب وعشاء وبيش بانكي بياني وقت يكي مبارك ووتراويشا يا طالب العلم باشر الورع وجانب النوم واترك الشبع داوم على الدرس لا تفارقه فإن العلم بالدرس قام وارتفع أي طالب علم ورعب تهبي ودور بلا خو أو أزل تيريتي بينا وبردوان بلا درس لي جامع بروتشك براسي خلق بدرس قوربون وبرزبون فيغتنم أيام الحداثة وعنفوان الشباب غنيمة دورق للرجاني هرزكاري وقنزيته والرجاني وزد أو رجاني كيشتا دسنة كيراوة بأمور الدنيا هشتانة تتمع معي بياكرني رسقو مع معي خيزان ومع معي نازانم مالا غزوران فيش أمانة طبعا تونالي مالا غزوران أقر مالا غزوران هيدو أي جوان لقصة كان بكشر كما قيل باسي شي مانا كر بقدر الكد تعطى ما تروم فمن رام المنى ليلا يقوم وأيام الحداثة فاختنمها ألا إن الحداثة لا تدوم بقدر الكد تعطى ما تروم يعني ما تطلب بأندازي هولتان بيد أبخشي أوي كداوايكي فمن رام المنى ليلا يقوم وكسي بدوي منايا بدوي عواتكي شوان هستا وأيام الحداثة رجاني حداثة قنجي فاختنمها بغنيمة دوريقرة ألا إن الحداثة لا تدوم قرشي بردو أمنا ببمزوان أروا وبنا جيرتكم بخوا سبحانه وتعالى رجل التمانية الصالية خبر أبو بيته وتماشي بيستكان وسيكان بكيف وتان بيتد ببي هولو جدية وامنج وفي غمر إخوة صلى الله عليه وسلم فرم لحديثك جابر ألا إن هذا الدين متين أم دين ابتو تند فأوغلوا فيه برفق وبنرمي داغليب ولا تبغض إلى نفسك عبادة الله تعالى فإن المنبت لا أرضا قطع ولا ظهرا أبقى وقال عليه الصلاة والسلام نفسك مطيتك فارفق بها فلا بد لطالب العلم من الهمة العالية في العلم ولا بد لطالب العلم من الهمة العالية في العلم فإن المرء يطير بهمته كالطير يطير بجناحيه طالب علم بيسي بهمتي برزت شنك طالب وإنسان أفري بهمتي هر وقت شون بالند ببالكاني أفري وأبو الطيب عليه على قدر أهل العزم تأتي العزائم وتأتي على قدر الكرام المكارم باندازي همتي أهل همتي مديتو قوري ديتو باندازي قدري أهل كرم قوريان بودي وتعظم في عين الصغير صغارها وتعظم في عين الصغير صغارها وتصغر في عين العظيم العظائم لتشاوك سيبتشوك وتعظم في عين الصغير صغارها شتيبتشوك قورابي وتصغر في عين العظيم العظائم بلام لتشاوك سيقوريا شتيقوربتشوك بيتو والركن في تحصيل الأشياء الجد والهمة العالية والركن يمع المبرت الجدية هولدان تيكوشان همتي برس فمن كانت همته حفظ جميع كتب محمد بن الحسن واقترن بذلك الجد والمواظبة فالظاهر أنه يحفظ أكثرها أو نصفها فأما إذا كانت له همة عالية ولم يكن له جد أو كان له جد ولم تكن له همة عالية لا يحصل له العلم إلا قليلا أصل يمع المبرتي للجدية دقاتون يتدوى بها مكتبة كان محمد كري حسن الشيباني كتبي ستة لبركي وهولدان وتيكوشان وبابندي تبع عادة هم إلى بركي يانزورني يعني إيش نبيني ويكاك يان أما أقر همت تبع بها هولدان يان هولدان تبع بها همت ناقي بو كمالا وذكر الشيخ الإمام الأجل الأستاذ رضي الدين النيسابوري في كتاب مكارم الأخلاق أن ذا القرنين لما أراد كاتذا القرنين يستي سفر كاب ويبتزبك ريب أسر مشرق ومغربة مشاور يحكو مايكر وتي تشون سفر كم بمسافة بوملك تشوك دنيا فانية وملكي دنيا حقيرة وأمله علوه مدنيا. حكما كان جوتيان سافر ليحصل لك ملك الدنيا والآخرة أما متين كاك السفر بس هو دنيا مكبوي الدنيا وآخرة يجب الزبيني وتيا ما باش ها يعني همة كيهب. ولا أثري شوهاته إن الله يحب معالي الأمور ويكره سفسافها. خواهي قورا حزي لكار برزكانو رقي لكار نزمكانو هيتش كانا. ولري أم دقزور مهمة كأبو حنيفة بأبو يوسف الله قاضي كنت بليدا أخرجتك المواظبة كنت بليدا أخرجتك المواظبة أي أبو يوسف توك سكي تمل بوي بابندي وبردوامي توي بيجيان توي تخرج بيكرت أما زور مهمة والله يعني إنسان أجر نزمترين أستي عقلي بيدرا بهر أو أنت لأستي شتيبة تدرو جديتو هولدانو پابندی هبه لگل پلانی که واقعی رایکو پیکی گنجا لگل بونی ما مستای دلسوس واللهی پی اگا و اگا تا او پر مراتی بکانی علم بلام انسان چنی زیرک بی هول ندا و جدیتی نبی و پابندی نبی به هیچ جوره پی ناگا بهرو کارامی و زیرکی ببی ایش کردنی قرز لسریان هیچ نرخیان نیه هیچ یعنی گریمان تو گورترین بهرو لی کمپیوتر هی اکه کمپیوتر رو پیانه بیمه چه نرخی که هیچ به همان شیو زیرکیش بیه پابندی و هولدان هیچ نرخی نیه و کوا به نو بی و ایاک و الکسل فا اینه شوم و آفت عظیم و امان وازه تمالی بینه بخوا شوم بخوا آفتی که گوره یا نفسی یا نفسی يا نفس يا نفس لا ترخي عن العمل في البر والعدل والإحسان في مهلي فكل ذي عمل في الغير في الخير مختبط في وفي بلاء وشؤم كل ذي كسلي أي نفس أي نفس هي ورمبر وما وسط لكاري شاك لبر لعدل لإحسان فعشان الله قال المصنف وقد اتفق لي في هذا المعنى شعر أفرمي دعي نفسي التكاسل والتواني وإلا فاثبتي في ذا الهواني فلم أرى للكسال الحظ يعطي سوى ندم وحرمان الأماني الله ينفس وازل تملي بينا وازل كاردو أخستن بينا أقر أواكي ثباته بي لسر هوان لسر نزميو كمي ونم بينا التملا كان يشان بيبخش يجغل برشيماني ونبيو حرمان لأماني وتببجون لأماني كانين كم من حياء وكم عجز وكم ندم جم تولد للإنسان من كسل إياك عن كسل في البحث عن شبه فما علمت وما قد شذ عن كسل الله يتشنجر شرم وبيتواناي وتوشي إنسان بشيماني بهي تمليه هرگيز نكي كم تملي بكي لبحث كردن بسر شبهي كامسليك أو زاني تزاني دوي نشت زاني برساري لسركو أي باش إنسان شون تمضى به وقيل يحصل الكسل من قلة التأمل في مناقب العلم وفضائله كسل دروس ببو إنسان بهي كمي وردبون ولا قوري علم فضيلة علم فينبغي أن يتعب نفسه على التحصيل والجد والمواظبة بالتأمل في فضائل العلم بعد طلب بش بستي بتما شاكرني فضائل علم تاك ويارمتي بدأ جديته هولدان وبابنديه به فإن العلم يبقى ببقاء المعلومات علم باندازي ما نوي زانيري كان لقلتا امنيته بلان بارا لنا وشي رضينا قسمة الجبار فينا لنا علم وللجهال مال فإن المال يفنى عن قريب وإن العلم يبقى لا يزال هذا رازي بوين بدأ بشكرني بروارد قاربو مان لنا علم وللجهال مال علم بو ايما وبارا مجاهلكا والعلم النافع يحصل به حسن الذكر علمي بسود يادي جوان بو إنسان هنا دواي خوي ويبقى ذلك بعد وفاته فإنه حياة أبدية دواي مردند أمين يتوبوي علمش يعني كي هتا تايبوت وأنشدنا الشيخ الإمام الأجل ظهير الدين مفتي الأئمة الحسن بن علي المعروف بالمرغيناني خاوني هداية: الجاهلون موتى قبل موتهم. جاهل كان مردون بيش مردنيان، والعالمون وإن ماتوا فأحياء. بلام أهلي علم كر مردبيت هشتاهر زندون. أيان أيان خواجوان. وأنشدني الشيخ الإمام الأجل برهان الدين رحمة الله عليه: وفي الجهل قبل الموت موت لأهله، فأجسامهم قبل القبور قبور. وإن امرؤ لم يحي بالعلم ميت، فليس له حين النشور نشور. وفي الجهل قبل الموت موت لأهله، لجهل بيج مردن أهلك مردون، أهلي جهل بيج مردن مردون، جسم يان بيش قبر قبره، فأجسامهم قبل القبور قبور. وإنسان به علم ونجيته ومردوة. ذو العلم حي خالد بعد موته، وأوصاله تحت التراب رميم. وذو الجهل ميت وهو يمشي على الثرى، يضن من الأحياء وهو عديم. خاون علم زندون مرلدوى مردنيشي لكاتكا بارشكاني لجير زرياب بخول. وذو الجهل ميت وهو يمشي على الثرى، بلام خاون جهل مردو لكاتك على زرزوي الراب الرقايا، يضن من الأحياء وهو عديم. خلق وازان يزندو لكاتك أني تو هرنيت أو كسيك جاهل بي بواي بيبلي. حياة القلب علم فاختنمه، وموت القلب جهل فاجتنبه. جياني دل بريتيا لعلم بدسي بينا، ومردني دل بريتيا لنزاني لي دور كورو اشتاك بسيط، بلام هزي إرادية. وأنشدني أستاذنا شيخ الإسلام برهان الدين رحمة الله عليه شعرا: ذا العلم على رتبة في المراتب، ومن دونه عز العلا في المواكب. فذو العلم يبقى عزه متضاعفا، وذو الجهل بعد الموت تحت الطرائب. فهيهات لا يرجو مداه من ارتقى، رقي ولي الملك والي الكتائب. سأملي عليكم بعض ما فيه فاسمعوا، فبي حصر عن ذكر كل المناقب. هو النور كل النور يهدي عن العمى، وذو الجهل مر الدهر بين الغياهب. هو الذروة الشماء تحمي من التجى إليها، ويمسي آمنا في النوائب. به ينتجى والناس في غفلاتهم، به يرتجى والروح بين الترائب. به يشفع الإنسان من راح عاصيا، إلى درك النيران شر العواقب. فمن رامه رام المراتب كلها، ومن حازه قد حاز كل المطالب. هو المنصب العالي يا صاحب الحجى، إذا نلته هون بفوت المناصب. فإن فاتك الدنيا وطيب نعيمها، فغمض فإن العلم خير المواهب. إيه ما كان بكردي فيلا بنو بينو. فإن فاتك الدنيا، أجر دنيا فوتي وخوش يكي شاوي لي داخل، شنك علم باشتني بخشكانة. هو المنصب العالي يا صاحب الحجة، علم بلا برزكي أي خاوان عقل. إذا نلته هون بفوت المناصب، أجر بدسه هنا بلو بوسي الدنيا شقينا بدسنا هنا بي. فمن رامه رام المراتب كلها، ومن حازه فقد حاز كل المطالب. أوي داوى علمي كردوا داوى همو برزيكو بلو بوستكي كردوا، وهشك بدسي بيني همو برزيكو بلو بوستكي بدسنا. به يشفع الإنسان من راح عاصيا، إلى درك النيران شر العواقب. إنسان بو علم وشفاعتي بوكري. به ينتجى والناس في غفلاتهم، به يرتجى والروح بين الترائب. به علم ورزقار تبي لكاتك خلق لغفوتان، وأميدت بيتي لكاتك مردوي. هو الذروة الشماء، شماء يعني برز، بريتي لو بري برزي. تحمي من التجى، أي بارزي أو التجاي كردوة تابو لاي روشتوة. ويمسي آمنا في النوائب، وإواري بسرادو بارز راوة للنوائب وتالا قرسيا كان ولا راحت يكان.
1: هو النور كل النور يهدي عن العمى أي لم نور هم نورك كتو هداية دال الرنوين تكالكات تاريخي شويريا وذو الجهل مر الدهر بين الغياهب لكاتك جاهل الغياهب لتاريخيا سأملي عليكم بعض ما فيه فاسمعوا فبي حصر عن ذكر كل المناقب الله يكتان لنبي بوتان باسكا فضيلة كان علم قوري كاني إتر أمبو لبيتك إتر عليه إذا ما اعتز ذو علم بعلم فعلم الفقه أولى باعتزاز يمجر إلا السر وباسك إن طاو غلط لكن إذا ما اعتز ذو علم بعلم أقر خاون علم فخري قرب علمك فعلم الفقه أولى باعتزازي علمي فقه أو لا ترين علمك توفقري بيوبكي فكم طيب يفوح لك مسكن شنبون هيبوني خوش بانك مسكنية وكم طير يطير ولك بازي شن طيري شيء أفريوك وبازني الفقه أنفس شيء أنت ذاخره من يدرس العلم لم تدرس مفاخره علم برسترين شتيك فقه برسترين شتيك كتو ذخيريكي من يدرس العلم لم تدرس مفاخره أو علم أخواني لم تدرس ليريا تدرس بواتاي نماندي مفاخر كاني هر أمين لا ناشن فاكسب لنفسك ما أصبحت تجهله فأول العلم إقبال وآخره بويا ودسي بينام علم بوتوي كنتزاني أول وآخر أول علم وآخرك برجل الركرنا علم وكفى بلذة العلم والفقه والفهم داعيا وباعثا للعاقل على تحصيل العلم بس لذتي علم وفقه تيغشتن واد لفكا بدسي بني شونك براسي لكاتي تيغشنا لذتي كتبوتي هموش تكبيرة جاتو نار حتي وخم وغفتو أنا الله إنسان توشي كسل بيبه زوري بالغم وطرية شارة سرقشي بيتي لوي خواردن كم كيتو وحفتا دكتور اتفاقيا كردوه كلابير شونه بوي زوري بالغم ويم وزوري بالغم بوي زوري خواردنوي آوي وزوري خواردنوي وزوري خواردنوي وناني وشك بالغم طبعا مشايخ كان ما أنبابتانا للطب يكون أهب ولا سمني ما أنباش تلمشتانا دكتورة كان نزان بوي مانا وقو مسلمات تماشاي مكا باسي شاكي السيواكك كفصاحة وحفظ زياتك وسندك برزة ورقي كم كردنا ويخوارنا وبركيتو كتن السودي هيك وتلا تندروستي ودائم باكي أو يفضلي كساني ديكا دي بزر خطا فعار ثم عار ثم عار عيبة عيبة عيبة شقاء المرء من أجل الطعام إنسان خوي نخوش خابو يخوارنا أو كسيك لو كساني كالأثرات وصفتك ينباجني أو كسيك أكولة الأكول كزور أخوة الأكول من شرح حكي مختصري خليل الله الأكول قال أو بياوي أفرتكي أفرتينا واجبنا فقيبك وخوارني أو أنت قد دايبينك وقرشنك شي أكول بي يعني زور بخوا هر واجب لسري خوارني بود دايبينك باشان الله وهي مصيبة نزلت به ومصيبتك توشيب الله وتأمل بك لخرابي كاني زوري خواردن كبريتي للنخوشي وكلالة الطبع لاوازي طبع وتازي ركيد نايله ووتراو البطنة تذهب الفطنة قلبي ورق زيركي لنا وابا ووتراو لجالينوسو الرمان نافع كله هنار همي شاك والسمك ضار كله والله يواني الله ما سي همي خراب ومع هذا قليل السمك خير من كثير الرمان بلان طوزة ما سيك خرابي شبه شل زورك زورك برتقالنا لزورك لهناك بعشيش واروك تو زور بخوي بار زور أفوتيني وزور خواردن لأستي بيو زور زور خرابة والا چهار سر يوك خواردن كم خوي بريتي لوي خواردن يتشور بخو اي ترشي رضي الله عنه بي اوك لو زمانيا هبو عرفو طب اوايوتو وسرتا لخواردنا اوي خوشكي خوي بونا خوشكي بواخر بدواي نيخوي وخواردن لقل كسي برسيامة خو

0: والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم.
1: أم فرمديا بيشوا طبراني رواتي كردوا.
0: بسم

0: ام فرمودیا پیشوا ترمذی روایتی کردوا
1: امسينا وامسينا وسوس في صدور الناس من الجنة والناس
0: ام فرمودیا

0: الكبر رب أعوذ بك من عذاب في النار وعذاب في القبر
1: أم فرمديا بيشوا مسلم رواتي كردوا.

0: ام فرموديا بيشوا بخاري روايتي كردوا
1: اللهم اني امسيت اشهدك واشهد حملك
0: هر كسيق لأيواران دا تشوار جار ام ذكر بخوينيت او اخواي قورا لآقلي دوزخ

0: ام فرموديا بيشوا ابو داود رواتي كردوا
1: حسبي الله لا
0: لا فرموديك داك ابو داود رواتي دكات بيغنبري خوا صلى الله عليه واله وسلم اهواران حوجا لي فرمو
1: حسبي

0: وشركه وأن أقترف على نفسي سوءا أو أجره إلى مسلم.
1: أم فرمديا بيشوا أبو داود الترمذي روايتي عن كردوا.
0: بسم الله الذي لا يضر مع اسمه
1: هر كسيك بيانيان سيجارو إيواران سيجار أم ذكر بله هيتش تيك زياني بيناغيني ذكرك اجبريتي لا
0: بسم الله.

0: ام فرموده هر دو پیشوا ابن ماجه و ابن سنی روایت یان کردوا
1: اللهم صل وسلم على نبينا محمد
0: ابو درداء خوالي غازي بيت دفرمي پیغمبر اخوا صلى الله عليه واله وسلم فرمويتي هر کس کاتب بیانی بسر داد دجار و کاتب ایواری بسر داد دجار صلواتم لبدا او شفاعتي مني بردكويت لروجي دعيده

0: محمد
1: ام فرموديا پیشوا طبراني روايتي كردوا
0: استغفر الله واتوب اليه
1: لفرموديا كجدا پیغمبري خوا صلى الله عليه واله وسلم ده فرميت داوي لي خوشبون لخوا بكن من لروجه دا صجا داوي لي خوشبون

0: أستغفر الله وأتوب إليه.
1: أم فرمودية بيشوا بخاري روايتي كردوا
0: سبحان الله وبحمده
1: هر كسيك بيانيان صد جارو إيواران صد جار بلي
0: سبحان الله وبحمده
1: کس لروجی دوایی دا بکر دوی لم باشتر و نایت مگر کسیک وک امی و تبید یان زیادتری و تبید.

0: محمد
1: بسراني برز خوشويست استشكاتي دوباره بونوي برنامكاني روجا با اميدي سود لورگرتن ايردنجي اسلاما دنجي بزوتنوي اسلاميا لكردستان.

0: القول مثل ما يقول المؤذن
1: ولام دانوي بانغ بيش.
0: عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول إذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما يقول ثم صلوا عليه، فإنه من صلى علي صلاة صلى الله عليه بها عشرة، ثم سلوا الله لي الوسيلة فإنها منزلة في الجنة لا تنبغي إلا لعبد من عباد الله، وأرجو أن أكون أنا هو، فمن سأل الله لي الوسيلة حلت عليه الشفاعة.
1: عبد الله كري عمري كري عاص خدالي رازي بجويل لبيغمبري خواب وصلى الله عليه وسلم فرميتي اگر جویتان لبانگ بیش بو او چی دلیت ایوش وابلین اندا صلاوات لسر من بدن چون که اوی صلاوات لسر من لی بدات خوای گور دجار صلاواتی لسر دداد اندا داوی پلو پایی برزم بو بکن لخوا او پل برز پلی که لبهشتا دست کس ناکوید یک بنده لبندکانی خوا نبید داواکار مو کسش من بم اوی داوی وسیلم لخوا بو بکات شیاوی شفاعتم دبید

بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وآله وصحبه ومن والاه. يا إلهي يا أرحم الراحمين، يا إلهي يا أرحم الراحمين، ويا رب العالمين، يا حي يا قيوم، يا بديع السماوات والأرض، يا ذا الجلال والإكرام، يا الله سبحانه وتعالى، يا الله يا الله يا الله سبحانه وتعالى، خداي متعال، خداي برز، خداي بالا دست، خداي مهربان، خداي برحم، خداي بخشنده، خداي خوب لروجي قيامت، روجي نهامت، روجي كارسات غوركا، روجي كارسات غوركا، روجنا خوشكا، روجي دوائي، پروردگارکم، پروریانکم، بخشندکم، برحمکم، بسوزکم، مهربانکم، بمان پاریزا، حیاو آبرو من مبا، لگورپانی قیامت، بهوی تاوان و گناح کنم، پروردگارکم، خدای پروردگار، قاتل ارزوک کنم، چوک لاواز کنم، لترسان مشچنو، جیجیر و راجیلیم بکم، خدای پروردگار، خداي متعال، خداي برز، خداي بالادست، خداي مهربان، روما سپيو درو شاوا بكا، لو روجي روي تاوان باران ناشرينو توزاويو رشل قراون، مهربانكم بسوزكم برحمكم، مهربانكم بسوزكم برحمكم، بخشندكم مهربانكم، هرورينكم هروردگاركم، دل من آرام بكا، لو روجي دلکان ترساون، زبان من پاراو بکا، لو روجي زبانکان شکاون، چاو من روشن بکا، لو روجي چاوکان واق ورماون و ناتروچن. خدای مهربان، کسی بی کسان، پناگی فقیر و لی قوماوان، پشتی پشکاوان، دل خوش تری دل بخمان، مجد بخشی بیلان و بینوایان، خدای مهربان، پروردگارا، لو روجه ترسناکا ممان ترسینا، لو روجه ترسناکا دا ممان ترسینا، چونکه ایمه لدنیا ترساوین، ام ترسبو وایلی کردوین، امرکان جیب جیب بکینو، لقدغ کراو حرامکان دور بکینو، پروردگارکم، مهربانکم، پرورینکم، بخشندکم، برحمکم، بسوزکم، او روژه برانبر ترازو وستاوین، خیزان و مندال و ناسیارکن و سیر مندکن، لولاوه بابو و پیران، لولاوش ابو بکرو عمرو صحابکانی تر، خوالیان رازی بی، لبران بريش محمدو آدمو إبراهيمو عيساو موساو همو پیغمبراني تر عليه الصلاة والسلام واسير ماندكن هرور ديگارا هرورينكم مهربانكم بسوزكم برحمكم گناحكان من آشكرامكا لو كاتدا هرور ديگاركم گناحكان من آشكرامكا بتاوانكان تاو من شور مكو حيا من مبا خداي متعال خداي برز خداي بالادست خداي برحم خداي بخشند خداي خوب لو روجدا ستر من بكو دامن بپوشو اشکر من مکا لو روجدا ستر من بكو دامن بپوشو اشکر من مکا يا رب يا رب يا الله يا الله وايبو او روجي كتابا كان دابش دكينو بدستي راست وري دقينو برزي دكينو اشكراي دكين لنو اوهم خلق داو دلين ها ومقرأو كتابيا ها سيري نامي كدو كان من بكنو همو تاكو حسناتي تشي داتو ماركراوا پروردگارکم مهربانکم بسوزکم برحمکم وای بو اوکاتی که کتابکان من اشکرا دکری

لجيگاي دنك تاوانكان تاكنو سراون لجيگاي دنك تاوانكان تاكنو سراون بهوي توبو استغفاركان من مهربانكم بسوزكم برحمكم يا الله يا الله سبحانه وتعالى يا الله خدايا واتوب من كدو قراين ولايتو قبول بامك مهربانكم قبول بامك برحمكم قبول بامك بسوزكم قبول بامك پروردگاركم پرورينكم بخشندكم قبول بامك قراين ولايتو قبول بامك لجيگاي نقمبون وخنكان لناو عرقدا لجير سيبري عرش خود بمان حبينوا لسر بردي سيرات رزقار من بكا لحوزي كوسر تراو من بكا بابا هشتي مالي آسو ديو مالي خوشو شادي مالي آسو ديو بختوري شادو ما من بكا اللهم آمين اللهم آمين, اللهم آمين.

بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه وأتباعه إلى يوم الدين أما بعد بسرانو بنراني راديو دنج إسلام صلاوي خواهي قورتان لسربيتن خوشحالم لم حفتيش لبرنامي بها برزكان بأيوي أزيزو بريزو خوشويست گەیشتینەوە هیوادارم کەوا لەو کاتانەی کە لەم بەرنامەیەدا تەرخان کراوە بتوانم سوودێک سەرەتا بە خۆمان و دواتر بە ئێوەی ئەزیزیش بگەیێنین و داواکارین لە خوای گەورە خوای گەورە تۆفیقی هەموو لایەکمان بداتن و خوای گەورە مۆفەقمان بکاتن و عیبادەت و تاعاتەکانمان لێ قوبوڵ بکە و ئەم قسە و ئەم بەرنامێشمان بۆ بکاتە تێشووی قیامەتمان. ئەزیزان لە بەرنامەی ئەمڕۆکە پێم خۆش بوو باسی چاودێری کردم بکەم کە بە عەرەبی پێدەوترێ مراقەبەکردن. بۆیش ئەم بابەتەم دەستنیشان کرد چونکە لە بۆ واقعی ئەمڕۆکەمان زۆر زۆر زەرورە، زۆر پێویستمان بەم چاودێریە هەیە کە خۆمان چاودێری خۆمان بکەین و پێویستمان بەوە نەبێتن کە ئیلا خەڵکێک متابەعەمان کە و چاودێری مام کاتون و ئینجا ئێمە هەندێک کار ئەنجام دەدەین و لێی دوورکەوینەوە. وەکو مەعلومی جەنابتانە، ئێستا لە زۆربەی وڵاتان کە شوێنێک یان جێگایەک کە کاروباری خەڵکی تێدا بەڕێوە دەبدرێتن دەبینی خەڵکانێک دادەنرێن بە چاودێری کردن. هەیە لە ناوڵاتدا ئەمە دەستگای ڕقابە و چاودێری و ئەم بابەتانەیە، یعنی بەڕاستی گەیشتتە ئەو ڕادەیە مرۆڤەکان هەندێکیان ئەوەندە وازیان لە مراقەبەکردن و چاودێریکردنی خوای گەورەی هێناوە بۆیە وڵات یان ئەم دائیرەیە یان ئەو شوێنەی کەوە کۆمەڵە خەڵک تێیدا کار دەکەن و پیش ڕۆژانەیانی لێ ئەنجام دەدەن پێویستی کردووە کە کەسێک ببتە مراقیب، کەسێک ببێتە چاودێر، متابعی ئەم کەسانە بکاتن. ئەمە لە نەتیجەی چ بووە؟ لە نەتیجەی ئەوە بووە کە ئەم سیفەتە لە لای ئینسانی موسڵمان دەتوانم برێم زۆر زۆر لاواز و کز بووە، بۆیە ئەنی دەوڵەت گەیشتە ئەم ڕادەیەی ئێستا دائیرەیەکی داناوە بە ناوی دائیرەی بۆ نمونە مراقەبەکردن و ڕقابەکردن و کەویشیان پێویستی بەوەی هەیە کە جاری وهەیە خۆشی ئەم جۆرە کەسانی کە لەوێن دەرەنا ڕقابەی تریان لەسەر بێتن کەوەی لە هاتووە، یعنی خەڵکانێک هەیە دەبینی بەخۆی لەم دائیرە و لەم شوێنانە بووە کە چاودێر بۆ لەسەر خەڵکانیشت دواتر هەر خۆی گەندەڵ دەرچووە، خۆی کۆمەڵێک دۆسیەی فەساد و گەندەڵی لەسەر کەشفووە. کەواتە بەڕاستی ئەگەر ئێمە بمانەوێ ئەم پرۆسەیە کە پرۆسەی مراقەبەکردن و ڕقابە و چاودێری کردنە بەباشی و بەچاچی بڕواتن، ئەویشیان ئەوەیە کە ئێمە خۆمان لەناو دڵ و دەروونماندا ئەو مراقبە دروست بکەین کە بزانین خوایەک هەیە مراقیبە بەسەر ئێمە و هەروەها چاودێرە بەسەر کار و کردەوە و قسەکانی بەندەکانی و عەبدەکانی و ڕۆژێک دادێ محاسبە دەکرێن لەسەر ئەو قسە و کار و کردەوانەی کە لە دنیادا ئەنجامیان داوە. بۆی ئەگەر ئێمە ئەم سیفەتە و ئەم بەها بەرزە جوانەمان جێبەجێ کرد، من ناڵێم سەد لە سەد، بەڵام تاکید بە ڕێژەی گەندەڵی، ڕێژەی فەسادی زۆر زۆر کەم دەکاتن لە ناو کۆمەڵگادا. واتە ئەو کاتە دەوڵەت پێویستی بەوە نییە ئەوەندە پارە تەرخان بکاتن بۆ دەستگایەک کە چاودێری بکاتن بەسەر
دوائر كانت تري حكومتها او كاتب بشي زور لو داهات دقريتها ها كواتو كاتب بار كرسي ناكي وتسر حكومتها استا لكردستان ديوان رقابه هي لا عراق با منشي ديوان رقابه هي لوان ديان موظف و ديان مصروفات و بارو بينو برده بو ترخان دكريتن بو ام دوائر ببتا رقيب بسر دوائر كانت دا بلا موكو قدمان لكاتي دا زاري وهي خوين خاوني دوسيانا بويا اوي كمن استاباسي دا كم لن برنامه كرقابة كردني بندكي بوي كب هزبكاتن كخوايك هي محاسبة دا كولي برسينوي لدكاتن او باشترين رقابة ومراقبة كردنا بو بندكاني خواهي كولا و باشترين تاو ديري كردنا كبيوستي نبا كاميرا هي و نبيوستي ببنزمور هي و نبيوستي بإمزا هي و كوي اسادة بيني كاميرا داندراوا بو مراقبة كردن بنزمور داندراوا بو مراقبة كردن لوي او مزفة تاخير نبيتن بلا مگر او انسانا خوي هستي بو تاو ديري كرد كا كاري چيل سرشانا دبي ساعات بونو منا هشتو نيوا نويا هشتا لو شويني كشويني كار كردني آما دبي دبي خوي هست بو رقابة بكاتن هست بكا كخواي قور اخر محاسبه دكاتن كتو اگر دقيك بانقص بتوي لكاتي ايشاكت دا استغلال بكيتو ولاي بنيتو كاريتي دا انزام نديت بوی وراستی یعنی او رقابه که ایمه باسی دکین او ای عزیزان خوش بیستا اینجا یک اگل بروبو مکانی او مراقبه و رقابه کردن و چاو دیری کردن او ای باور بکی یعنی دبیتا حوکاریگ بو حسن الخاتمه چکا بو لبرو تو بردوام او دل بیره که خوای گوره چاو دیره واروها اگر یعنی مصطلح كم حاشا لله قنزاو بيتن بو مقامي خواي يورا جل جلاله خواي يورا واتا همو من دبينيو و درزاني تدكين اگر اما او من كرت اما براستي باشترين مراقبو باشترين رقابية كم مروفكان لسر خوايان دا داننا تمشابك كاتيك معازي كوري جبل رزاو رحمتي خوالي بيتن دا جريتا ودفرميوتن قال رسول الله صلى الله عليه وسلم داري معاز قتي اي پیغمبري خوا يا رسول الله اوصيني دا جريتا دل داوم كلا پیغمبر عليه الصلاة والسلام كا آموشگارين بكاتن نصيحتم بكاتن پیغمبر فرموی طلبی فرموم اعبد الله كأنك تراه واخوای گوره بپرستو عبادتی خوای گوره بکا وكأنما تو استا خوای گوره دبینی هر چند که ناشی بینی لدنیا ده پلان بمکشی وازو بم تصوره تو عبادتی خوای گوره بکا تو کارکان روزانت انجام ده تماشاو کبزانه یعنی واتا بردوام حزب کخوای گورا آگدارا بو هرسو کوتانو بو افعالانی کتو دی کهید بو قسانی کتو دری دبرید وعدد نفسك من الموتى و ان شئت انبأتك بما هو املك بك من هذا كل در اگر پیشت خوش بیتن اوا پیدرا دگه نم کوا سری همو اوشتانا اویا اویش دل آماجه کرد فاشار بیده الى لسانه اگر لزباند بی با کیف خود دامن شخص بکی تو باسی خلق بکی تو خلق اتهام بکی لکات ایک دا کخود لوانه بخی لم صفتانت تیدا بیت کوات اوی امام بس مانا لم فرمو دی پیغمبر علیه صلاة و سلام مسئلی مراقب کردن و چاو دیری کردن واتا اگر انسان هستی بو چاو دیری کرد اوا براستی کردوی ناشرین
دزی راوروتی ام کارانا انجام نداتن وکوی استاد دا گزیر تمشابکه یعنی اوی استاد لعراق دا کردستان لولاتا کانی تریش براسی یعنی هر چون دا بیستی دا بینی ام برپرسانا بس خریچی دزی کردنن لقوتو دا هاتی ملتکانی جردستی خویانه او تر روزانه دبینی یعنی چپاریک به هدر ددریو چپاریک کشف دبیتن که ام بر پرسانه دزیت یعنو واروا دوسیان لسرده کریتوا اما هکارکی چیا؟ هکارکی ویا مراقبه خواهی گوریان لسرده نیا خوی هستی نکردو که روزک داده دگره تو بردستی خواهی گورو همو امان او کارو کردو پارانی که کوی کردو تو لپرسی نوی لسرده کریت بوی کاتب زانه چن گرینگه اگر مروف خوی او رقابه دروز بکاتن لسر خوی نپیوستی با کامیره دبی بخوای نپیوستی با پنزمور دبی نپیوستی باو دبی تن دیوانی رقابه چاو دیری بکاتنو بیتنو ماو محا دوسیکان یان پیدا چونوی بسر داب کات کاتا او مراقبه ذاتی که خود درستی دکید اخر بوی خوای گوره بهشتو جهنده میشیدانه با اوی که تو مراقبه خود بکی تو اگه داری کلسو کوتی خود بی اگر خراب بی اما سیرتا و اگر باش بی اما جیگه خوشکتا بویا شاعر قصه چی زور جوانی و بیت شعر چی زور بماناو بنرخی هیا دلیتن شاعره کتب اندلی اذا ما خلوت الدهر یوما فلا تقل خلوت ولكن قل علي رقيب ولا تحسبن الله يغفل ساعة ولا أن ما تخفيه عنه يغيب بله براستي يعني قصية چي زور جوانا أم قصية مفهوم مدلول أم قصية همي مطابقة لغر آياتو فرمودكاني پیغمبر عليه الصلاة والسلام اگر دلي تو بش لشوينيك بوي بتنها بوي فلا تقل خلوت ملي والله بتنهامو كزنام بيني تنو بابا كيفي خوم دزي بكمو فسادي بكمو خرافة بكمو إلى آخره ولكن قل علي رقيب بلي كسيك هي كوا لي برسينوم لي ذكا رقيبة كصفتك لصفتك أني خواي كورا روجك دادي كدت مولا يخواي كورا محاسبم دکاتن لسر دوسی فسادک لسر ام دزیه لسر او راو روتیا لسر به دردانی ملچی گشتی بخراب بکار هنانی ده صلات چکه امانه براستی اگر رقابه خوای گوری تدانه بیتن او تا ام جور مروانی لدروزه بیتن که استا که امال تورا کمالاتی کن روزانه دبیستین و دبینین تقر بسر يقبو أم خلق هجار فقيل ندارة دروس كراوة تمشاهي وبر برسان عراقيان وبر برسان كردوزان يجبها ما شوا يعني روشانة بلاو دكريتو لسريان كشتي واكراوة براسي يعني عقلي مروف تقبلي ناكاتن أما تون أمكارة أنزام تراوة تون أم داهات بنرخا به درد راو خلق کش او همال ویران کراو جابویا ولا تحسب ان الله يغفل ساعة واقو ما نبيت كوا اخواي قورا نك ساعتك سانية چيش ليد غافل بيتن بخواي همو دميك تو لجير رقابو تاو ديريو خواي قورا دايت ولا انما تخفيه عنه يغيب وما زانا او كتبت زي انزامي ديتو بريكزنا بيني تنها تنها خومم لخواي جورا بزربي والله ناتواني لو روجي دقري وجر دستي خواي جورا دتسيو بردستي خواي جورا لو اندريتو ناتواني اگر لدنيا دا فيرد لخلق كردو بدزي كاري خرابت انزام داو دزي وراو روتيو دوسي فسادي انجام داوا لمن در ناتوانی امکارف کهید
بویا کوتا دروس کردنی امر قابل سر دلو درونی خومان وکو خواهی گوه لقران دفعه و نحن اقرب الیه من حبل الورید اگر او رقابه هبو کتو مردن زور زور لید نزیکا و نحن اقرب الیه من حبل الورید زور نزیکا لید همو حرکات و سکناتی کت تو ما رو دزاندری تو ناتوانی بشاری تو الاخوه ای کورا اگر اما من للا دروز بو والله اذا بي انسان يجي زور باش وتاكو او جيليك سيد قطب رحمتي خويا بيتن وصفي عندكات بجيل قراني فريد او جيليك لقى البيغمبر بن عليه الصلاه والسلام تما شافك يعني اگر انسان هستي بمكر قد نابت انسان يجي فاسد قد نابت انسان يجي خرابه كارنا وكم القاده بلكو دائما انسان ایده بیتن لگر ایجابیاتو باشو چاک داده بیتن لگر ورده دائما بر جواندی خلق جیب جیب کات هر بویا با همان شو سفیانی ثوریش رحمتی خوالی بیتن دلیتن علیک بالمراقبتی ممن لا تخفى علیه خافیا واتا پیوست تو مراقبی خود بکیتو خود ببی مراقب لسر خود لبروی کسی که رقیبا لپرسی نود لسر دکاتن لگل دکار لروج یک دا که یوم لا ینفع مالو ولا بنون لو روج دا نپارا نسر تو سامان نمندال ندا صلاة هیچ بکل کدنایتن لا تخفا علیه خافیا کسی رقیبا لسرد که هیچ شتیگ لی شاراونیا لو کونه گورو پانو برین دا هیچ شتێك لە خوای گەورە شاراوە نیە جەل لە جەلالوهو کەواتە ئەگەر تۆ ئەم هەستەت لەلا دروست بوو وەڵاهی ڕێژەی فەسادی و دزی و گەندەڵی کەم دەبێتەوە لەناو کۆمەڵگادا نامینێ کەواتە ئەمە بەروبوومی ڕەقابەی خوای گەورەیە بەسەر بەندەکانەوە بلام امرو کل نتیجه نبونی ام رقابه یا لاواز بونی ام زور رقابه لسر ایمه مسلمان تماشاب که حکمت استا پنای بردو تا بر چه پنای بردو تا بر دروس کردنی ام زور دزگاهنه که مراقب بسر وکان کامیر دانان پنزمور کردن امزا کردن همو امانه بکارده هنیتن بلام اکو گوتم اگر ایمه خو من ام رقابه من دروس کرد اوه لابود دا پیوست من بمزور بابتانه نابیتن هر بويا قتلاويشا من راقب الله في خواطره عصمه في حركاته في حركات جوارحه هر كسي اگر مراقب لسر او خواطره شتاني بسر دلو دروني دادتنو مراقب بو او اخواي گوره دي پاريزيتن لو حركاتو سكناتي كبدستو اندامكان لشي انجام داداتن و حتی اگر این داری پاره است، اوید که دا پاره زیرت. که حتی بوی اگر مروف توانی او بها برز و صفت جوانه لخوی بدی بینیتن، بسه صحابه کانی پیغمبر، من باسی پیغمبر ناکن علیه صلاة و سلام، چکو لوانه خلکان بریکا کما پیغمبر و علیه صلاة و سلام معصوم بوله لان خواهی گوره و. برم بلا موره تمشاب که امام عمر اتا استاش بونو منه تمشاب که یعنی باس دكريتن لا لا لا عدالتك عمر كري عبد العزيز بها ماشيوا اما تسبو اما امسي فتوى ليكرت مراقبه كردني خوي حاسبوا انفسكم قبل ان تحاسبوا ها اول قولي شي امام عمره محاسبه خوتام كان بيشو بقي روجك كمحاسبه بكري كوات كوات قرتو محاسبه خوت كر بردوام تاوديري خوت كرت اوا کردو خراب انجام ندید دوسی فسادی لسر دروز نابیتن او کوی اورو کدی بینی تماشاب کب زانه چ چ چ دوسیه روزانه بلاود بیتو کشف دی بیتن لسر خلق بلا ورزا خوشوستان براستی که وات اگر ایما ام صفاتو او بها جوانه بر زمان للای خومان بهیس کرد لدول درون خومان چسبان والله کومل گا کشو کومل گای چی باشو چاکو آرامو
وارو هیمن دبیت بالا برزا خوش بیشتا بم اندازه دیما کتایی برنامه ام حفتیر تا برنامه ده هاتو بخوای گورتان دست بیرم تا بابت چتر والسلام علیکم و رحمت الله و برکاته.

بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على إمام الأنبياء والمرسلين، حبيبنا ونبينا وقائدنا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان ويقين إلى يوم الدين. اللهم لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك ولعظيم سلطانك. رضينا بالله ربا وبالإسلام.

دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا. اللهم لك الحمد حتى ترضى، ولك الحمد إذا رضيت، ولك الحمد بعد الرضا. اللهم عنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم آمين. برانيكم السلام عليكم ورحمة الله. سپاس استاج و پروردگار کا تمنی داین امسالش بگین و با مانجی شی پیروز بسر معنیتی پرد کا مانجی پر برکتا، مانجی قرآن، مانجی دابزینی رسالی اسلام، مانجی فریاکوتنو و آزاد بونوی بشریتا، مانجی قرآن و دراس کردنی قرآن و سیره پیغمبری خواه صلی اللہ علیه وسلم و شارزابون لتاریخ و لمیجو اسلامی بونیته و بو هیوای که انشاءالله ببیت مایی هستانو جالش که امت کرنگا لنا احرحت ترین حالتی امتی که بکر رمضان بسریاتی اپرد رنگا لتاریخ دقمن هی رمضان بسر حالتی که وقت استای امتا تیپری بی داو کرم لالله سبحانه وتعالی او کاتبیت كخوي أفرميت حتى إذا استيأس الرسل وظنوا أنهم قد كذبوا جاءهم نصرنا دواي أوي كخلق بهيوابو ماندوبو بأملبو توشي يأزبون الله سبحانه وتعالى كومكو يارمتي خوي ناردو نصري نارد أقر تشي يشتك بوتي بيجوي بشمو السرسلسي لكي خوم لرمزانا أوي لحقيقة دا بيستا باس لو بكريت لرشموشو نكانوا ک روجو ک واجب کراوا جگل لوی تعبد ک لبین انسان و الله سبحانه و تعالی ک وقل حدیث قدسیات فرمید لناو باس عبادت پرسنکان فرمید همو کارکان بنی ادم بو خویت ادم زاد بو خویت الا الصوم فانه لی وانا اجزی به روجو تنها بو خوما بلام واز لو بین الرجل بلوي سر لك لبين انسان ولبين پروردگار او کسب نازانيت تنها خو ايزانيت تنها خو اگيليتي لا مباحات بشيش مباحات وهروها لبشيش زوري طيبات دنيا ده انسان خو اجرته لبركاتي الله سبحانه وتعالى كاو بشك لسركي كافرمي تنها الرجوب ومنو خو ميزانم بشيش كجويه كهدفي سركي للرجوه في كرني تقوايا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم بو لعلكم تتقون أمهم الرجوع ما فرس كرد ولا سرقة ولا ثقة ومكاني بيشو نقل برقاتي خو برسي كردن خو ضعيف كردن يعني تدريب كردن نا تنهاء ودنيا بلكو هدف ديئة تقوايا تقواش سنور باراستنا سنور باراستني الله جاقي خويتي مسلمانان بزانن أو سنوراني كأبردريت أشكيندريت أفوتيندريت بابلين دزيت يا أكريت لبيني خوي إنسان خوي وخواي تعالى يا پروردگارا سهل ترى لو سنوراني كأشكيندريان لبيني خوتو پروردگارا ومتعدية وزرركي بودروي خوتا هربويا تقواو جرانوي تقواو حقيقتي تقوا كلا الرجوع فيري ببين اويا كبيش او فير ببين شون او سنوراني خلق كبزاندو مانا ريشي كينواني بس باسي فضائلي اونا كين كين هركسك رجوع كرد اوهايا اجركي اوهايا شكم لمانية بلام لو قولتر اويا كفير ببين او خلقاني كرجوع اقرن فير ببين كحقي خلشين اخوات غج نکات، فرتوفیال خالشی نکات، عزتی مال نده، عزتی منال ندهت، نبیت پرت با دشمنانی دین، نبیت سنن و دو معونت با دشمنانی دین، نبیت تمثیل کریکو نون رعایت کریکی ناشرینی مسلمانان، ای اسلام، ای هالگرانی پیام قرآن، حقیقتی تقوا ابی فیری آوابین لاصلا، رمضان ابی اجلس آواب کری. كخلق شلون فير ببيت تنها او نلد بعمريك شتك باقا كمواني او بس وانا باقا بنو كبيني خوت وخويا لهمو تاوانك ش اساتر باقا بنو تياهي يك استغفار يبيت يك صدقي استغفار ورازقوي للي خوشبوني الى برامبر بردوغار ايت لي خوش بيت رنقا لبيش بردن داب الاخير لحظه يابيت بلام اويك الله لي نابوري شاوي لي نابوشريت محاسبه اكلت تيايدا او انا كمتعديه بودروي خود واتل بيني خوت والله تي فرب وخرشيكا لغش كردن لفرتوفيال كردن لتعدا كردن لخيانه كردن لنارحت كردني خلشي لدزبرين لا حرت شيك لو بابا تانيك اسنه درواني برو برزانم جيكي خويتي كبزاني تقوى رمضان ابي في يوم ابكت او اساسي تقوى او اساسي خوا برسي سنور باريزيه باقياتي اونيك قلب عليك يمكن مزغوت كانوا
راكن خيرات راي حكام كانوا صفي بيشو ما بركيو تو مانا امانه زياده اجر انسان بين زيجبته ولا الله سبحانه وتعالى بس بيت تكملي اوانيك محاوله بك ابكاد وبيوت تقوى لخصمه جنابت انا من زنجيريكم دس بيكردوا كبريتيا ل ورد بونوت يا رامان لجيانامي سدوري بشريه سيدي نوكاني ادم كوتا پیغمبر صلاة والسلام الله إلى سربيت منقذ رزقار كري بشريتك الله سبحانه وتعالى بيام إسلامي في هناك دو صالي 2011 كتقريبا يعتس يانزا صال بيجستا 1442 هجري 1442 هجري من لم مزقوتيا شو ما خزمتي سيري پیغمبر إخوة عليه الصلاة والسلام ورزق ما تقديم كرت أوابو الله سبحانه وتعالى مولاتي ندى مجال نبو تاصالي 2022 كدو صال بيش استاكاد يعني رمضاني بيشونا بيشوتر لخزمة جناب تانا هما شوي نواني خزمة بيغنبري خواه عليه الصلاة والسلام سيري بيغنبري خواه وجيان نامو روية بيغنبري خواه عليه الصلاة والسلام لورزي دوهما صالي رابردوش كصالي 1444 يكرت شوي نواصر خزمتي بيغنبري خواه لا خزمتي بيغنبري خواه عليه الصلاة والسلام ورزي سيهمي سيري بيغنبري خواه من دس بيكرت روشتين تا صالي هشتم هجري قال لصالي يكما تا او كاتر روشن پیغمبر خو علي صلوات والسلام هجره دكات وشت مدينه وخريج دروس كردني يكم بناغي راس كردنوي كوملغا وبشريه واراسي بشريه كمزغوتا او من جيشتين اوي اول دواترا لورزي دوما تاوكو جنجي خندق روشتين كمحاصره پیغمبر خو علي صلوات والسلام لصالي بيشوش دا جيشتي نواني ويك بيغنبري خو علي الصلاه والسلام كوتاي بمعناها مو هنا فتح مكي كرت صلح حديبيه بيشتر رويدا باشان فتح مكي كرت بيغنبري خو علي الصلاه والسلام باشان كو ملك سرايا وغزواتي كرويدا تالك وتايد على صالي هشتمي هجريه هل خزمتي بيغنبري خو ها والله كان يشوار دوري جيشتينا ويك بيغنبري خو علي الصلاه والسلام جنجي حنيني كرت لدواي جنجي حنين او جنجيكا ويوم حنين اذ اعجبتكم كثرتكم فلم تغني عنكم شيئا وضاقت عليكم الأرض بما رحبت ثم وليتم مدبرين كبير غنبري خو عليه الصلاة والسلام قوتي كيزور لدواي فتح مكة ببشتيوانيو بال بشتيو هاتنا ريزي همو أو مسلمانو هاولانش كبير غنبري خو عليه الصلاة والسلام كاتك فتح محكي كرد فالمو اذهبوا فأنتم طلقاء أزادا التحاقهم كبير غنبري خو كردو عليه الصلاة والسلام لخزمتي الرشتن تاوكو لجنجي حنينة سركوتن أنجا بيغنبري خو عليه الصلاة والسلام هل دواي أودا هل مانجي شوالا آراستي قوري برو طائف صالي رابردو لوي داوستي أو طائفي كالسرتاي دعوي بيغنبري خو عليه الصلاة والسلام لبطشو دجمنايتي مكة بياوز لكاني مكة دجاياتي كرني بيغنبري خو عليه الصلاة والسلام بيغنبري خو عليه الصلاة والسلام خوي بيشايو هستا روش برو طائف عسى ولعل لبيخل كان قبل بين روب كانواني بيغنبري خو عليه الصلاه والسلام تعويزي او يبوب كانو كلام كذا روادات ككسوكار وخزمكاني خوي بمامي واني بعشيرته زوليش العشيره كيوا بواني كبيشتر بيغنبري على ناسي هم دجاتي انا كرد محاربي خوش وهم وانا شان كل قال يا ابن روك ذا طائف او طائفيك زياتر جماعتي بني ثقيف تيا بني ثقيف كنجهر استجابه يا اخو الطائف هذه استجابه يا مو بيغنبري اخوان ابو بل كو رسول الله صلى الله عليه وسلم برد بان كردو منالشان شو خست بلام بيغنبري خو عليه الصلاه والسلام شتي شخصين يا بريز كان يعني نقطه شيء عجيب هذا كم اقرت مع شيء جيانامي بيغنبري خو عليه الصلاه والسلام طبعا جيانامي بيغنبري خو شان دل سري بيغنبري خو عليه الصلاه والسلام شتي شخصين يا بريز كان يعني نقطه شيء عجيب هذا كم أقرت مع شيء جيانامي بيغنبري خواكي عليه الصلاة والسلام طبعا جيانامي بيغنبري خواكي شان دل سري بروين

ترتيبك لادان لما زور قرصة شخصيتي شيوكو بيغنبر إخوة عليه الصلاة والسلام لناو مكة كدعوو بانغوازي دس بيكردوا كسائتيك بيش أويك ببيت بيغنبر عليه الصلاة والسلام جيغاي تيروانيني خلق بوا بو شكا هل ليكم لحظي لدائقوني وجيغاي نظرة يو حساب مكان مكي إستا مكي كي بشكولا سنوريشي دياري كراو عددك خلقي دياري كراو محدود مكة خوي بو تجيغي نظر بو شكا أو صالي كبيغنبري خواه تيايدا لدائق بوا چل صال بيجوي إعلاني بيغنبرياتي تيايدا إعلان بكريت حادثيك تيايدا روي داوة كالورزي كما باس ماكا كبيوتي حادثي فيل همو خلق بيزانيت يعني چي جيشيك الروا بفيل وبشي شارك داجير بكات الله سبحانه وتعالى بمعجزيك تيرا نيرت وام جيش لنا وبات والله وشيتو يعني كواته بوتا جيغي تيراماني خلشي لو صلاه بيغمر اخوال دايقه بي عليه الصلاه والسلام لو صلاه لدايقه بي يعني او صلاه كمكه بوتا جيغي نظر بو شوار دور بو اني تجاره كان لشام واليمن وحتى بو روم بو فارس بو دوله سلسله سكان شوار دور كشتي شوار ويداو لو صلاه بيغمر اخوال دايقه بي عليه الصلاه والسلام لدايقوني بيغنبري خو عليه الصلاة والسلام شتا سيركاني كتي ادابو باسم كل ورزية كما باطي لكاني فريبدا لموضوعات وادعاءات وبروباغندا وبيونان كبيغنبري خو بيويسي بونيا شتي دروي بو هالبصرية بيويسي بيني لحقيقة دا نا ايويت نديني الله جيوي لحقيقة دا بلام لهما كاتج دا دايشي بيغنبري خو عليه الصلاة والسلام هل لبداية دا خويشي بيني بو كوار رناشيكي ليدر شوا شوار دودو بري الشام وأمانهم وروناكر دوتو يعني هل أساس ده لدى يكون كي جاي نزربو كسكار وشوار دونك أي خوي هل أساس ده هل منالي دا كاتك كديب أم طائفة أم طائفي كلم طائفيان يعني لم طائف كسعدية كشير نشيرة وخلق طائفة هل تشو ضمتي بيغاتو السلام شنو من أمي ولي راباسي كم أما بو أوي الله سبحانه وتعالى بيشانيا بدات بيغمبر دزيك تانتي يعني بي صال دي بدم خلق خالقي خلقه شو قلت شو صار جاء طوائف بيغنبري إيش كان صلى الله عليه وسلم الله يرسل بيت لما وي أمشل صلى خو أواني كشويني كوتون وعدي شخصي نداونتي بدولة منبون وشتي غريب وعجيب يوم ملاحظة أكن فرميتي قل ما كنت بدعا من الرسل وما أدري ما يفعل بي ولا بكم إن أتبع إلا ما يوحى إلي وما أنا إلا نذير مبين بزانشان صريحة آخر سير بو خلق شويني يكويت كغاتك بيان بليت من بدعي قديم لا بيغمبراني بيشو طازة داهن رايكم بيبي فاشن ناس زانم ايو مني شي ما بسر دي ما أدري ما يفعلوا بي ولا بكم خومو ايوش نازانم شي ما بسر دي إن أتبع إلا ما يوحى إلي شيء موحبها شو نواكم إنما أنا نذير مبين تنها هر أقدر كنا يقول لا الله هاتم من نذير ونذيرك أشكرام أقدر كنا وياكم إنت توش شو كاتب بوش ويني كاتب قل لا أملك لكم نفعا ولا ضرا إيه وكشوين ما كون شاوري أو ما بن نفعة أم فيها بقينا موكو دنيا دولة من تانكم نازم شي تان بمي وهروا ناشتو ميزريك تان بيبقين هلو كشو ناتو ميزريك شتان نسل عبر غيبة نايزانم غيبة نايزانم وما و و و و ولا أعلم الغيب ولو كنت أعلم الغيبة لاستكثرت من الخير وما مسني السوء غيب نازانم خو اگر غيبا بزانياتو شيجنا راح تيقنابو هرشي خير بو خوم كوكر دوه توش يجنا راحتي كجنابهم شو كام زاني سبيني شو روادات أقرب عني برم ليش شو روادات يعني هرتشيش تي كأوي خلق بيه شو يني بكال أخوي كاتو بيعم بريخو عليه سلام للري قرآنه بعشو خلق كشون شو يني كاتو شو كام زانن أم شخصيته شخصيته يجنيه وأم رسالة رسالة يجنيه كرسالة منافع شخصي بي أما رزقك كري بشريته هربوي تماشاكد أو جيلة أو جيليك بشوار دوري بكاتك لقال خويا جياون ناسي ويانا هاليش يشابوتا ما مصايك هاليش يشابوتا بابلن رمزك بو بشريت جيغي خويتي من وتو بيغنبر بينو ناو خوما صلى الله عليه وسلم يلا يلا سلبيت

بصيرة پاککی بنهجکی که گیاندویتی بوی کشون تعاملی کردو پیغمبری خو علی صلوات والسلام ام هدف لم سیره خلنیا نقصیه چیروک جرانویا نه حکایته نه گرم کردنی مجلسه نه هیچ شکل مانعی تا تیب گیم زاین شوین چی پیغمبری کوتونی علی صلوات والسلام یقین مانه به شخصیته که ام بدواوی که آمادین هموش تک دابین لپینای اودا هر بویا الله سبحانه وتعالى فرمي لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا باشترين أسوة بيشنك توي جنج بير جن بياو أتوي بيشنك يكدب يشون بي هل قريتو بي بيتواني لم تمنى كورتي حياته لم تمنى بمعنى حياته كلحظة كدين جلو شي لدرواني نازاني شون بي ربيت جرجر سيري 5 سال 6 سال پیش سای مقاطع ایشی خوما کم و تماشا اکم سرم رشا ریشم رشا سپیت یعنی استا سیری خوما کم و انه اولش شوی و مل شوی بوزم دو نیه زمانیش که دید ابینه بشکل تاریخ تو جروای که برام برم دانشوی تو گنجید اروی لپرکا همی اروات رسیدی جیان طاو ابید کتایی پیدید چه پیتی شون پی پیغمبری هلگرتو علی صلی اللہ علیہ وسلم ای باتو نگر بو قیامتی بو دنیا شی چکو حوکار عزت و سرفرازی بشریت با پیغمبری علی صلی اللہ علیہ وسلم لدزان عزتی شو کبوینتا پاروی چورو گرمو نرمی هرچی موقوذو نطیحو متردیو هرچی منحرفاتی اوی که پی اوتل مخلفاتی فسادي بشريه امر زاله بسرمان نبينا كي امي اسلامي اون ده لا وازو داماو بيد صلات بو لبرشا اخوان زيكي 2 مليون 3 مليون كسب عباده بكري بمري لبرسا مش ما بينك لان دعاء ما نبيش ما بينك نال دعاءكم بس لو جاتي ما بينك لو بوصل لو قبل نما لو آراسيك قرآن هنا يتوبي غمبر هاتو ردو تلامن داو هاتنو بو أبي جارش كبقرنو بو أسيري في غمبر عليه الصلاة والسلام لسلم آشتيا لبانقوازيا لحرب جنجيا لكم الكاريو كم الآياتي جياني كم الآياتيا لبواري آبوريا لبواري تعامل لقل منالا لقل قنجا لقل خيزانا لقل شواردودا لقل ريشي لما ندا أما غري قرصة يقين تانا بقرزنية يقين تاني بأسانة وزور بأسانش بشريد هلا سيتو جاريشك لمزن جيري أما هدفتي عدا سيري بيغمبري خو عليه الصلاة والسلام كورزي شوارم أم صالة بتوفيقي الله سبحانه وتعالى تا بيغمبر لنا وما نابي لسل زبيها أروين لم ورزي تا أوكاتي تسليم بخاشيك بجي ما نهيليت سل زبي شوالكات وأوكات كرويشت معناه أويا هاولان أويا شاوريانا كاتوجبن هاولان جوردو دارون إن جاء أمت أويا كشاوريك هاد بس لك إيمي كبسد ما ناديت بقرانو بو أويا شاقة بينواني تأويرو إن شاء الله مرزا بإذن رب العالمين أقر الله توفيق بداتو تمام بداتو توانا بدات بلعام أقر رب العالمين آساني كرت ناسي نوي تاريخ خومن واجبه تابين وسربي سيري خليفه الراشده كان كبيغمبري خو عليه الصلاه والسلام فرميتي سنتي منو سنتي اوان ابو بكر باشان عمر باشان عثمان باشان علي رضي الله عنه سربيت لقل اوهم شبهاتنا بجودرو ودلسو ادعاء وبروباغندا وباطل وضعيف وشتاني كراو تباليان بداخو چون سیری پیغمبری خو علی صلی الله علیه و سلم بو برسکت نو سیری پیغمبری خو علی صلی الله علیه و سلم خلکان گاتون شتم بو اضافه کردو لبرکات رسول دوای بتو بزرگ بومن بو تو بزرگ بومن بو تو بو نقطه ای که اگر یش بو ل سیری پیغمبری خو بداد والله ناتون ل شو دکو ل بداد که صحیح ل پیغمبری خو علی صلی الله علیه و سلم چکه جی فخر بو ایمه بس توانی ل شو ل امام بداد که بو هل بسراو هرکو چون سیری هاولان و تاریخی و مجر وای تاریخی و مجر وای
دین گوشنیگاه که پیشانه گوشنیگاه بونه کن پره یکی سپی خلق خاطی که رشیتی دابه که ابه تاریخی بشریت خطی رشیتی دابه اگل لقیمه شابه رشکه و پیشانه داتو سپیه که بشاره توانه لبر اوه لدرسی دهاتو اچین سن اوه کسون پیغمبری خو علیه السلام محاصره طائفه داتو محاصره ثقیفه دات ایشی شم پیه که ما تکرار که موشو که بیرتان نچه ثقیف شخصیتی شی لیهاتو تدرو بو تجگه مشتبر لهمو تاریخ اسلامی كبيوت حجاج يقول يوسف ثقافي كبيغمبري خو عليه السلام اماده نبو ريغي ندا شاخ كان طائف بيان بيكا كاتك بربران ينكر فرموي نا رانقل لبشتي ام قومانا وخلقك بيت الدروه يعبد الله ولا يشرك به شيئا وقبل ما يصير فرازي امه فتوحات امه ليرودس بيكا هر بوی لش درسی داد تو انشالله که آشم پیغمبری خو علی صلی الله علیه و سلم عزیتی طائف نداد. یکاتی که عزیتی انداو ناراحتی ان کردو. عزیتی ان نداد. بلکو سوره لسر اوی که نرواتو لیان نکوشید هر چند صحابه کان افرمون ای پیغمبری خو بیان جسینو بیان. افرم باش باب سینو. او انشالله هل یکرم تاکو آلو بابتانه ورد ببنوانه بزن چی لیکه تو دوای امانه که سبب تبنی شد خوشی دمی قرط که کل سوشیال میڈیا و فلان کس و چی چی امانه کامی اهلی فتوحات بود لتاریخ اسلامی دا چوچیم بغربو بفارسو با او امپراتوریتانه که سر جاهلیت برپا کن ظلم برپا کن لسر عرض حتی ام دقیش بفارسو بر روم وانه ببی استثناء وانه که روزگل روزن اهلی فتوحات بونو چوچیم پیدایون کوتونه تبر هیرشو تيري رشي خلقانك تتاوكو تاريخي رشكا لان جامي بآقائي لتاريخيك بشيشي درخي بشيشي ونكتت ببيخون نوي ملابساتي وتاريخة شيروياو او كاتبو دركيوت ام شخصيتانا عظيم كاني ام امتا نكشارم كم لباس كردني شانازي كم لباس كردني هلوك شون شانازي كم لباس كردني سيري بيغنبالي خواه عليه الصلاة والسلام راس كردنويشي اويد راس كردنويشي نشاو نترسانا وبيلايانانا نقلق او موجا بروي كخلق لقل الارواد امرو لسر من برو خلشي بو بقريينو هاور هاورو المشكاكة من مظلوميتين كان حقدا وهانية بشيكي زوجي أبي الراس بكريتو تاوكو جيليش الراس ما ببيتواني بزاني شون غزبو كاتو جاليشك وكو شون بيغنبري خواهي فرمو اليوم نغزوهم ولا يغزوننا نحن نسير إليهم أو روجر رويشت أوان بيان بسر إيما يا كاتيو إيما أمانا وكو يسمانا بيان بسر إيانا إيما بوانا شنو وان لجي خوانا او كاتيك او بيان دروز بوبون كيساك خوتونه تبروي جنج قال سيتو انا كاكتو شنو بمعاوي عليه رضي الله عنه بيبزان معاوي كل سفيان كي شلون هم معاوي بيغنبر اخو واي بيوتو تو شنو بيقول رضي الله عليه بيت تو نازاني شي كردو شلون نازانم شي كردو ازانم شي كردو بو بيغنبر رضي الله عنه بو شنو ازي بيوك كونو كلبري تاريخ كندو ان جاشانازي بپیاوی کوک مزام ک پیاوی شو کوم اوی هبو تاریخ امه داوی لینا حدیث شوار شرنه انا توانی امه اسلامی اولیب ان شاء الله لخدمت جناب تنا می او هابرم می جناب شتن اواسیر دراسه لقل پیغمبر خوارون علی الصلاه والسلام لقل او اسویکا هر کس گوی بهج بکریتو بی باتوانی دنیا بریتو پیغمبر خو علی الصلاه والسلام پیشان گ خو یو قطابکان شوار دوری كبرجي يشتبو بومان وفعلا أثري أوانا كأزاين شون جاريش كحصتي نواني هلا يقرب ودس داتو إن شاء الله ودس بيكينو ليو وقال الله توفيق لدات دعوة كان من البرودقاء بالرحمة والرحمة بيبكات لقناه كم كنت كان من خوش بيه عبادة كان من ليقبل كات شار زامن بكات أقشتك ما وتبيكاو ما نو ما يرى زامن دي أو تنها لفضلي أو يستعيش يكينو داوي لكن زيادي كابومان أقشتك ما وتوك وتوش ما نبتأكيد هلغيو كمكورتيا وخللا بتأكيد لضعف لنفسي خومانوية دواءك إلى بردقار سبحانه وتعالى كليما وخوش بيت ويالمات ما بدأنا الشيء وسري أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم وأكد رحمة الله رب العالمين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

به نوع خدای بخشنده مهربان، میلیارها میلیار حمد و ثنا و سپاس و ستایش بۆ ذاتی پاکی الله که خاوەنی هەموو ناز و نعمەتەکانە. درود و سەڵات و سەلام برجێ بە سەر جیانی پاکی پێشەوامان، نوری چاو تازی سەرمان محەممەد المستەفا صلی الله علیه وسلم، و لەسەر یار و یاوەرانی و لەسەر شوێنکەوتوانی تا ڕۆژی دوایی. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. عزیزانم، خۆشەویستانم، خۆشحاڵم ئەو جارە بە خزمەت ئێوەی ئازیز و خۆشەویست گەیشتمەوە لە بەرنامەکەی خۆتان ڕێگای گەیشتن. پاش ئەوەی کە باسی جۆرەکانی دڵمان کرد و باسی نەخۆشیەکان و ژەهرەکانی دڵمان کرد، ئێستا دەین باسی خۆراکی دڵ دەکەین. ئازیزانی من، جسمی ئینسانی چەندە پێویستی بە پرۆتینات و بە ڤیتامینات و بە خۆراکە؟ دڵمان حەوزێ حەوزێ چەندەها بەرامبەر بەڕاستی پێویستی بە خۆراک و بە وزە و بە تاوقەت و بە هێزە. ئەگەر ئەو جسمە بتەوێ خزمەتت بکە، بتەوێ سەحەتێکی خۆشی لەگەر ببەیتە سەرێ، بەڕاستی دەبی ئاگار لێبی نوقسانی نەبی لە ڤیتامینات، نوقسانی نەبی لە پرۆتینات، و هەروە نوقسانی نەبی لە خواردنانی کە دەی خۆی بۆ ئەوی بتوانی هێز و تەقەیەکی پێ بگری، بۆ ئەوی بتوانی بەڕاستی دڵت بە چاچی ئیش بکە، مەعدەت بە چاچی ئیش بکە، سییەکانت بە چاچی ئیش بکە. ئەوانە هەمووی ڕاوەساون لەسەر ئەو خواردنانەی کە دەیتە، ئەو خواردنانی کە دەیدەیتە جسمت. بۆیە عەینەن دڵیش وایە، بەڕاستی دڵیش. ئەگەر پاش ئەوەی کە دڵی خۆت ناسی و دڵی خۆت خاوێن کردەوە و دڵی خت پاک و بێگرت کردەوە، دڵی خت پارێز لە هەموو ئەو نەخۆشیانی کە باسمان کرد، لە ئەو هەموو دەردەسەریانەی کە تووشی دڵ دەبن، واتم و ئەو هەموو ژەهرانەی کە تووشی دڵ دەبن، هەموو پاراز ئیتر ئەم دڵە ئێستا پێویستی بە وزە و تاقەتە چییە؟ بەڕاستی پێویستی بە خۆراکە چی کە بەردەوام ئەو خۆراکەی بدەیتێ تاکو بتوانی بەم خۆراکە ئەم دڵە گەشە بکە و منەوەر بێ و بەهێز و بەتاقەت بێ تاکو بتوانی بڕوات و نێزیکی خودای ڕەب المتەعال ببیتن، و بتوانی ئەم دڵە بەم خۆراکانەوە زیاتر و زیاتر ئیشتیاقی خزمەتی خودا و ڕەب العالەمینی هەبیتن. زەبۆیە بەڕاستی ئەلێرێن ئێمە باسی کۆمەرێک خۆراکی دڵ دەکەین. لە هەمووی سەرەکی تتر، لە هەمووی زەروری تر زکرە. ئازیزانم، بڕوا بکە زکر بۆ دڵ وەکو ماسی وایە لەناو ئاو. ئیبن تەیمیە ڕەزا و ڕەحمەتی خوا لێ بی ئەفەرمیتن حاڵی زکر لەگەر دڵ وەکو حاڵی ماسی وایە لەناو ئاو. ئەگەر بێت و ماسیکی لەناو ئاو دەربینی چەندە زوو دەمریتن، ئەوەندەش دڵ ئەگەر دوور بێ لە زکری خوای گەورە، بەڕاستی ئەم دڵە بەرە فەوتان و مردن دەسیتن. دەبۆیە ئیبن قەیم تەلەبەکەی خۆی ڕەزا و ڕەحمەتی خوا لە هەردووچیان بیخوایە لە کتێبێکی ناوی ئەلوابل و سەیب فی الکەلم الطەیب، ئەو کتێبەکی بەڕاستی کتێبەکی بە مەنفەعەتە، بەڕاستی کتێبەکی بە سوودە. ئەم کتێبە باسی تەقریبەن زیاتر لە هەشتا فائدەی زکر دەکات. سبحان الله، باسی فائدەکانی زکر دەکات کە دەیخینیەوە ئەو جە خۆت دێتە پێش چاوی کە چەند خەسارەتمەندی نەما، چەندە ژیانمان هەموو لە قیزڕۆیە و ئەو هەموو فائدە و ئەو هەموو خەڵاتی زکریشمان لە دەست ڕۆیە. دەبۆی ئەمن هەر چەند فائدەیەکی لێرە باز دەکەم بۆی بەڕاستی ئینسان زیاتر ئیشتیاقی زکری خودای گەورە بی. پێش هەموو شتێک جارێکی سەحابەیەک هاتە خزمەت پێغەمبەری خوا صەڵی الله علیه وسلم، فەرمی یا ڕەسوول الله، بەڕاستی ئەسکاری خەیر، ئەبوابی خەیر گەلەک زۆر بووە، تۆ شتێکم پێ بڵێ، دەستی پێوە بگرم، ئەتەشەببەتوو بیهی، دەستی پێوە بگرم و بەڵام زۆریش لێم قورس مەکە. فەرمووی پێغەمبەری خوا عەلەیهی سەڵات وەسەلام، لا یەزال و لیسانوکە ڕەتبەن بذکر الله. یعنی شتێکت پێ دەڵێم کە ئەو شتە بەسن بی لەبۆ دنیا و قیامەتیش، ئەویش ئەوەیە کە بەردەوام با زوبانت تەڕ بێ بە زکری خودای گەورە. لا یەزال و لیسانوکە تەڕ ببێ بەردەوام، زبانت تەڕ بێ بە زکری خوای گەورە. یعنی ئەتوو کەواتە ئەگەر بەردەوام زکری خوای گەورەت کرد، بەڕاستی ئەوە لە هەموو خێرەکان گەورەترە و هەموو خێرەکانیش ناگاتە خێری زکر.
طبعاً فائدة كان إذا كنت قلق زورا أقر حزناها كم حرام ويباس كم دوسي حلقي يعني بيه وبكجمنا أما محاولة كم هل بكرتي وبفختي نقطة مهمة مكان ذكر تابي بلام بلام بخو تام برون أو كتابة بخوينا وألوابل والصيب في الكلم الطيب أكرايتا كردي جواب زانم بزانة سند أو كتابة سبحان الله باسي قوليو باسي خلاطو بخشي شكاني ذكر دكاتا يا كمين فائدة ذكر أو إيكا شيطان لكون دكاتا يعني سبحان الله يطرد الشياطين براسي هرتي شيطان لكون دكاتا كأتو خريق دبي بذكر كردن براسي شيطان كان دارون أو وقتي كذكرنا كي شيطان دتواني زفرد في ببال أو وقتي كآقان آقان لخونيا دوري لخواي قورا غافلي لخواي قورا أو كاتي شيطان دتواني بفعل ليبكا بحرد خرتيني بقناح للا شيرم بكا أما أقاتو بردوام خريجي ذكري خداي قورا بي أو يكميش الشيطان لكول دكاتو طبعا هو قورا تلم منفعته كبراسي لو ظروف زمانه دا شيطان لكول دكاتو خالي دوام كخداي رب العالمين اللي ترازي لبي غير رضي الرحمن سبحان الله يعني أتو بو ذكران خواهي قورا اللي ترازي لبي يعني مثلا يدلو ذكرانا كبيغمري خواه عليه الصلاة والسلام أفرمي كلمتان خفيفتان على اللسان حبيبتان عند الرحمن ثقيلتان في الميزان سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم أهم زانا أو الدصي حديثة كبو ذكرى سبحان الله لا يخوي غور زور خوش تويز دبي سوكا ام ذكر زور لا يخوي غور خوش تويز هر کس ايش بيكا ايش خوش تويز دبي لا يخوي غور دو كلمه هنا زور سوك لا زبان زور خوش تويز لا رحمان وزور قرص لسر ميزان لروج قيامه دا اي سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم كوات خلاتي دومي بابا ذاكر او يا كوا خداي رب العالمين لرازي ذبي فائدة سامي ويزيل الهم والغم يعني براسي غمنا راح تلا ده بس سبحان الله ككسر خريج ببذكره بويردي خداي جورا زباني ترب بذكري خداي جورا زباني وش في غمر فرموا لا يزال لسانك رطبا بذكر الله أكبر دوامته براسي خريجي ذكر ببرواب كهرتي غم فشاره خواي جورا لقول الدكاتوا هل ببركتي أو ذكرى سبحان الله غم فشار كان الدروات أخبوه في غمبري خواه عليه الصلاة والسلام فرمي لا حول ولا قوة إلا بالله أو كان زيك لعرش خواهي قورا بلام أو الأقل صد غم لا دبا صد غم لا دبا يعني كم ترين أن غم نار حتى يدلت البونيا يعني سبحان الله إذا كواتا براسي يشغ لفائدة كان الذكر أو يكوا غم نارحتي لا دبا يشتيب لا لا فائدة كاني ذكر أو يجلب السرور والفرح براسي دل الخوش دكا براسي شادمان دكا يعني أو ذكر أو ند ببركته أو ند خوابي خوشة سبحان الله مقابلي أو يكد غم نارحتي لكل دكاتو خوشي وشادي وكامراني شدايتنا ودل ورزق وروزي وجيان الدا سبحان الله دلت خوش دبي دلت آرام دبي بختور دبي خادش يتر أويك براستي رو قلبت يعني دم الروح صارت من ورد بيبو ذكر سبحان الله سبحان الله يعني تمشى أو كسان بكن كزور ذكري خواي قورة دكت لأن سبحان الله دلو دم تساوي أن صار هناك هر آثاري أم ذكر سكو ذكر هر هم نورة أو نورة هم لدل جدد هم لدم تساوي كابراش دادات سبحان الله أقر بتوي کسی چی نورانی بی دمود ساود روشن و نورانی بی دلد نورانی بی و رفر مزور ذکری خدای رب العالمین بکا خالی چی تر اوی و یکسو الظاهر الذاکر المهابت و النظرت سبحان الله براستی بابای او کسی او خوشک برعزی او برا عزیزی که ذکری خدای گوره بردوام دکا خواهی گوره حیبتکو كسايتي تشيلو بودروز دكا المهابة والنظرة يعني سبحان الله كسايتي مهابتك يعني هيبتك يعني سبحان الله كسيشي ما قولو قراني لي دردسي غور يعني خلقك لبي ساوي انسانشي قوريا انسانشي بشكويا انسانشي خاوان بيقو مكانته
سبحان الله وهموي بسايتي بسايت او ذكراني كديك خاي قورا او هيبته او مهابته او ما قوليو او رزو حرمت الدداتي للضلي بندكاني خويدا خاليشي تر اويا ويورث محبة الله سبحان الله او كسي ذكري خاي قورا دك خوا خوشي دوي خاي قورا ذكركاني او كساني كذكر دكن خوشي دوي يعني دبي خوش ويستي خاي رب العالمين كوات اگر بت حزنه ببي خوش ويستي خاي گورا فرمول ذكري خاي گورا زور بكا ذكري خاي گورا زور بكا ابي بخوش ويستي خاي رب العالمين خاضي شي ترك اوان زور زور گرينگا اويش اوي خاي گورا باس وذكري تو دكا لاسمان للاي ملائكه كان اذكروني اذكركم خاي گورا فرمي او ذكري من بكن من باس وذكري او دكا سبحان الله طول بين خوت وخداي قورا دانشتو ذكري خوي تعالى دكي يا لمز قوتي دانشتوي سبحان الله والحمد لله الله اكبر او ذكران دكي وني استغفر الله دكي لنا وزمعتك بظام خوي قورا دزاني كباسي تو دكا وكذكري تو دكا لكن اوهم ملائكه قورانا لكن عزت جبرائيل لكن ملك الموت لكن اسرافيل لكن ميكائيل لكن حمله العرش لكن اوهم ملائكه عظيمه قورانا خوي قورا باسي تو دكا الله اما تشرفك اما تقوريك اما تدرجيك توقيشتي بوي تنهاب ذكري رب العالمين زبراسي عزيزان سبحان الله يعني زور زور يعني فائدة لا يكشي فائدة كان يتر اويكا دل رقي لا دبا دل رقي كابريك هاتك حسن بصري رضا ورحمتي خايده بفرمي يا امام يا امام اي حسن بصري فرمي أشكو يا أبا الحسن بيان يقول يا أبا الحسن أشكو قسوة قلبي رأسي شكايتي حالي خمدة كملته كالظلم رشد الظلم رقى فرمي أدبه بذكر الله أدبه بذكر الله ديئته بروردهك بتسي بذكر خواهي قولاته أو قسوة برواتا براسي أو كساني ضليان رقى أو كساني ضليان تاريكة أو كساني بردوام ضليان تنقى ضليان رشا براستي بو ذكر خواهي قولاته أم قسوته أو دل رقية أو دل رشية أو دل نارحتية أو دل نارامي هرهموي دروات خالشي تر أويا يعني كحر أويك أو بس كبلين دور دكوية ولا غيبته لقصي بفائدة يعني زبانت محفوظة به لهمو غيبتك لهمو قصيش بيسروبر لهمو قصيش بفائدة أقر غيبت إجنكي أقر قصي بيسروبر إجنكي بلام قصي بفائدة كواتا أتو دور دبي لهمو قصيش بفائدة سبحان الله كواتا دفتري أعمالتو لغير ذكر قصي بفائدة نبيه سكيتي دانيا سبحان الله كواتا براسي أو نعمتي شي قورية كسكر أو دخير وبركتي تدا طبعا دكتيبكي أقر بس بخين وبراسي اشتي وايتي دا سبحان الله دول لقري دفريت دري يا ربي ذكر أو دخير وبركتي ذكر أو عظيمة أو عظمة أم جنازان طبعا ذكري سيزورة ذكري زبان هيا ذكري قلب هيا بدل وذكري زبان وقلب هيا طبعا قورترين يعني او ذكريك بزبان بدل بيك وديكي كاتا كدري استغفر الله استغفر الله استغفر الله دليش الاغادار كدلي الحمد لله الحمد لله الحمد لله دليش الاغادار او زور قريق او اعلى مراتبي ذكرى ذكري دوم درزيك دوي كم تل ذكرى بدل او ايكا براسي بدل ذكري خواي قورتكي راس زبان النازولي بلام دلب بردوان ذكري رب العالمين دكات وبشان دل ذكري دكا هر هنده فيرت كر برواب كر رانا وسيلة ذكري خواهي قورا خالي سيم ذكري زبانة طبعا أماش قورية وأماش خير وحسناتي خواهي بلام آخر بلاي أو يكا بزبان بالذكر دكا برام دلد آقاي دينيا أو أقر هيت خير النقاتي دور دكا ولا قصي بفائدة ولا غيبته ولا بغتان ولا هم قصيشي بيسألو بر أقر هيت خير النقاتي واز دواد أنا هيت خير النقاتي بلام براسي او زباني تو دور دبي لها مخصيشي بيسألو بر كواتا براسي بقى ما في بين خمان ذكري فيه زبان ودل فيك وبكي كاتي كالذكر دكي سبحان الله زبان ودل با فيك او ذكر بكن او وقتي براسي للاي خداي قورا زور قورا دبي اخا دو نموني دي موكو تايب يدينم فيغنبري خواه عليه الصلاة والسلام دفرمي هر كسك روجي صد زاران بلي
لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. صد زاران أو ذكر بكي وكو أوي واي دا عبد آزاد كربي. طبعا عبد آزاد كربي زو خيري شي قوريه أو يك صد خيري شي لودا المسري وصد قناحي شي اللي رجل بتوه صد بلاش للاي خواي قوري برز دبيوه. سبحان الله، يعني براسي خيري شي قوريه فاشان پیغمبر أفرمي عليه الصلاة والسلام لروج قيامتي كز دوا قوري ترنيا بخزمات خواي قوري بقى مگر كسيق لوي زياتري كربي نمونه يشتر پیغمبر خواه دفرمي عليه الصلاة والسلام هر كسك بري سبحان الله وبحمده غرس له نخلة في الجنة. ده فرمي هر كسك يجزار بري سبحان الله وبحمده دالشي دار خرماي بهشتي لقصر كيدا سيندري لروج القيامة. سبحان الله أخا سبحان الله وبحمده أو يعني لدقيشي دتواني سيزار وبري أتقول له هر دقيشي دتواني على الأقل بز دار خرماي لقصر كي خود بتسيني لروج القيامة ده بيشاد بي لبراسي الزنم ذكر حتى بلي زورو فراوان وقوري بلام لحم الذكران قورتر قرآن البيروزة ده إن شاء الله لا حلقي دهاتو بس ذكر القرآن ده كين زاني تون إما أتوانين ذكر بو قرآن وبو كلامي خوايا أنزام بدين تاكو ديدار بخواي قورتان دس بيرم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

هروها سورتي قل يا أيها الكافرون بخوينة تنك بود دبيت براءت للشرك واتا رزقار بون يا قتار بون لها وبشي بيدا كردن وسود بخش بو يكتا پرستي. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

0: لخشم و سزایو لخراپی بندکانیو لشیطی شیطانکانو لو کاتانی که لجیان دا دین لام بو گمرا کردنم یا کاتیگ لسر مرگ دام دین لام
1: هر کس شو دشیت سر جی پیش خوتن بله لسر جی سبحان الله الحمد لله الله أكبر لا إله إلا الله ولا حول ولا قوة إلا بالله غفرت له ذنوبه وإن كانت مثل زبد البحر قال هم هنا كان يخوش بيقر بهين دي درياو كفكاني شبه لها مستيق ريسر زبيدا